0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله صنعان من سورة البقرة.
1: وقت السحر هو وقت التنزل الإلهي، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. إن التضرع في هذا الوقت يعبر عن افتقار العبد إلى الله واعترافه بضعفه وحاجته، وهو من أعظم مظاهر الإخلاص والعبودية. في هذا الوقت تكون القلوب خاشعة والنفوس منكسرة، فتنساب الدموع طلبا للرحمة والمغفرة. إنها لحظات تحيي الإيمان وتجدد الأمل، حيث يجد العبد نفسه بين يد الله يبث همومه وآماله طالبا عونه وتوفيقه. إن التضرع عند السحر يعد من أعظم أسباب نزول الرحمة واستجابة الدعاء. وقد كان هذا الوقت عادة الصالحين الذين وصفهم الله بقوله: والمستغفرين بالأسحار. التضرع في السحر لا يقتصر على الدعاء وحده، بل هو يشمل الاستغفار والتوبة، وهي أعمال تطهر القلب وتقرب العبد من ربه. كما أن هذا الوقت يحمل فرصة ذهبية لتصفية النفس وإعادة ترتيب الأولويات، مما يعزز الصلة بالله ويدخل الطمأنينة إلى القلب. التضرع عند السحر سر من أسرار القرب من الله، ومفتاح من مفاتيح النجاح في الدنيا والآخرة. إنه وقت يختلي فيه العبد بربه، ليجد في هذه الخلوة غذاء للروح وسلاما للنفس. وهو أحد أدوية القلوب الخمسة التي حث عليها الصالحون: قراءة القرآن بتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة أهل الفضل.
2: قال الله تعالى: إن

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. أخرجه أبو داود وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ظفر القليب من سورة الحجر.

0: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ظفر القليب من سورة الحجر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله له الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.

0: فلله الحمد رب السماوات والأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم آمين. وصلى الله على محمد عبده ورسوله وسلم تسليما كثيرا.
1: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الإسراء.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك، وأتممها علينا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا، وحقق إيماننا، وارفع درجاتنا، وتقبل صلاتنا، واغفر يا رب السماوات خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق وسيئ الأسقام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا أكرم الأكرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورتي السجدة والأحزاب.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر النبراوي من سورة يوسف.
1: القرآن الكريم هو كتاب الله المنزل على خاتم أنبيائه بين دفتيه الرحمات والبركات، وأعظمها أنه بيان للهدى والتبصير بالحقائق التي يحتاجها الإنسان في كل جوانب حياته. قال الله تعالى: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فهو يهدي للتي هي أقوم ويخرج الناس من الظلمات إلى النور. البصيرة التي ننهلها من القرآن الكريم هي أصل الهداية،

0: تزداد هذه البصيرة مستمعين الكرام إذا تدبرنا القرآن، فالتدبر يثمر التذكر، والتذكر يهدي إلى الحق، والقرآن يجيب عن تساؤلات المؤمن ويدله على الهداية عند كل موقف حياتي. القرآن الكريم مصدر لوجوه الخير المتعددة، فهو علم لطالب العلم، وشفاء للمريض والعليل، وهداية للحائر، وحكمة المستبصر، وطمأنينة للمبتلى، كما أنه دليل للداعي إلى الله عز وجل، وحجة للمنافح عن دينه. قال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فهو كفاية ورحمة لمن يؤمن. من بركاته أيضا أن قارئه يثاب بأنواع الثواب على الإيمان به وتلاوته وحفظه وتدبره واتباع هداه، كما أن القرآن يرفع صاحبه ويعلي شأنه في الدنيا والآخرة، ويجعله من أهل الله وخاصته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن بركات القرآن الكريم لا تحصى، فهو هداية ورحمة وثواب وسعادة لا تنقطع لمن تدبره وآمن به واتبع هداه.
1: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. أخرجه أبو داود وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة النمل.

0: الاخره بل هم في شك منها بل هم منها عمون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة النمل.

0: كثيرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمد عوض الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي، من سورة الأنبياء حتى سورة النور.
4: أعوذ بالله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سفين عن أشياخه قال: قدم سعد على سلمان يعوده، قال: فبكى. فقال سعد: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض، وترد عليه الحوض، وتلقى أصحابك. فقال: ما أبكي جزعا من الموت، ولا حرصا على الدنيا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا عهدا قال: لتكن بلغة أحدكم من الدنيا كزاد الراكب، وحول هذه الأساود، قال: وإنما حوله إجانة وجفنة ومطهرة. فقال: يا سعد، اذكر الله عند همك إذا هممت، وعند يديك إذا أقسمت، وعند حكمك إذا حكمت. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن أنس رضي الله عنه قال: اشتكى سلمان فعاده سعد، فرآه يبكي، فقال له سعد: ما يبكيك يا أخي؟ أليس قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس؟ قال سلمان: ما أبكي واحدة من اثنتين، ما أبكي ظنا على الدنيا، ولا كراهية الآخرة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا عهدا ما أراني إلا قد تعديت. قال: وما عهد إليك؟ قال: عهد إلينا أنه يكفي أحدكم مثل زاد الراكب، ولا أراني إلا قد تعديت. وأما أنت يا سعد فاتق الله عند حكمك إذا حكمت، وعند قسمك إذا قسمت، وعند همك إذا هممت. قال ثابت: فبلغني أنه ما ترك إلا 24 درهما مع نفيقة كانت عنده. رواه ابن ماجه ورواته ثقات. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: يا أيها الناس، هلموا إلى ربكم، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. رواه أحمد، ورواته رواة الصحيح وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن فضالة بن عبيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافة وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم والترمذي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وفي رواية: كفافا. رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاث: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشانا في مساجدنا. قال الراوي: قلت لجابر: ما يعني به؟ فقال: ما أراه يعني إلا نيئة، وقيل إلا نتنة. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات من بقول، فوجد لها ريحا، فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال: كل، فإني أناجي من لا تناجي. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وقد قال له رجل: شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، لولا مكاني منه ما شهدته، يعني من صغره. أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت ثم خطب، ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب بلال، ثم أتى هو وبلال البيت. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: نبض السيرة. مواقف مؤثرة وفوائد منتقاة
2: من سيرة خير البرية صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم الأستاذ سعيد بن عايض القحطاني.
1: تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأتم تسليم. حياكم الله بياكم في برنامجكم الأثير نبض السيرة. حدثان وموقفان رائعان جليلان حدثا في يوم واحد. أما أولها فإن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يصف الصفوف ويعد الصحب الكرام لملاقاة قريش في أول لقاء بينهم في بدر، كان أحد الصحابة وهو سواد ابن غزية رضي الله عنه متقدما فاعوج الصف بسببه. النبي عليه الصلاة والسلام كان معه قدح فضرب بطن سواد رضي الله عنه وقال استوي يا سواد، هكذا ضربة يسيرة، لكن سواد رد برد عجيب حتى إن الصحبة الكرام اندهشوا من ذلك. فقال سواد يا رسول الله أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدني، يعني أريد القصاص، مثل ما ضربتني أريد أن أضربك في نفس المكان. النبي عليه الصلاة والسلام لم يتردد أبدا فكشف عن بطنه الشريف وقال لسواد استقد. فجاء سواد رضي الله عنه آخذا العصا متقدما نحو النبي عليه الصلاة والسلام، وكأني بالصحب الكرام كل منهم يريد أن يكون فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فدلك من يقصر عن فداك فما شهم إذن إلا فداك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يفعل سواد ابن غزية رضي الله عنه ما فعل به تماما. فلما دنا واقترب ووصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى سواد بالعصا ثم انكب يقبل بطن النبي صلوات ربي وسلامه عليه. قال رسول الله ما حملك على هذا يا سواد؟ قال يا رسول الله حضر ما ترى، قد يكون هذا اليوم آخر يوم في حياتي، فأردت أن يكون آخر العهد أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله. فدعا له النبي صلوات ربي وسلامه عليه بخير، ولو لم يكن في موقف سواد رضي الله عنه إلا أن يحظى بدعوة النبي صلوات ربي وسلامه عليه لكان ذلك كافيا وعظيما. في نفس اليوم النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على عبادة عظيمة وجليلة، هذه العبادة تتأكد في المواقف الصعبة وتحسن حتى في غير هذه المواقف الصعبة، ألا وهي عبادة الدعاء. بعد أن حصل الموقف مع سواد رضي الله عنه وانتهى النبي عليه الصلاة والسلام من تعديل الصفوف، توجه إلى العريش الذي أعده له الصحب الكرام، ثم بدأ يرفع يديه صلوات ربي وسلامه عليه ويدعو ربه، وقد جاء في الحديث لا يرد القدر إلا الدعاء، وفي رواية أخرى لا يرد القضاء إلا الدعاء. فاجتهد النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء في هذا الموطن مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه صلوات ربي وسلامه عليه، فأشفق عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه فجعل يلتزم النبي عليه الصلاة والسلام من

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: الأذكار الواردة في اليوم والليلة مما يقال عند الصباح والمساء. عند الصباح يقول: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذ

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي. أذكار الصباح. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن

0: قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي، كفته من كل شيء. الصباح
1: أصبحنا وأصبح

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقعد أذكر الله تعالى وأكبره وأحمده وأسبحه وأهلله حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق رقبتين من ولد إسماعيل، ومن بعد العصر حتى تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق 4 رقبات من ولد إسماعيل. رواه أحمد بإسناد حسن. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الغداة في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى 2 ركعتين انقلب بأجر حجة وعمرة. رواه الطبراني وإسناده جيد. وروي عن عمرة رضي الله عنها قالت: سمعت أم المؤمنين، تعني عائشة رضي الله عنها، تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الفجر أو قال الغداة فقعد في مقعده فلم يلغو بشيء من أمر الدنيا ويذكر الله حتى يصلي الضحى 4 ركعات خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لا ذنب له. رواه أبو يعلى واللفظ له والطبراني. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا قبل نجد فغنموا غنائم كثيرة وأسرعوا الرجعة، فقال رجل منا لم يخرج: ما رأينا بعثا أسرع رجعة ولا أفضل غنيمة من هذا البعث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على قوم أفضل غنيمة وأسرع رجعة؟ قوم شهدوا صلاة الصبح ثم جلسوا يذكرون الله حتى طلعت الشمس، أولئك أسرع رجعة وأفضل غنيمة. رواه الترمذي في الدعوات، ورواه البزار وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة بنحوه. وذكر البزار فيه أن القائل ما رأينا هو أبو بكر رضي الله عنه، وقال في آخره: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ألا أدلك على ما هو أسرع إيابا وأفضل مغنما؟ من صلى الغداة في جماعة ثم ذكر الله حتى تطلع الشمس. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والطبراني ولفظه: كان إذا صلى الصبح جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس. وابن خزيمة في صحيحه ولفظه قال: عن سماك أنه سأل جابر بن سمرة: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا صلى الصبح؟ قال: كان يقعد في مصلاه إذا صلى الصبح حتى تطلع الشمس. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات، وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان، ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله تعالى. رواه الترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن غريب
صحيح، والنسائي وزاد فيه بيده الخير، وزاد فيه أيضا وكان له بكل واحدة قالها عتق رقبة مؤمنة. ورواه النسائي أيضا من حديث معاذ وزاد فيه من قالهن حين ينصرف من صلاة العصر أعطي مثل ذلك في ليلته. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا وكما عودناكم على أثير إذاعتنا لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم. كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829355999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. إشراق.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في فقرة إشراق، وعنوانها التوحيد. والتوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له، وهو دين الرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام، الذي لا يقبل الله عز وجل من أحد دينا سواه، ولا تصح الأعمال إلا به، إذ هو أصلها الذي تبنى عليه. للحديث عن التوحيد، توحيد الله عز وجل وإفراد الله بالعبادة، ينضم إلينا عبر الهاتف فضيلة الشيخ الدكتور رضوان بن حسن الرضوان، الداعية والباحث الشرعي. السلام عليكم ورحمة الله دكتور رضوان، وصبحك الله بالخير.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يصبحكم بالخير والعفو والعافية، وأسأل الله أن يجعله صباحا مفعما بالبركات والخيرات.
1: اللهم أمين. وياك يا دكتور رضوان، بداية أو فلنقول لك المايك للتحدث عن يعني هذه العبادة، توحيد الله عز وجل، وهو إفراد الله عز وجل بعبادته وحده لا شريك له. تفضل حدثنا عن توحيد الله.
2: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعظم ما يتكلم به المتكلمون ويذكر به المذكرون ويعظ به الواعظون، أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، أعظم من بر الآباء والأمهات، توحيد رب الأرض والسماوات. اعلموا رحمكم الله أن الغاية التي رفعت من أجلها السماوات وبسطت الأرض وأنزلت الكتب وأرسلت لبيانها الرسل وقامت بها الحدود وشرعت من أجلها الشرائع وسلت من أجلها سيوف الجهاد وانقسمت الخليقة بسببها إلى سعداء وأشقياء، تلك الغاية هي توحيد الله جل وعلا وإفراده جل وعلا بالعبادة، وهي حق الله سبحانه وتعالى على عباده. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إنا كنا فاعلين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما خلقنا الله ليستكثر بنا من قلة ولا ليستقوي بنا من ضعف، بل خلقنا جل وعلا لنعبده ونوحده سبحانه وتعالى. فالتوحيد عبادة عظيمة، ما تقرب عبد إلى الله بأعظم من التوحيد الخالص له جل وعلا. أعظم ما يعبد الله جل وعلا به التوحيد، وكذلك أعظم ذنب يعصى به الله جل وعلا ضد هذا التوحيد، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. أما حقيقة التوحيد فهو أن يعلم العبد ويعترف على وجه العلم واليقين أن الله جل وعلا هو المألوه وحده المستحق للعبادة جل جلاله وتقدست أسماؤه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير سبحانه وتعالى. فحق الله جل وعلا على عباده أن يعبدوه فلا يشركوا به شيئا سبحانه وتعالى. التوحيد عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وأهله لهم منزلة عظيمة، بل هي أرفع المنازل وأعظمها عند الله سبحانه وتعالى. أذكر ما يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، قال أن العبادة هي الغاية المحبوبة إلى الله جل وعلا والمرضية له، التي خلق الخلق لها، كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكما تفضلتم حفظكم الله أن الله ما أرسل الرسل وبعث الأنبياء إلا بهذه العبادة العظيمة، أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وأن يدعون الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. كل دعوة الرسل قائمة على هذا التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالعبد ينبغي له أن يعلم أنه عبد لله سبحانه وتعالى، خلقه لعبادته سبحانه وتعالى وحده دون سواه، والعبادة محض حق خالص لله جل وعلا، لا تصرف لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لصالح من الصالحين، بل هي لله جل وعلا وحده دون سواه. فالعبد ينبغي أن ينتبه، والتوحيد شأنه عظيم، والخدش اليسير فيه يؤثر على صاحبه. ذاك الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا محمد ما شاء الله وشئت وشئت. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وقام في الناس خطيبا قال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء ربك جل وعلا وحده. فأهمية التوحيد تكمن في كونه غاية الخلق والإيجاد وسبيل الفوز والإسعاد والطريق الأوحد للوصول إلى رب العباد. فإنه لا يستقيم للمرء دين ولا تطرح له دنيا ولا ينجو في أخرى أيامه وفي آخرته إذا لم يتعبد الله جل وعلا بالتوحيد ويخلص له العبادة ويتبرأ من كل معبود ويعلم أن العبادة بكل أنواعها لا يجوز أن تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك ثمرات التوحيد عظيمة في الدنيا والآخرة. ثمرات التوحيد يجدها العبد في حياته قبل مماته. لذلك الله جل وعلا بيّن لنا أن العبادة لا تقبل ولا يقبلها الله جل وعلا من العبد إلا إذا كانت على توحيد خالص لله جل وعلا. سيأتي عباد يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وربما أعمال صالحة كثيرة، لكن إذا انتقض التوحيد عندهم هذه العبادة كما قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كفار قريش كان عندهم من مكارم الأخلاق وعندهم من الأعمال التي ربما هي صالحة لكنها مردودة عليهم لأنهم جعلوا مع الله سبحانه وتعالى ندا. لذلك الله جل وعلا يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا يشرك بعبادة الله معه أحد من خلقه. فلا يجوز للعبد أن يصرف أي نوع من أنواع العبادة، الدعاء، الذبح، النذر، كل أنواع العبادة. ومن ثمرات هذا التوحيد في هذه الدنيا والآخرة أن التوحيد وحده يحصل للعبد أو يجعل للعبد في هذه الدنيا كمال الهدى وتمام الأمن في الدنيا والآخرة، ولا يكون إلا بهذه العبادة الخالصة. قال الله جل جلاله وتقدست أسماؤه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن والأمان، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى ما نعيشه في هذه البلاد بسبب توحيد الله الخالص أو التوحيد الخالص لله جل وعلا. وأيضا من أسباب أو ما من أن ثمر أو ثمرات هذا التوحيد أنه يصير القلب الذي أو يجعل هذا العبد في خالص قلبه أو في ما يشعر به من توحيد خالص لله سبحانه وتعالى أن الله جل وعلا يضاعف له الأعمال الصالحة. فصحة العقيدة وقوة الإيمان بالله جل وعلا يجعل العبد بقلب قوي وقلب يحسن الظن بالله جل وعلا، ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف. ومن فضائل التوحيد أن أهله منصورين بنصر الله جل وعلا مؤيدين بفتحه، فقد تكفل جل وعلا لهم بالنصر المبين والتمكين العظيم. قال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ماذا قال؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالتوحيد له ثمار عظيمة يكسبها العبد في الدنيا والآخرة، ومن أعظمها أو أجلها أن الله جل وعلا يحرم صاحبها أو صاحب التوحيد الخالص عن النار. فإن الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لو أردنا أن نقف حقيقة مع ثمرات هذا التوحيد وما يكون من الأثر العظيم في الدنيا والآخرة لا أخذ منا وقتا طويلا. المهم إخواني الكرام أن نعلم فضل هذا التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال معاذ رضي الله عنه: كنت رديف النبي على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه فلا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله. من الذي أحق هذا الحق؟ الله جل وعلا الذي أحق هذا الحق على نفسه سبحانه وتعالى. قال: ألا يعذب بالنار من لا يشرك به شيئا، لا إله إلا الله. فالتوحيد شأنه عظيم عند الله، لذلك احذر يا عبد الله، احذر أن يكون هذا التوحيد عندك مخدوش، لأنه مثل الصفحة البيضاء والزجاجة الصافية يؤثر عليها الغبار اليسير. انتبه، الكلمة البسيطة والكلمة اليسيرة قد يكون لها شأنها. لا تحلف إلا بالله، إلا بالله جل وعلا. لا تحلف برأس أمك ولا برأس أبيك ولا بالكعبة ولا بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل تحلف بالله من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى أو ليسكت. العبادة صغيرها وكبيرها، الذبح والنذر الدعاء الذي هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو العبادة. فلا يجوز أن تدعو فلان من الناس أو السيد فلان أو الولي فلان أو القبر الفلاني، كل هؤلاء. بل النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الخلق عند الله جل وعلا، لا يجوز لك أيها المسلم أن تدعوه من دون الله سبحانه وتعالى، وهو أفضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه، فما بالكم بمن هم دونه. لذلك العبادة لله خالصة ينبغي للعبد أن يحرص عليها. والله يا عبد الله، إذا أردت السعادة وأردت الحياة السعيدة وأردت الفلاح في الدنيا والآخرة، إلزم هذا أو هذه العبادة العظيمة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. دائما دائما في حياتك التوفيق والسداد يكون بعد الله، بأمر الله سبحانه وتعالى، بأن تحقق التوحيد الخالص له سبحانه وتعالى. بل إن الله قد يغفر للعبد كل ذنوبه إلا أن يأتيه بشرك أو يشرك به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فإخواني، نحرص كل حرص على أن نجدد هذا التوحيد، وأن يكون دائما أو نغرسه في قلوب أبنائنا ومن حولنا. إذا وجدنا من يخالف ننصحه بالحكمة والكلمة الحسنة. بعض الناس عنده جهل، بعض الناس لا يعلم، بعض الناس بحكم بيئته التي تربى فيها أو نشأ فيها قد يكون عنده قصور في جانب التوحيد. نحن في بلاد الحرمين بفضل الله في هذه المملكة العربية السعودية نشأنا منذ الصغر على أن نلقن تلقينا مبادئ التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، الأصول الثلاثة، كشف الشبهات، غيرها من الكتب النافعة المفيدة. لذلك بعض الناس يعذر له أو يلتمس لهم العذر في بداية الأمر، ثم يناصحون ويبين لهم الحق، لأنهم ربما نشأوا تنشئة لم يكن فيها حرص وتربية على هذا التوحيد الخالص. لكن أنت أيها الموحد ينبغي أن تحمد الله على هذه النعمة، وأن تسعى لفكاك من تراهم من عندهم تقصير في هذا الجانب العظيم، لأنه لا مجاملة أبدا في التوحيد، لا مجاملة أبدا في أن تجد عبدا يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يكون عنده اعتقادات فاسدة في جانب التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم ويحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا.
1: اللهم أمين. الله ينفع بعلمك دكتور رضوان. سؤال كذا يعني شكلي عن التوحيد، وهو عن أقسام التوحيد، هل جاءت بهذا الترتيب أم هو اجتهاد من العلماء المتأخرين؟
2: لا شك التوحيد الذي ذكر في كتاب الله جل وعلا وبينته سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية أو الإلهية كما يسميه بعضها للعلم، وتوحيد الأسماء والصفات. نعم، هذه كلها موجود. الذي يقرأ ويتتبع ما في كتاب الله جل وعلا وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم يجدها موجودة بلا شك. يعني ما جاء نص يعني قطعي الدلالة كما يقال يبين أنها أقسام التوحيد ثلاثة أو كذا أو اثنين كما يذكرها بعض العلماء ثم يضيفون الثالثة تبعا، لكن موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه، وتتبع أقوال العلماء قديما وأقوال الصحابة قبلهم رضي الله عنهم أجمعين، فهي ثابتة وموجودة. بعض الناس قد ينكر هذه التقسيمات، هذا إن دل على شيء يدل على قلة علمه، وإلا فأشياء كثيرة موجودة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليست بالنص الذي يكون واضحا للجميع. لكن العلماء كما قال الله لعلمه الذين يستنبطونه منهم، العلماء الراسخون الربانيون يعرفون هذه الأقسام
1: ولغرض التعلم دكتور أيضا.
2: نعم، وهذا لضبط العلم، لضبط العلم التقسيمات يكون لها فائدتها، بأن العبد أو طالب العلم أو الإنسان في حياته يعرف كيف يضبط العلم بهذه التقسيمات،
1: مثل قواعد اللغة العربية.
2: نعم، مثل هذه القواعد هل لها أصل؟ قد يقول القائل ليس لها، لا أصلها موجود، لكنه لم يكن متعارفا عليه فيما قبل، لأن الناس كانوا على سليقة وعلى فطرة سوية في هذا الجانب. كذلك التوحيد الخالص ما عرف قدحه أو الانقاص منه أو الجهل فيه إلا في القرون المتأخرة، لما ابتعدوا عن العلم الصحيح الذي مورده العذب الزلال كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفهم السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم أجمعين.
1: اللهم أمين. شكرا لك دكتور رضوان، ونفع الله بك وبعلمك وبما قدمته في هذه الإشراقة. شكرا لك.
2: الله يحفظنا ويحفظكم، يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، ويكفينا وإياكم شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار، وأن يحفظ ولاة أمرنا وجنودنا المرابطين، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على نبينا محمد وآله أجمعين.
1: اللهم صل وسلم. إذن مستمعين الكرام، كان معنا فضيلة الشيخ الدكتور رضوان بن حسن الرضوان، الداعية والباحث الشرعي. إشراق.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم، تثري حياتكم.
3: رحلة سلوك،
4: رحلة سلوك.
5: هذا أوان برنامجكم
3: رحلة سلوك، برنامج يساهم في تعزيز السلوك الإيجابي للأفراد
5: بخطوات عملية وممارسات تطبيقية.
3: رحلة سلوك، إعداد وتقديم الدكتور فؤاد مرداد.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وحياكم الله في برنامجنا رحلة سلوك. لماذا نتحدث عن السلوك؟ بل قبل ذلك، ما هو السلوك أصلا؟ وهل يمكن تعديل السلوك؟ اليوم نحن نتحدث عن الإنسان، ذلك الإنسان الذي هو عبارة عن تركيبة من الأفكار والمشاعر والسلوكيات. ربما يكون التركيز الأكبر دائما وأبدا على قضية السلوك الخارجي، الأعمال والأقوال والممارسات التي يراها الناس، وبالتالي يصبح الإنسان محاسب عليها بشكل أو بآخر. حديثنا عن قضية السلوك هو رحلة، هي فعلا رحلة كما سميناها في هذا البرنامج رحلة السلوك. نريد أن نرتحل مع السلوك، لكن ليس فقط في الجزء البارز من أعمال الإنسان، وإنما نذهب إلى الجزء الغير بارز من أعمال الإنسان. قطعا ما يظهر على السطح من أعمال الإنسان من أقوال وأفعال، ردود، قرارات، تصرفات، كلمات، لا يمكن أن تأتي من فراغ، هي قادمة من العمق، من الجوهر. والجوهر الذي هو عبارة عن اختلاط ما بين الجانب الفكري والعقلي وما بين الجانب المشاعري والوجداني، ينتج ذلك السلوك على أرض الواقع. الحديث اليوم عندما نتحدث عن سلوكيات الناس، نتحدث عن أنواع مختلفة من السلوك، سواء كان إيجابي أو كان سلبي. اليوم عندنا نموذج لشخص منضبط في الدوام في العمل، وبالمقابل عندنا شخص آخر غير منضبط في دوامي، غير منضبط في عملي. ليش؟ لماذا؟ القضية نفسها في قضية الرحمة في التعامل على سبيل المثال، ستجد شخص رحيم جدا في التعامل مع من حوله، زوجة، أبناء، أصدقاء، جيران، أيا ما كان. وبالمقابل سنجد شخص آخر قاسي جدا في التعامل، غليظ إن صح التعبير. لماذا؟ سنجد شخص يحفظ العهد والوعد، يحفظ السر، سنجد آخر تخيم عليه قضية الخيانة والغدر والعياذ بالله. سنجد الصادق وسنجد الكاذب، سنجد الرحيم وسنجد القاسي، سنجد الودود وسنجد البعيد. هذا في مجال العلاقات الإنسانية، الإنسان مع الإنسان. سنجد نفس القضية موجودة في التعامل مع الله، سنجد الذي يراقب الله والذي لا يراقب الله، الذي يقيم الواجبات والحدود والذي يفرط في الواجبات والحدود. نفس القضية على المستوى الشخصي، سنجد الشخص المتفائل والشخص المتشائم، سنجد الشخص الصبور والشخص غير الصبور، سنجد الشخص المثابر والشخص المستسلم الذي ربما لا يريد أن يتقدم خطوة إلى الأمام في ظل التحديات التي تحيط به. من هنا نريد فقط أن نعيش رحلة هذا السلوك، نتأمل بدقة متناهية، ننظر إليه من زوايا مختلفة، إضاءات مختلفة. الواقع بأن هذا السلوك كما ذكرت في بداية الحديث لا يوجد من فراغ، هو عبارة عن خليط بين جانب فكري وآخر مشاعري. الجانب الفكري نعني به ما يتكون لدى الإنسان من معلومات وقناعات فكرية عن هذا السلوك. على سبيل المثال، هل الصدق اليوم فعلا منجا؟ ما هو الصدق أصلا؟ هل هناك صدق وهناك كذب وهناك ما يمكن أن يسمى بكذب أبيض على سبيل المثال؟ هذه المعلومات التي يمكن أن تتواجد في ذهن الإنسان يمكن أن تعكس بشكل أو بآخر السلوك الخارجي لديه. هذا من الجانب الفكري. في الجانب المشاعري، ما هو الشيء الذي سيعود على الإنسان من نفع وفائدة ما لو طبق ذلك السلوك؟ هذه واحدة من القضايا التي تحرك سلوك الإنسان خطوة للأمام أو تؤخر ذلك السلوك، ثم يتحول الأمر بعد ذلك إلى سلوك ظاهري. سنأخذ مثال بسيط جدا على سبيل المثال، بر الوالدين. لما نتحدث عن شخصية بارة جدا وشخصية عاقة أو شبه عاقة، ستجد أن هذا البار ما وصل إلى هذه المرحلة إلا بعد خليط بين الجانب الفكري والجانب الوجداني. هذا الخليط بدأ بمجموعة معلومات قناعات فكرية بأن بر الوالدين له تعريف، له حدود، له نص شرعي، له واجب ديني، ثم انتقل بعد ذلك إلى الجانب الوجداني والمشاعري والذي يقيس ما هو العائد على الإنسان من ذلك البر سواء في الدنيا أو في الآخرة، ثم انعكس في السلوك الظاهر المتمثل في الطاعة القولية والطاعة الفعلية. العكس بالعكس في رحلة السلوك مع العاق على سبيل المثال. قل مثل ذلك في حالة الموظف المتسامح على سبيل المثال، أو الشخص المتسامح. هذا المتسامح الذي يعفو على الآخرين وتجاوز على الآخرين، ربما يعني مثل ما احنا نقول احيانا لا يعني مكبر دماغه شوي، لا ينظر الى القضايا بالتفصيل الممل، لا يصنع من الحبة قبة كما يقال. هذا الشخص قطعا لم يصل لهذا السلوك الا بعد خليط من الجانب الفكري والجانب الوجداني. حديثنا في رحلة سلوك عن السلوك الظاهري. لماذا؟ حقيقة كل الدراسات تقول بأن سلوك الإنسان يقوده إلى مصيره، وهذا شيء واضح. تصرفاتك الخارجية، أقوالك وأفعالك والتي سيصدر عنها قراراتك، هي التي سترتبط بشكل كبير جدا بمصيرك، تحقيق النجاح أو السقوط في أودية الفشل. الأمر الآخر، اليوم كثير من قراراتنا قد نندم عليها في لحظة من اللحظات، قد نتألم لأننا استعجلنا في قرار. قراراتنا مرتبطة أيضا بطريقة تعاملنا السلوكي مع تلك القرارات. اليوم لدينا فرص حياتية كبيرة جدا، فرص من التطور، من النجاح، من الحصول على الوظيفة المناسبة، المشروع التجاري المناسب، المال المناسب، أيا ما كان. تضيع هذه الفرص أحيانا أمام سلوكياتنا السلبية. لذلك الحديث عن السلوك مرتبط أيضا باستغلال الفرص الحياتية. اليوم مؤمن تماما نؤمن بأن المحاسبة الدنيوية والأخروية مرتبطة بشكل كبير جدا بسلوك الإنسان، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. فبالتالي أنا محاسب على أقوالي، على أفعالي، وما من كلمة ستخرج مني إلا وهي مرصودة من الملكين، إن كان خيرا أو شرا. وبالتالي مراجعة السلوك، تأمل في السلوك، معالجة السلوك، أعتقد بأنها قضية جوهرية جدا لمن يريد النجاح في الدنيا، لمن يريد النجاح في الآخرة. ويبقى السؤال الأخير في حلقتنا الأولى، هل يمكن أن أعدل سلوكياتي السلبية؟ الجواب بكل اختصار نعم، لأن السلوك في نهاية المطاف هي قضية مكتسبة. صحيح أن هناك سلوكيات أو دعني أقول قضايا تعتبر دوافع فطرية، فما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة، فهناك مجموعة قضايا فطرية موجودة في الإنسان، لكن الإجماع بأن سلوكيات الإنسان الخارجية هي سلوكيات مكتسبة صنعتها الظروف بشكل أو بآخر، البيئة، الأصدقاء، القناعات العقلية، وبالتالي إذا آمنا بأنها مكتسبة إذن هي قابلة للتعديل، للتغيير، للتطوير، للإزاحة، للإحلال، قابلة أن نعدلها. من هنا في رحلة سلوك وفي حلقتنا الأولى نتساءل كيف يمكن أن أعدل سلوكي؟ هذا الكلام العام في حلقتنا الأولى مهم جدا، أن نضع قواعد سريعة لتعديل السلوك، لكننا في الحلقات القادمة سنتناول سلوكيات بعينها، قد تكون سلبية نحتاج إلى معالجتها أو إيجابية ونحتاج إلى تعزيزها وتمكينها. عندما أتحدث عن قضية تعديل السلوك هناك مجموعة خطوات عملية لتعديل أي سلوك موجود في حياتك. أي إنسان يسمعني الآن لديه سلوك متألم من ذلك السلوك يريد أن يعدل يستطيع أن يعدل بهذه الخطوات العملية. أول خطوة اكتشف ذلك السلوك، يعني في البداية لابد أن نقرر ما هو السلوك الذي أنا أصلا متأذي منه أو متضرر منه أو أريد أن أغيره. اكتشف السلوك. ثانيا اعترف بوجوده، يعني اليوم إذا أنا لم أعترف بوجود المرض كيف سأبحث عن العلاج؟ لن أذهب للطبيب في المستشفى أتحدث معه عن مرض موجود أو أشعر به ما لم أشعر به وأعترف به، فلابد أن نعترف. الثالث أن نضع بوضوح الصورة المثلى التي أريد أن أصل إليها، ما هو السلوك الذي أنا متأذي منه أو متضرر؟ أنا شخص غير منضبط في أوقاتي، في دوامي، في أعمالي، أنا شخص غير منضبط في مواعيدي، أنا شخص

0: ضع جدول يسير لحفظ القرآن، وليكن صفحة في اليوم، نصف صفحة، وضع لذلك الجدول أو لتلك الطريقة وقت محدد ومعين، ثم بعد ذلك امضي بها، كرر ولو تعثرت لا تتوقف. يمكن أن تتعلم النموذج من قدوة، هذه من الخطوات العملية المهمة جدا، وجودك في محيط يساعدك على الانطلاق، تتعلم من الآخرين. ثم أخيرا يجب أن تؤمن بأن تعديل السلوكيات توفيق من رب العالمين، أطلب هذا التعديل من الله جل في علاه. نحن في رحلة السلوك سنرتحل معا لرصد هذه السلوكيات الإيجابية والسلبية في مجموعة إضاءات، نحاول في كل إضاءة أن نعرف المفهوم، أن نضع علامات لوجود ذلك المفهوم، ثم بعد ذلك نعززه أو نصلحه. وقطعا سلوكياتنا ستكون هي مرتبطة بمصيرنا وقراراتنا، لن ننسى في رحلتنا أن نمر على محطات وإضاءات من القرآن الكريم ومن السنة النبوية. رحلتنا مستمرة، ونسأل الله لنا جميعا التوفيق والسداد. دمتم في خير.
1: رحلة سلوك.
2: رحلة سلوك
1: برنامج يساهم في تعزيز السلوك الإيجابي للأفراد
3: بخطوات عملية وممارسات تطبيقية.
1: رحلة سلوك، إعداد وتقديم الدكتور فؤاد مرداد.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن غنام البياضي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود والنسائي واللفظ له. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. رواه أبو داود واللفظ له والنسائي وابن ماجه. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال وهو في أرض الروم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال غدوة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، وكن له قدر 10 رقاب، وأجاره الله من الشيطان، ومن قالها عشية مثل ذلك. رواه أحمد والنسائي واللفظ له وابن حبان في صحيحه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في
في الإنسان 60 و300 مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة. قالوا: فمن يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: النخاعة في المسجد تدفنها، والشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تقدر فركعة الضحى تجزئ عنك. رواه أحمد واللفظ له وأبو داود وابن خزيمة، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. إشراق.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في فقرة إشراق، وعنوانها التوحيد. والتوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له، وهو دين الرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام، الذي لا يقبل الله عز وجل من أحد دينا سواه، ولا تصح الأعمال إلا به، إذ هو أصلها الذي تبنى عليه. للحديث عن التوحيد، توحيد الله عز وجل وإفراد الله بالعبادة، ينضم إلينا عبر الهاتف فضيلة الشيخ الدكتور رضوان بن حسن الرضوان، الداعية والباحث الشرعي. السلام عليكم ورحمة الله دكتور رضوان، وصبحك الله بالخير.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يصبحكم بالخير والعفو والعافية، وأسأل الله أن يجعله صباحا مفعما بالبركات والخيرات.
1: اللهم أمين. وياك يا دكتور رضوان، بداية أو فلنقول لك المايك للتحدث عن يعني هذه العبادة، توحيد الله عز وجل، وهو إفراد الله عز وجل بعبادته وحده لا شريك له. تفضل حدثنا عن توحيد الله.
2: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعظم ما يتكلم به المتكلمون ويذكر به المذكرون ويعظ به الواعظون، أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، أعظم من بر الآباء والأمهات، توحيد رب الأرض والسماوات. اعلموا رحمكم الله أن الغاية التي رفعت من أجلها السماوات وبسطت الأرض وأنزلت الكتب وأرسلت لبيانها الرسل وقامت بها الحدود وشرعت من أجلها الشرائع وسلت من أجلها سيوف الجهاد وانقسمت الخليقة بسببها إلى سعداء وأشقياء، تلك الغاية هي توحيد الله جل وعلا وإفراده جل وعلا بالعبادة، وهي حق الله سبحانه وتعالى على عباده. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إنا كنا فاعلين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما خلقنا الله ليستكثر بنا من قلة ولا ليستقوي بنا من ضعف، بل خلقنا جل وعلا لنعبده ونوحده سبحانه وتعالى. فالتوحيد عبادة عظيمة، ما تقرب عبد إلى الله بأعظم من التوحيد الخالص له جل وعلا. أعظم ما يعبد الله جل وعلا به التوحيد، وكذلك أعظم ذنب يعصى به الله جل وعلا ضد هذا التوحيد، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. أما حقيقة التوحيد فهو أن يعلم العبد ويعترف على وجه العلم واليقين أن الله جل وعلا هو المألوه وحده المستحق للعبادة جل جلاله وتقدست أسماؤه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير سبحانه وتعالى. فحق الله جل وعلا على عباده أن يعبدوه فلا يشركوا به شيئا سبحانه وتعالى. التوحيد عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وأهله لهم منزلة عظيمة، بل هي أرفع المنازل وأعظمها عند الله سبحانه وتعالى. أذكر ما يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، قال أن العبادة هي الغاية المحبوبة إلى الله جل وعلا والمرضية له، التي خلق الخلق لها، كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكما تفضلتم حفظكم الله أن الله ما أرسل الرسل وبعث الأنبياء إلا بهذه العبادة العظيمة، أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وأن يدعون الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. كل دعوة الرسل قائمة على هذا التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالعبد ينبغي له أن يعلم أنه عبد لله سبحانه وتعالى، خلقه لعبادته سبحانه وتعالى وحده دون سواه، والعبادة محض حق خالص لله جل وعلا، لا تصرف لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لصالح من الصالحين، بل هي لله جل وعلا وحده دون سواه. فالعبد ينبغي أن ينتبه، والتوحيد شأنه عظيم، والخدش اليسير فيه يؤثر على صاحبه. ذاك الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا محمد، ما شاء الله وشئت وشئت. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه، وقام في الناس خطيبا قال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء ربك جل وعلا وحده. فأهمية التوحيد تكمن في كونه غاية الخلق والإيجاد، وسبيل الفوز والإسعاد، والطريق الأوحد للوصول إلى رب العباد. فإنه لا يستقيم للمرء دين، ولا تطرح له دنيا، ولا ينجو في أخرى أيامه وفي آخرته، إذا لم يتعبد الله جل وعلا بالتوحيد، ويخلص له العبادة، ويتبرأ من كل معبود، ويعلم أن العبادة بكل أنواعها لا يجوز أن تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك ثمرات التوحيد عظيمة في الدنيا والآخرة. ثمرات التوحيد يجدها العبد في حياته قبل مماته. لذلك الله جل وعلا بيّن لنا أن العبادة لا تقبل ولا يقبلها الله جل وعلا من العبد إلا إذا كانت على توحيد خالص لله جل وعلا. سيأتي عباد يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وربما أعمال صالحة كثيرة، لكن إذا انتقض التوحيد عندهم هذه العبادة، كما قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كفار قريش كان عندهم من مكارم الأخلاق وعندهم من الأعمال التي ربما هي صالحة، لكنها مردودة عليهم لأنهم جعلوا مع الله سبحانه وتعالى ندا. لذلك الله جل وعلا يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا يشرك بعبادة الله معه أحد من خلقه. فلا يجوز للعبد أن يصرف أي نوع من أنواع العبادة، الدعاء، الذبح، النذر، كل أنواع العبادة. ومن ثمرات هذا التوحيد في هذه الدنيا والآخرة أن التوحيد وحده يحصل للعبد أو يجعل للعبد في هذه الدنيا كمال الهدى وتمام الأمن في الدنيا والآخرة، ولا يكون إلا بهذه العبادة الخالصة. قال الله جل جلاله وتقدست أسماؤه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن والأمان، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. ما نعيش في هذه البلاد بسبب توحيد الله الخالص أو التوحيد الخالص لله جل وعلا. وأيضا من أسباب أو ما من أن ثمر أو ثمرات هذا التوحيد أنه يصير القلب الذي أو يجعل هذا العبد في خالص قلبه أو في ما يشعر به من توحيد خالص لله سبحانه وتعالى، أن الله جل وعلا يضاعف له الأعمال الصالحة. فصحة العقيدة وقوة الإيمان بالله جل وعلا يجعل العبد بقلب قوي وقلب يحسن الظن بالله جل وعلا. ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف. ومن فضائل التوحيد أن أهله منصورين بنصر الله جل وعلا، مؤيدين بفتحه، فقد تكفل جل وعلا لهم بالنصر المبين والتمكين العظيم. قال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ماذا قال؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالتوحيد له ثمار عظيمة يكسبها العبد في الدنيا والآخرة، ومن أعظمها أو أجلها أن الله جل وعلا يحرم صاحبها أو صاحب التوحيد الخالص على النار. فإن الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لو أردنا أن نقف حقيقة مع ثمرات هذا التوحيد و ما يكون من الأثر العظيم في الدنيا والآخرة لا أخذ منا وقتا طويلا. المهم إخواني الكرام أن نعلم فضل هذا التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال معاذ رضي الله عنه: كنت رديف النبي على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه فلا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله. من الذي أحق هذا الحق؟ الله جل وعلا الذي أحق هذا الحق على نفسه سبحانه وتعالى. قال: ألا يعذب بالنار من لا يشرك به شيئا، لا إله إلا الله. فالتوحيد شأنه عظيم عند الله، لذلك احذر يا عبد الله، احذر أن يكون هذا التوحيد عندك مخدوش، لأنه مثل الصفحة البيضاء والزجاجة الصافية يؤثر عليها الغبار اليسير. انتبه، الكلمة البسيطة والكلمة اليسيرة قد يكون لها شأنها. لا تحلف إلا بالله، إلا بالله جل وعلا، لا تحلف برأس أمك ولا برأس أبيك ولا بالكعبة ولا بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل تحلف بالله من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى أو ليسكت. العبادة صغيرها وكبيرها، الذبح والنذر الدعاء الذي هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو العبادة، فلا يجوز أن تدعو فلان من الناس أو السيد فلان أو الولي فلان أو القبر الفلاني، كل هؤلاء. بل النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الخلق عند الله جل وعلا، لا يجوز لك أيها المسلم أن تدعوه من دون الله سبحانه وتعالى، وهو أفضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه، فما بالك بمن هم من هم دونه. لذلك العبادة لله خالصة ينبغي للعبد أن يحرص عليها. والله يا عبد الله، إذا أردت السعادة وأردت الحياة السعيدة وأردت الفلاح في الدنيا والآخرة، إلزم هذا أو هذه العبادة العظيمة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. دائما دائما في حياتك التوفيق والسداد يكون بعد الله، بأمر الله سبحانه وتعالى، بأن تحقق التوحيد الخالص له سبحانه وتعالى. بل إن الله قد يغفر للعبد كل ذنوبه إلا أن يأتيه بشرك أو يشرك به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فإخواني، نحرص كل حرص على أن نجدد هذا التوحيد، وأن يكون دائما أو نغرسه في قلوب أبنائنا ومن حولنا. إذا وجدنا من يخالف ننصحه بالحكمة والكلمة الحسنة. بعض الناس عنده جهل، بعض الناس لا يعلم، بعض الناس بحكم بيئته التي تربى فيها أو نشأ فيها قد يكون عنده قصور في جانب التوحيد. نحن في بلاد الحرمين بفضل الله في هذه المملكة العربية السعودية نشأنا منذ الصغر على أن نلقن تلقينا مبادئ التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، الأصول الثلاثة، كشف الشبهات، غيرها من الكتب النافعة المفيدة. لذلك بعض الناس يعذر له أو يلتمس لهم العذر في بداية الأمر، ثم يناصحون ويبين لهم الحق، لأنهم ربما نشأوا تنشئة لم يكن فيها حرص وتربية على هذا التوحيد الخالص. لكن أنت أيها الموحد ينبغي أن تحمد الله على هذه النعمة، وأن تسعى لفكاك من تراهم من عندهم تقصير في هذا الجانب العظيم، لأنه لا مجاملة أبدا في التوحيد، لا مجاملة أبدا في أن تجد عبدا يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يكون عنده اعتقادات فاسدة في جانب التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم ويحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا.
1: اللهم أمين. الله ينفع بعلمك دكتور رضوان. سؤال كذا يعني شكلي عن التوحيد، وهو عن أقسام التوحيد، هل جاءت بهذا الترتيب أم هو اجتهاد من العلماء المتأخرين؟
2: لا شك التوحيد الذي ذكر في كتاب الله جل وعلا وبينته سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية أو الإلهية كما يسميه بعضها للعلم، وتوحيد الأسماء والصفات. نعم، هذه كلها موجود. الذي يقرأ ويتتبع ما في كتاب الله جل وعلا وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم يجدها موجودة بلا شك. يعني ما جاء نص يعني قطعي الدلالة كما يقال يبين أنها أن أقسام التوحيد ثلاثة أو كذا أو اثنين كما يذكرها بعض العلماء ثم يضيفون الثالثة تبعا، لكن موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه، وتتبع أقوال العلماء قديما وأقوال الصحابة قبلهم رضي الله عنهم أجمعين، فهي ثابتة وموجودة. بعض الناس قد ينكر هذه التقسيمات، هذا إن دل على شيء يدل على قلة علمه، وإلا فأشياء كثيرة موجودة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليست بالنص الذي يكون واضحا للجميع. لكن العلماء كما قال الله لعلمه الذين يستنبطونه منهم، العلماء الراسخون الربانيون يعرفون هذه الأقسام
1: ولغرض التعلم دكتور أيضا.
2: نعم، وهذا لضبط العلم، لضبط العلم التقسيمات يكون لها فائدتها، بأن العبد أو طالب العلم أو الإنسان في حياته يعرف كيف يضبط العلم بهذه التقسيمات،
1: مثل قواعد اللغة العربية.
2: نعم، مثل هذه القواعد هل لها أصل؟ قد يقول القائل ليس لا, لا أصلها موجود، لكنه لم يكن متعارفا عليه فيما قبل، لأن الناس كانوا على سليقة وعلى فطرة سوية في هذا الجانب. كذلك التوحيد الخالص ما عرف قدحه أو الانقاص منه أو الجهل فيه إلا في القرون المتأخرة، لما ابتعدوا عن العلم الصحيح الذي مورده العذب الزلال كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفهم السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم أجمعين.
1: اللهم أمين. شكرا لك دكتور رضوان، ونفع الله بك وبعلمك وبما قدمته في هذه الإشراقة. شكرا لك.
2: الله يحفظنا ويحفظكم، يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، ويكفينا وإياكم شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار، وأن يحفظ ولاة أمرنا وجنودنا المرابطين، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على نبينا محمد وآله أجمعين.
1: اللهم صل وسلم عليه. إذن مستمعين الكرام، كان معنا فضيلة الشيخ الدكتور رضوان بن حسن الرضوان، الداعية والباحث الشرعي. إشراق.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هل لديك فكرة لكن لا تعرف من أين تبدأ؟ هل تحلم بمشروعك الخاص لكن الخوف يقيدك؟ رحلة رائد، برنامج حواري يأخذك في رحلة عملية لاكتشاف عالم ريادة الأعمال، ويمنحك الأدوات والخطوات لتبدأ مشروعك بثقة. رحلة رائد مع الدكتور رائد بن أحمد العبدلي، يحاوره الأستاذ عبد الله مناوس، كل خميس الساعة 1 ظهرا، والإعادة كل اثنين الساعة 1 ظهرا، على إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت. رحلة رائد، ابدأ رحلتك اليوم ولا تؤجل حلمك.
1: رحلة سلوك، رحلة سلوك.
2: هذا أوان برنامجكم
1: رحلة سلوك، برنامج يساهم في تعزيز السلوك الإيجابي للأفراد
3: بخطوات عملية وممارسات تطبيقية.
1: رحلة سلوك، إعداد وتقديم الدكتور فؤاد مرداد.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وحياكم الله في برنامجنا رحلة سلوك. لماذا نتحدث عن السلوك؟ بل قبل ذلك، ما هو السلوك أصلا؟ وهل يمكن تعديل السلوك؟ اليوم نحن نتحدث عن الإنسان، ذلك الإنسان الذي هو عبارة عن تركيبة من الأفكار والمشاعر والسلوكيات. ربما يكون التركيز الأكبر دائما وأبدا على قضية السلوك الخارجي، الأعمال والأقوال والممارسات التي يراها الناس، وبالتالي يصبح الإنسان محاسب عليها بشكل أو بآخر. حديثنا عن قضية السلوك هو رحلة، هي فعلا رحلة كما سميناها في هذا البرنامج رحلة السلوك. نريد أن نرتحل مع السلوك، لكن ليس فقط في الجزء البارز من أعمال الإنسان، وإنما نذهب إلى الجزء الغير بارز من أعمال الإنسان. قطعا ما يظهر على السطح من أعمال الإنسان من أقوال وأفعال، ردود، قرارات، تصرفات، كلمات، لا يمكن أن تأتي من فراغ، هي قادمة من العمق، من الجوهر، والجوهر الذي هو عبارة عن اختلاط ما بين الجانب الفكري والعقلي وما بين الجانب المشاعري والوجداني، ينتج ذلك السلوك على أرض الواقع. الحديث اليوم عندما نتحدث عن سلوكيات الناس، نتحدث عن أنواع مختلفة من السلوك، سواء كان إيجابي أو كان سلبي. اليوم عندنا نموذج لشخص منضبط في الدوام في العمل، وبالمقابل عندنا شخص آخر غير منضبط في دوامي، غير منضبط في عملي. ليش؟ لماذا؟ القضية نفسها في قضية الرحمة في التعامل. على سبيل المثال، ستجد شخص رحيم جدا في التعامل مع من حوله، زوجة، أبناء، أصدقاء، جيران، أيا ما كان. وبالمقابل سنجد شخص آخر قاسي جدا في التعامل، غليظ إن صح التعبير. لماذا؟ سنجد شخص يحفظ العهد والوعد، يحفظ السر، سنجد آخر تخيم عليه قضية الخيانة والغدر والعياذ بالله، سنجد الصادق وسنجد الكاذب، سنجد الرحيم وسنجد القاسي، سنجد الودود وسنجد البعيد. هذا في مجال العلاقات الإنسانية، الإنسان مع الإنسان. سنجد نفس القضية موجودة في التعامل مع الله، سنجد الذي يراقب الله والذي لا يراقب الله، الذي يقيم الوجوء الواجبات والحدود والذي يفرط في الواجبات والحدود. نفس القضية على المستوى الشخصي، سنجد الشخص المتفائل والشخص المتشائم، سنجد الشخص الصبور والشخص غير الصبور، سنجد الشخص المثابر والشخص المستسلم الذي ربما لا يريد أن يتقدم خطوة إلى الأمام في ظل التحديات التي تحيط به. من هنا نريد فقط أن نعيش رحلة هذا السلوك، نتأمل بدقة متناهية، ننظر إليه من زوايا مختلفة، إضاءات مختلفة. الواقع بأن هذا السلوك كما ذكرت في بداية الحديث لا يوجد من فراغ، هو عبارة عن خليط بين جانب فكري وآخر مشاعري. الجانب الفكري نعني به ما يتكون لدى الإنسان من معلومات وقناعات فكرية عن هذا السلوك. على سبيل المثال، هل الصدق اليوم فعلا منجا؟ ما هو الصدق أصلا؟ هل هناك صدق وهناك كذب وهناك ما يمكن أن يسمى بكذب أبيض على سبيل المثال؟ هذه المعلومات التي يمكن أن تتواجد في ذهن الإنسان يمكن أن تعكس بشكل أو بآخر السلوك الخارجي لديه. هذا من الجانب الفكري. في الجانب المشاعري ما هو الشيء الذي سيعود على الإنسان من نفع وفائدة ما لو طبق ذلك السلوك. هذه واحدة من القضايا التي تحرك سلوك الإنسان خطوة للأمام أو تؤخر ذلك السلوك، ثم يتحول الأمر بعد ذلك إلى سلوك ظاهري. سنأخذ مثال بسيط جدا على سبيل المثال، بر الوالدين. لما نتحدث عن شخصية بارة جدا وشخصية عاقة أو شبه عاقة، ستجد أن هذا البار ما وصل إلى هذه المرحلة إلا بعد خليط بين الجانب الفكري والجانب الوجداني. هذا الخليط بدأ بمجموعة معلومات قناعات فكرية بأن بر الوالدين له تعريف، له حدود، له نص شرعي، له واجب ديني، ثم انتقل بعد ذلك إلى الجانب الوجداني والمشاعري والذي يقيس ما هو العائد على الإنسان من ذلك البر سواء في الدنيا أو في الآخرة، ثم انعكس في السلوك الظاهر المتمثل في الطاعة القولية والطاعة الفعلية. العكس بالعكس في رحلة السلوك مع العاق على سبيل المثال. قل مثل ذلك في حالة الموظف المتسامح على سبيل المثال، أو الشخص المتسامح. هذا المتسامح الذي يعفو على الآخرين وتجاوز على الآخرين، ربما يعني مثل ما احنا نقول أحيانا لا يعني مكبر دماغه شوي، لا ينظر إلى القضايا بالتفصيل الممل، لا يصنع من الحبة قبة كما يقال. هذا الشخص قطعا لم يصل لهذا السلوك إلا بعد خليط من الجانب الفكري والجانب الوجداني. حديثنا في رحلة سلوك عن السلوك الظاهري. لماذا؟ حقيقة كل الدراسات تقول بأن سلوك الإنسان يقوده إلى مصيره، وهذا شيء واضح. تصرفاتك الخارجية، أقوالك وأفعالك والتي سيصدر عنها قراراتك، هي التي سترتبط بشكل كبير جدا بمصير تحقيق النجاح أو السقوط في أودية الفشل. الأمر الآخر، اليوم كثير من قراراتنا قد نندم عليها في لحظة من اللحظات، قد نتألم لأننا استعجلنا في قرار. قراراتنا مرتبطة أيضا بطريقة تعاملنا السلوكي مع تلك القرارات. اليوم لدينا فرص حياتية كبيرة جدا، فرص من التطور، من النجاح، من الحصول على الوظيفة المناسبة، المشروع التجاري المناسب، المال المناسب، أيا ما كان. تضيع هذه الفرص أحيانا أمام سلوكياتنا السلبية، لذلك الحديث عن السلوك مرتبط أيضا باستغلال الفرص الحياتية. اليوم مؤمن تماما تماما نؤمن بأن المحاسبة الدنيوية والأخروية مرتبطة بشكل كبير جدا بسلوك الإنسان، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. فبالتالي أنا محاسب على أقوالي، على أفعالي، وما من كلمة ستخرج مني إلا وهي مرصودة من الملكين، إن كان خيرا أو شرا. وبالتالي مراجعة السلوك، تأمل في السلوك، معالجة السلوك، أعتقد بأنها قضية جوهرية جدا لمن يريد النجاح في الدنيا، لمن يريد النجاح في الآخرة. ويبقى السؤال الأخير في حلقتنا الأولى، هل يمكن أن أعدل سلوكياتي السلبية؟ الجواب بكل اختصار نعم، لأن السلوك في نهاية المطاف هي قضية مكتسبة. صحيح أن هناك سلوكيات، أو دعني أقول قضايا، تعتبر دوافع فطرية، فما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة، فهناك مجموعة قضايا فطرية موجودة في الإنسان، لكن الإجماع بأن سلوكيات الإنسان الخارجية هي سلوكيات مكتسبة صنعتها الظروف بشكل أو بآخر، البيئة، الأصدقاء، القناعات العقلية. وبالتالي إذا آمنا بأنها مكتسبة، إذن هي قابلة للتعديل، للتغيير، للتطوير، للإزاحة، للإحلال، قابلة أن نعدلها. من هنا في رحلة سلوك وفي حلقتنا الأولى نتساءل كيف يمكن أن أعدل سلوكي. هذا الكلام العام في حلقتنا الأولى مهم جدا، أن نضع قواعد سريعة لتعديل السلوك، لكننا في الحلقات القادمة سنتناول سلوكيات بعينها، قد تكون سلبية نحتاج إلى معالجتها، أو إيجابية ونحتاج إلى تعزيزها وتمكينها. عندما أتحدث عن قضية تعديل السلوك، هناك مجموعة خطوات عملية لتعديل أي سلوك موجود في حياتك. أي إنسان يسمعني الآن لديه سلوك متألم من ذلك السلوك يريد أن يعدل، يستطيع أن يعدل بهذه الخطوات العملية. أول خطوة، اكتشف ذلك السلوك. يعني في البداية لابد أن نقرر ما هو السلوك الذي أنا أصلا متأذي منه أو متضرر منه أو أريد أن أغيره. اكتشف السلوك. ثانيا، اعترف بوجوده. يعني اليوم إذا أنا لم أعترف بوجود المرض، كيف سأبحث عن العلاج؟ لن أذهب للطبيب في المستشفى أتحدث معه عن مرض موجود أو أشعر به ما لم أشعر به وأعترف به، فلابد أن نعترف. الثالث، أن نضع بوضوح الصورة المثلى التي أريد أن أصل إليها. ما هو السلوك الذي أنا متأذي منه أو متضرر؟ أنا شخص غير منضبط في أوقاتي، في دوامي، في أعمالي، أنا شخص غير منضبط في مواعيدي، أنا شخص انفعالي، عصبي، أنا شخص مستعجل في الحكم على الأشياء، متردد، مشتت، أي ما كان، صاحب عشوائية. حدد بوضوح الصورة التي أنت عليها والصورة التي تريد أن تصل إليها. هذا التحديد يساعدك على أن تنطلق للخطوة التي بعدها، وهي أن تضع خطة بسيطة ولو متدرجة للوصول للسلوك الجديد. يعني اليوم أنا أريد أن أحفظ القرآن، أنا بعيد عن القرآن، طيب ضع جدول يسير لحفظ القرآن وليكن صفحة في اليوم، نصف صفحة، وضع لذلك الجدول أو لتلك الطريقة وقت محدد ومعين، ثم بعد ذلك امضي بها، كرر ولو تعثرت لا تتوقف. يمكن أن تتعلم النموذج من قدوة، هذه من الخطوات العملية المهمة جدا، وجودك في محيط يساعدك على الانطلاق، تتعلم من الآخرين. ثم أخيرا يجب أن تؤمن بأن تعديل السلوكيات توفيق من رب العالمين، أطلب هذا التعديل من الله جل في علاه. نحن في رحلة السلوك سنرتحل معا لرصد هذه السلوكيات الإيجابية والسلبية في مجموعة إضاءات، نحاول في كل إضاءة أن نعرف المفهوم، أن نضع علامات لوجود ذلك المفهوم، ثم بعد ذلك نعززه أو نصلحه، وقطعا سلوكياتنا ستكون هي مرتبطة بمصيرنا وقراراتنا. لن ننسى في رحلتنا أن نمر على محطات وإضاءات من القرآن الكريم ومن السنة النبوية. رحلتنا مستمرة، ونسأل الله لنا جميعا التوفيق والسداد. دمتم في خير.
1: رحلة سلوك.
2: رحلة سلوك
1: برنامج يساهم في تعزيز السلوك الإيجابي للأفراد
3: بخطوات عملية وممارسات تطبيقية.
1: رحلة سلوك، إعداد وتقديم الدكتور فؤاد مرداد.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: طاقات متجددة، تجارب، تفاعل، أطروحات، مناقشات برؤية شبابنا لتعزيز طموحهم وأمنهم الفكري مع الشيخ الدكتور أحمد ابن حمد البوعلي.
2: الشباب هم مصدر الانطلاقة للأمة وبناء الحضارات وصناعة الآمال وعز الأوطان. الشباب هم صمام الأمان وقوة للأوطان، وهم عدة الأمم، هم رجال الغد وقادة المستقبل.
3: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين في كل مكان. طاقات متجددة، البرنامج الذي يخص الشباب ومبادرات الشباب وأطروحات الشباب في هذا المجتمع، المجتمع الخير، المجتمع المعطاء، البيئة الخصبة جدا لمبادرات الشباب وجميع مشاركاتهم الاجتماعية والرياضية والترفيهية والثقافية في جميع المجالات. مستمعين الكرام، البرنامج هذا برنامج لطرح المبادرات الشبابية كما ذكرت. أي شخص له مبادرة شبابية سواء كان شاب أو شابة وحب أنه ينشر هذه المبادرة وأن يطرحها للمستمعين لأخذ الآراء وأيضا يعني تطوير هذه المبادرة، مستمعين الكرام نرحب بضيف البرنامج الدائم الدكتور أحمد بن حمد البوعلي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قبس للقرآن والسنة والخطابة، المدير التنفيذي لمركز أفلاد لتنمية الطفل، إمام وخطيب جامع آل ثاني بالأحساء. حياك الله دكتور أحمد.
2: الله يحييك، مرحبا بك وبالإخوة جميعا والأخوات.
4: أهلا وسهلا في موعد متجدد من برنامج طاقات متجددة.
2: حياكم الله، يا هلا والله وسهلا بكم جميعا، حياكم الله، سعداء بهذا اللقاء المبارك.
4: ونحن أسعد دكتور أحمد. دكتور أحمد، الموضوع جدا شائك ويعني خلنا نقول مرتبط بالشباب كثير، سواء للشباب أو الشابات. طبعا نذكر الشباب، نقصد به الشباب والشابات أيضا. موضوعنا لهذا اليوم الشباب والتدخين. بداية دكتور أحمد، سؤال على السريع، هل يؤثر

للشباب. يعني لابد أن أبين وأقول أن التدخين هو من يعني العادات السيئة التي تنتشر كثيرا بين أوساط الشباب، ولهذا التدخين أضراره كثيرة كثيرة جدا. يعني ما نستطيع، يمكن من الصعب أن نحصر هذه الأضرار في هذا اللقاء. يعني أولئك المدخنون يجب عليهم أن يتعظوا حقيقة بمن سبقهم، لأن الأضرار التي نجدها ونشاهدها ونراها بين الفينة والأخرى لا شك أنها يعني مؤلمة، ألم شديد. التدخين له علاقة، حينما تكلم العلاقة بين التدخين وطاقات الشباب، التدخين يؤثر على القلب وسبب من أسباب تسلط الشرايين وارتفاع ضغط الدم. التدخين سبب في أمراض السرطان، وخاصة سرطان الرئة. التدخين أيضا سبب في أمراض الجهاز التنفسي كمرض الربو والسعال والمزمن، مشاكل المعدة مثل القرحة، و يعني نسبة كبيرة من المصابين بالقرحة عند المدخنين. يؤثر التدخين حتى على وظائف الدماغ، يؤثر على الفم ورائحته، يؤثر على رائحة الجسم بصورة عامة، يؤثر على الثياب، لأنه يعني تعرف إذا سقط شيء على الثوب فهو يعني يخرقه، وبالتالي يسبب يعني تلف لممتلكات. أيضا هو سبب من أسباب الشيخوخة المبكرة، يؤثر على حتى قدرة الإنسان الجنسية. أنت لما ترى هذه الآثار ليست كلام وعظي، هذه حقيقة طبية. كل هذه الأمراض الصحية تسببها المواد التي يتكون منها هذا الدخان أو التبغ أو الشيشة أو كل ما شئت من نيكوتين وقطران و الكادميون وغيره من العناصر اللي موجوده في قضيه التدخين. لذلك يا اخي الكريم، يعني هناك رابط كبير، يعني وعلى قدر ما يعني انت تلاحظ ان كثير من المدخنين لا يستطيع ان يمارس الرياضه، بل الذي يمارس الرياضه ويدخن طيب في ايضا عطاؤه يكون اقل بكثير من الشخص الآخر، لأنه يتعب بسرعة. صحيح. عنده مشكلة في الصدر، عنده مشكلة في القلب، عنده مشكلة في الجسم. فكل هذه القضايا هذه يعني لها علاقة مباشرة فوق هذا كله يا أخي. لابد أن ندرك أن التدخين أيضا مضر ضار بدين الإنسان، لازم نعرف هذا الكلام، هذا أنه ضار بدين الإنسان، ولا ينبغي للإنسان خاصة الشباب أنهم يتصرفون هذا التصرف أو أن يفعلون هذا. أيضا من العلاقة بين طاقات الشباب وبين موضوع التدخين كثرة المشاكل التي تحصل بين الأزواج. في عيادات التدخين مثلا في جمعية نقاء على سبيل المثال في الأحساء، تتلقى هذه الجمعية وكذلك في أنحاء المملكة سواء النقاء أو غيرها من الجمعيات الأخرى الخيرية التي تقوم بمكافحة التدخين في المملكة. وإن كان يعني هذه الجمعيات، أقول يعني الكلام عرضا، أنها في الحقيقة أنها تحتاج في أمس الحاجة إلى الوقوف معها ماديا ووقوف معها أيضا صحيا. وأن يتمنى من الإخوة الكرام في وزارة الصحة وعلى رأسهم معالي وزير الصحة أن, أن, أن, أن يعطي جزء من ميزانية الصحة إلى هذه الجمعيات حتى تساعد في موضوع مكافحة التدخين، لأنها في حقيقة الأمر أنها تقوم، جمعية نقاء وغيرها من الجمعيات تقوم بعبارة بسد منيع وبدفاع الأول والخط الأول بالنسبة لكثير من الناس، لأنها دخلت إلى المجتمع بشكل أو بآخر. فلذلك أقول أن المشاكل الزوجية، أعود مرة أخرى أقول أن المشاكل الزوجية التي تحصل بين الشباب جزء منها بسبب الدخان، وكثير من النساء من يشتكين من رائحة الزوج وعفن رائحة يعني الطريقة المؤذية التي يستخدمها بعض الأزواج هداهم الله، خاصة أن البعض لا يهتم أنه يشرب الدخان أمام زوجته في داخل غرفة النوم أو في داخل البيت أو في داخل السيارة، والبعض الآخر أيضا يشرب الدخان. وللأسف، وأنا أجد هذا من قلة

0: التربية أن يشرب الدخان أمام أبنائه الصغار ويعودهم على أن يفعلوا أو أن يشربوا مثل هذه السيجارة.
1: طب دكتور أحمد، البعض يربط مرحلة الشباب مع التدخين، تعليق.
0: وهذه أحسنت، هذه مشكلة من المشاكل. يعني لو تلاحظ يا أخي الكريم أن الآن خذ على سبيل المثال الأفلام، طيب الأفلام التي منتشرة وفيها كل فيلم يكون فيه بطل أو بطلين يبرز شكله وتبرز شخصيته ويكون يعني يضعونه في الفيلم، وصناع هذه الأفلام يضعون أنه قدوة من قدوات المجتمع، وهذا خلاف الحقيقة، خلاف الحقيقة. لكنهم يجدونه، شوف، يضعونه في في في في ثلاث مواضع. في قمة انبساطه تجده يشرب السيجارة، وأيضا في إذا كان عنده مشكلة حتى يفكر صح لابد أن يشعل السيجارة، في قمة حياته التي يريد أن يعيشها في الـ الـ يعني الـ الخاصة أيضا كذلك يشعل السيجارة. إذن يربطون السيجارة ربطا ذهنيا وعقليا، يربطونها بمثل هذه المواضع. أنت تعبان اشرب سيجارة، أنت مبسوط اشرب سيجارة،
1: في كل المراحل،
0: من المشاكل في كل المراحل. لكن حقيقة الأمر هذا خلاف ذلك. والله إن الذين يروجون قضايا التدخين، نعم أقول يروجون يعني الدخان ويباع في هذه الأم في كثير من الأماكن، والله إنما هم يروجون سما زعافا له أثره على أبنائنا وعلى مستقبلنا. ولذلك للأسف، أقول للأسف بكل الأسف، أن المؤثر الرئيسي على طاقات كثير من شبابنا إنما هو ماذا؟ إنما هو الدخان، إنما هو الدخان. طيب. ولعلي أتحدث بعد قليل أيضا عن بعض الإحصائيات عن ذلك.
1: جميل. لكن قبل الإحصائيات دكتور أحمد، نود أن ندخل في موضوع يعني الدخان من جهة الشريعة وأقوال العلماء في التدخين أيضا.
0: موضوع الدخان تحدث فيه العلماء،
1: نعم،
0: ويعني جل العلماء يرون أن الدخان إنما هو قتل للنفس، قتل بطيء للنفس، هو تدمير لهذه النفس وإزهاق لها، إلقاء بها إلى التهلكة. وقد أجمع العلماء، يعني أو أقول جل العلماء، تحدثوا على تحريمه وعلى ضرره. وقد يسأل سائل يقول، هذه من الشبه التي نسمعها أحيانا بين الفينة بعض الشباب في المسجد، يعني يمر ولا كذلك في أي مكان ولا في أي لقاء، يسأل يقول يا أخي لو أن الدخان بهذه الحرمة يا أخي لا ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم. نقول هو يعني الكلام هذا ما يعني ليس صحيحا، لأن هناك أشياء كثيرة تستجد فيما بعد. الدخان لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة أو أو أو حتى بهذا المفهوم. و يعني هل يعني عكس، يعني لو أخذنا العكس من ذلك، لو أخذنا مثلا الأمور الجيدة والطيبة، الطيبات مثلا من الرزق، هل الله عز وجل ذكر في كتابه الرز واللحم ومثلا وأنواع العصيرات مثلا، هل هي ذكرت في كتاب الله عز وجل؟ فالمباح ما كان خير وفيه نفع للإنسان فالأصل فيه الإباحة، وما كان فيه ضرر وما يغلب عليه الضرر فلا شك أن الأصل في ذلك هو التحريم. فالعلماء يعدون ذلك إنما هو تهلكة، وإنما هو قتل للنفس وإزهاق لها. والله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم، ويقول ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب أليم، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها. هذه من المعصية. هل في أنت يا أخي الكريم، هل في أحد يوم الأيام قال لك إنه إنه إنه إنه إنه إنه الدخان له أضرار، ومن أضراره ما هي الأضرار، عفوا، أن الدخان له فوائد؟ ما هي الفوائد التي يجنيها الإنسان؟ بل هي عادة من العادات السيئة التي تعدت من جانب العادة إلى جانب ماذا؟ إلى جانب أكبر من ذلك، وبالتالي صارت عادة متأصلة عند كثير من الناس أو عند الذين يستخدمونها، وبالتالي سببت لهم إشكالا في حياتهم، في حياتهم الذاتية، في صحتهم. نحن مأمورين من عند الله عز وجل، مأمورين عند الله سبحانه وتعالى أننا نحافظ على أنفسنا، أن نحافظ على أنفسنا. ولذلك هل الذي يشرب الدخان ويصاب بأمراض الرئة والقولون، وكذلك يصاب بالسرطان ويصاب بغيره من الأمور. هل هذا يعني هل هذا نقول أنه يعني جائز في أمره؟ لا. سماحة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وضح الأمر وقال: والدخان لا يجوز شربه ولا بيعه ولا التجارة فيه كالخمر، والواجب على من يشربه أو يتاجر فيه البدار بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل. شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، نصيحتي لإخواني المسلمين الذين ابتلوا بشرب الدخان أن يستعينوا بالله عز وجل ويعقدوا العزم على تركه، وفي العزيمة الصادقة مع الاستعانة بالله ورجاء ثوابه والهرب من عقاب في ذلك كله معونة على الإخلاع منه. الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمة الله عليه قال: سئلت عن حكم التنباك الذي أولع بشربه كثير من الجهال والسفهاء، مما يقول فإنه محرم، يقول فإنه أرى تحريمه، ومشايخنا يرون تحريمه، كافة المحققين من أئمة الدعوة يرون تحريمه بالنقل الصحيح والعقل الصحيح، وكذلك بكلام الأطباء المعتبرين. الشيخ السعدي يقول: أما الدخان شربه والاتجار به والإعانة على ذلك فهو حرام، لا يحل لمسلم تعاطيه، لا يحل لمسلم تعاطيه شربا واستعمالا وتجارا، وعلى من كان يتعاطاه أن يتوب إلى الله توبة نصوحة. طيب، كل هالعلماء علماء الأمة الذين مروا يرون يعني يرون في ذلك الحرمة، يعني معنى ذلك أن كلامهم غير صحيح وغير سديد. فلذلك أي شيء يضر الجسم ويضر الإنسان ينبغي علينا أن نبتعد عنه وأن نتركه. يكفي في موضوع التدخين أنه بوابة رئيسة للمخدرات. استمعت مرة في زيارة لي إلى إدارة مكافحة المخدرات لتعزيزي من عملها، وهم الإخوة الكرام في إدارة مكافحة المخدرات في أنحاء المملكة. في الحقيقة أنهم يبذلون جهداً يذكر فيشكر في مكافحة التدخين ومكافحة المخدرات، فجزاهم الله خير الجزاء. فلا شك أنهم جنود يعني مجهولون، وأسأل الله يعني أن يوفقهم وأن يبارك في جهودهم. في زيارة من الزيارات قال لي أحد المسؤولين، قال: والله يا أخ أحمد، ما رأينا أحد يتعاطى المخدرات إلا كان التدخين بوابة له، إلا كان الدخان بوابة له. البوابة لهذا الشر المستطير إنما هو الدخان، فما بالك بالتدخين وحرمته؟ فكيف إذا وصل إلى مرحلة وهي إتلاف النفس حقيقة والعقل والذهن والحياء والشرف كله يتلف حينما يأخذ يتعاطى الإنسان المخدرات، عافانا الله وإياكم.
1: الفرق دكتور أحمد، يعني الآن ممكن أن يكون التحريم، البعض يعني يقول يأخذ فيما أخذ أن التحريم فقط للدخان وعلى سبيل المثال الشيشة، الآن المعسل مثلا على سبيل المثال لا يوجد فيه لا النيكوتين ولا ذيك المواد، يعني ما
0: المعسل؟ شوف يا طويل العمر، من الأضرار الصحية اللي يسمونها المعسل أو الأرجيلة. طيب، يعني هذه أيضا يعني سم زعاف، بل الرأس واحد يوازي تقريبا 6 بكتات وأضرارها كبيرة. بعض الناس يقول أنا ما أدخل لكني أشرب معسل، إذا ذهبت إلى بعض الأصدقاء في القهوة ولا في الاستراحة أو شيء من هالقبيل، هذا أشد حقيقة. يجب أن يفهم أن المعسل هذا بهذه النكهات وهذه المشروبات وهذه الطريقة تراه أشد من غيره ب6 مرات من يشرب الإنسان دخان. هذه إحصائية يجب أن ندركها ونعرفها، لأنه يعني المعسل أيضا خاصة إذا تناوب على الرأس الذي يشرب منه يعني أكثر من شخص، هو يعني خطير، أن يسبب أمراض قلب وشرايين وأمراض تنفسية وسرطان وغيره في القصبات الهوائية، سرطان الرئة وغيرها من الأمور حقيقة التي تسبب إشكالا بالنسبة للإنسان.
1: نعم دكتور أحمد، محور الإحصائيات الآن، الإحصائيات عن التدخين في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال.
0: يا أخي الكريم، خليني أعطيك مثلا إحصائية بسيطة. في في دراسة أجرتها الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين نقاء بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية على مدارس محددة، بلغت نسبة الأطفال الذين يبدأون التدخين في المرحلة الابتدائية 27%.
1: مرحلة ابتدائية
0: بلغت نسبتهم، نعم، حين بلغت نسبتهم في المرحلة المتوسطة 53%، وفي المرحلة الثانوية أكثر من ذلك. وفي نفس الدراسة طيب، لما سألوا الطلاب الذين في المرحلة الثانوية متى أول مرة تعودتم على شرب الدخان، متى شربتم الدخان، إيش تتوقع؟ قالوا أننا شربناها في المرحلة الابتدائية. 27% ممن شربوا الدخان وهم في المرحلة الثانوية أول مرة شربوها في المرحلة الابتدائية. وهذا يجعلنا أن نتنبه إلى مسألة، هذه المسألة هي أن موضوع الدخان لا نتوقع أنه بعيد عن طلابنا وأبنائنا في المرحلة الابتدائية، بل أن الابتدائية قد تكون بداية لعمل مخرب بالنسبة للإنسان لا يستطيع ولا يقوى عليه. وبالتالي يبدأ الإنسان من غير لا يعلم من أبناء والديه ويبدأ بالدخان، وبالتالي يستمر في المرحلة المتوسطة ثم يشب على ذلك وأبناء وأهله لا يعرفون بذلك الأمر. لذلك أقول أنه من المهم جدا أن تكون هناك في متابعة دقيقة يعني هذا الأمر. يعني يا أخي يكفي أن ندرك بعض الإحصائيات، وقد يقول البعض يمكن هذه ليست لا دقيقة إلى حد كبير، أقول هذه إحصائيات دقيقة إلى حد كبير. يعني بلادنا، وأنا أقولها بمرارة والله يا أخي، أنها تعتبر في المرتبة الرابعة عالميا بالنسبة لعدد السكان إلى عدد المدخنين. في 6 مليون مواطن ومقيم يمارسون الدخان في بلادنا. التبغ هذا هو ثاني أسباب الوفاة في العالم. 45% من الرجال فوق 15 عاما يدخنون. يعني أنت تتكلم عن 35، أنت تتكلم عن 23,000 يموتون سنويا بسبب الدخان، أو من أبرز أسباب وفاتهم الدخان. 23,000 يموتون سنويا. 99 طن تبغ تستخدم في المملكة يوميا. الشيشة تعادل 55 سيجارة مجتمع، أتكلم عن كل سيجارة فيها كم، كل في 33 مليون ينفق يوميا على الدخان. 12 مليار ريال سعودي ينفق سنويا على الدخان في المملكة.
1: هذه كل الإحصائيات في المملكة،
0: نتكلم عن المملكة فقط.
1: 33 مليون ريال يوميا للدخان،
0: 12 مليار ينفقها الناس على فقط على الدخان. 90% ممن أدمنوا على المخدرات جربوا التدخين أثناء المراحل العمرية المختلفة. كمية النيكوتين الموجودة في السجائر تكفي لإثناء الجنس البشري أساسا. هناك زيادة مضطردة في حالات الإصابة بسرطان الرئة، واسألوا جمعيات السرطان وكيف يعني الهول الذي يعني العدد يعني المرضى الذين يصلون إليه. يعني أنت تتحدث يعني عن مثل هذه الأمور، يعني مهم جدا أن يكون هناك عناية واهتمام. ولذلك أنا يعني من هذا المنبر أقول يا ليت أن يكون هناك تنسيق واضح، وهذا التنسيق يتم بين وزارة الصحة مشكورة ووزيرها يعني المعروف ولله الحمد بجهده ونشاطه، وكل وزرائنا ذلك الرجل، فمع جمعيات مثل جمعية نقاء وبقية الجمعيات، أن يكون هناك تنسيقا في كيفية المحاربة ودعم هذه الجمعيات ودعم فروعها في أنحاء المملكة. لماذا؟ لأن هذا التنسيق وهذا التكامل هو الذي سوف ينجح العمل، سوف ينجحه بإذن الله عز وجل.
1: ولا نستبعد أيضا وزارة التعليم، لأنه ذكرت أنت 27% دكتور، نعم، أحمد من المرحلة الابتدائية بدأوا يدخنون.
0: الله الله، وهذا شيء جيد. يعني أنا أقول أن يكون هناك فريق متكامل من وزارة الصحة، من وزارة التعليم، من الجامعات، وزارة التعليم هي واحدة، من كذلك الجمعيات الخيرية، أن يكون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن يكون هناك في تنسيقا وتكامل بين هذه الجهات،
1: البلديات أيضا،
0: والأمانات أحسن تقف صفا واحدا في تحقيق المنشود. الآن قبل فترة، قبل تقريبا 3 سنوات، أعلن عن أي شخص يشرب الدخان في المطارات فإنه يعاقب. فنحن يعني الآن يعني لما تذهب إلى المطار على سبيل المثال، طيب تجد أنه ما زال بعض الناس يعني ما يبالون بهذا القرار. فالمشكلة ليست في التشريع، المشكلة في المتابعة والتنفيذ مثل هذه القرارات. ولذلك الذي يحييها هو أن يكون هناك فيه تكامل بين عدد من الجهات وتعاون مستمر حتى يصلح حال الشباب. لأن والله نقول أن الدخان إنما هو سبب لفساد الكثير من أبنائنا، حفظ الله الجميع.
1: اللهم أمين. حياكم الله مجددا أعزائنا المستمعين والمستمعات في إذاعتكم إذا برنامجكم برنامج طاقات متجددة، موضوع اليوم. حياك الله مرة أخرى دكتور أحمد.
0: الله يحفظك ويبارك فيك وحيا الله، حياك الله حيا الله الجميع.
1: دكتور أحمد، يعني أنا بالود أنه ناخذ مبادرة من مبادرات الشباب في موضوع التدخين. الشخص إن شاء الله إذا مسك مع الخط، الشخص هذا دمج بين الفكاهة خلنا نقول مع اللي هي مكافحة التدخين. يعني أنا حاب أنه نسمع من الشخص نفسه. ما أعرف، في ناس ممكن ما يتقبل الموضوع اللي عمل الأخ أحمد، اسمه أحمد السحار. معانا أحمد السحار؟ طيب، الفعل اللي فعله يعني البعض استنكره والبعض أشاد به بفكاهته. ريثما يجهز الاتصال إن شاء الله نأخذ
0: طيب أنا ودي بس أكمل لك بعض
1: طيب. الإحصائيات. تفضل دكتور أحمد.
0: يعني من الإحصائيات التي يعني مؤلمة حقيقة أن مستشفى التخصصي على سبيل المثال في الرياض يقول أن 85% من المصابين بسرطان الرئة مدخنون. أيضا هناك ضرر نفسي، تجد المدخن في الغالب حاد الطباع بسبب تأثير النيكوتين على المخ، فعند ينقطع عندما يكون هناك انقطاع 4 ساعات لحد أقصى تبدأ الأعراض الانسحابية بالظهور، ويبدأ الانزعاج والتوتر والانفعال حتى يأخذ سيجارة، والسبب يعني في ذلك هو الـ يعني السبب يعني هو هذا النيكوتين الذي أزعج هذا الإنسان وجعله دائما أنه لابد أن يشرب أو يأخذ السيجارة بعد السيجارة. من ناحية الإدمان هناك أيضا التب، طبعا يعني لما تتكلم أنت بصورة عامة عن موضوع الشيشة وغيرها، لا شك أن كما ذكرت لك أنها مسبب، هي بوابة من بوابات يعني المخدرات. يكفي في ذلك الأضرار الاجتماعية واقتصادية أيضا. اقتصاديا أنت تتكلم عن شخص يشتري مثلا 300 ريال شهريا، الطالب من وين يوفرها؟ الفقير من فين يوفرها؟ الفقير الذي ابتلى بالفقر وابتلي أيضا بشرب الدخان من فين طيب يوفر هذا الكلام هذا؟ يعني أيضا اجتماعيا. طيب سبحان الله أنك ما يعني كثير من هؤلاء الحقيقة أنه لا أحد يرغب أن أن أن أن أن, أن يقرب منهم. وأنا أذكر رجلا يعني كبير في سنه وله يمكن أكثر من 35 سنة وهو يشرب الدخان. ظل يشرب الدخان يعني طوال هذه السنين. في أحد الصلوات في صلاة الفجر وهو الشخص لما يكون مدخن توه قايم، تعرف يعني تكون رائحة المعدة وأيضا رائحة الدخان تبعث أيضا رائحة كريهة، والرجل قام، فلما انتهت الصلاة التفت على يمينه فقال السلام عليكم ورحمة الله، وإذا طفل عمره 8 أو 9 سنوات يصلي معه الفجر. فهذا سلم على اليمين والطفل بسرعة سلم بعد اليمين على اليسار، فتقابل وجهه بوجهه فانبعثت رائحة من الرجل الكبير لهذا الطفل الصغير. فقال له: يا عم ترى رائحتك خايسة، رائحتك
1: حول
0: مو
1: الله.
0: زينة. يقول: والله فكرت فيها بتمعن، كانت سبب في بداية تحوله وتركه للدخان. أنا رأيت هذا الرجل بنفسي، رأيته بنفسي. قال: أنا سبب، يعني كان هذا الطفل يقول كان سببا حينما أرسل إلي هذه الكلمة. سبحان الله، يقول وعاني من النوم، ويني أنا طوال هذه السنين، يعني كيف حال أبنائي وأنا أسلم عليهم وأقبلهم ويعني يحترموني، لا يتكلمون، ما يقولون شيء. كيف بالنسبة إلى زوجتي التي عاشت معي أكثر من 40 سنة وأنا على هذا الطريق؟ يعني كيف صبرت هذه المرأة، وكيف صبروا هؤلاء؟ كيف الأصدقاء الذين أنا أقرب منهم وأسلم عليهم؟ كيف كبار السن الذين أقبل رأسهم وأنفهم؟ فيعني كانت هناك حقيقة صدمة بالنسبة لهذا الرجل.
1: يعني براءة طفل غيرت حياة شخص بالغ.
0: نعم غيرت حياة، وكانت سببا في أن يكون يعني شخصا آخر. وسبحان الله، الرجل الحمد لله يعيش الآن بصحة وعافية، وقد تدارك نفسه كثير من الأمراض التي كانت فيه. يحدثني هو يقول: والله لقد زالت عني ولله الحمد والمنة.
1: اللهم لك الحمد. معنا الآن أحمد السحار من مدينة جدة، حياك الله أخونا أحمد.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حيا الله سيد، وحيا الله الدكتور أحمد.
0: الله يحييك يا أحمد،
2: وأهنيكم على البرنامج، روع بصراحة.
1: الله يسعدك.
2: موضوع تكرر كذا مرة، بس بصراحة مهما يتكرر نبغى نكرر. جدا رائع الموضوع، الله يوفقكم يا رب.
1: شايل هم الموضوع كثير يا أخونا أحمد، ها؟
2: لأني كنت أدخن زمان وبطلت
0: أدخن. ما شاء الله. كم سنة أحمد، كم سنة لك كنت تدخن؟
2: لا أنا دخنت يا طويل العمر، اللهم صل على سيدنا محمد، وأنا ممكن في أولى متوسط. فكان عندي بطولة في نادي الاتحاد، وأيام اختبارات، فزوجتي رفضت إني أنا الوالدة رفضت إني أنا أشارك في البطولة عشان أنا أدخن. قلت أول شيء أحلف على المصحف إنك تبطل دخان وأنا خليك تشارك في البطولة.
0: يعني زوجتك هي السبب؟
1: أمه
2: الوالدة والدتي. الوالدة، أنا كنت في أولى
0: متوسط. والدتك
1: طيب أخونا أحمد، أنت سويت مبادرة في حسابك في سناب شات، وكنت أحد، يعني أنا كنت أحد المشاهدين لهذه المبادرة. البعض أنكر هذه المبادرة التي فعلتها بالطريقة التي فعلتها، البعض أشاد في هذه المبادرة. نود منك أن تشرح هذه المبادرة بشكل مبسط وبلهجتك البسيطة، تفضل.
2: كنت خارج من البيت وحاب أني أسوي شيء جديد على السناب، دائما انصح الشباب، عندنا ما شاء الله نسبه عاليه جدا يدخن، فدائما انصحهم بجميع انواع بكل الطرق اللي نصحتهم، فحبيت ان انصحهم بطريقه جديده، ان هي تكون مصوره وبالقوه كده تحط الدخان بالقوه بدون استئذان، اخذ السيجاره وارميها على الارض، واللي يصير يصير، وحصور واشوف ايش النتيجه حتكون. فقعدت قبل ما انزل على السناب، ازياء يقولوا لي ايوه خلاص انشرها، ما في مشكله، في واحد اللي رفض. فالفكره كانت حلوه، وبصراحه كثيرين بعد ما صورتهم، واللي جري وراي في حديدة، واللي سبني، وحتى اللي كان موقف حلو، بس كثيرين بصراحة إيجابية روعة، لأنه هم عارفين إنهم قاعدين يسوي شيء غلط. قالوا أحمد نحن، ودائما يعني في آخر المقطع كنت أقول: يا جماعة اللي متابعين أنصحهم الله يتوب عليهم من الدخان، والله يكفيهم شر الدخان. فالحمد لله في إقبال، بس جاني على الخاص كذا التعليق إنه مو من حقك تصورهم. قلت والله استأذنت يا جماعة الخير قبل ما أصورهم، وما صورت شيء إلا وأنا إن شاء الله أتمنى لهم الخير.
1: طبعا كانت في أماكن عامة وليست في أماكن خاصة أحمد.
2: أيوة، كان في شارع معروف عندنا بجدة تجاري.
1: يعني في أماكن عامة. طيب،
2: أماكن عامة.
1: احنا بناخذ أيضا التعليقات من المتصلين، المستمعين والمستمعات، إذا عندهم تعليقات على هذه المبادرة يتصلوا ويشاركونا هذا التعليق، وايضا ناخذ تعليق الدكتور. ايش تعليقك يا دكتور احمد على هذا الموضوع؟
0: والله نعم، تفضل احمد.
1: يسمعك.
0: اي اقول يعني انا اشكر الاخ احمد حقيقه يعني على هذه المبادره. احمد يعني شاب عرف مصلحه نفسه وحاول ان يتخلص من هذا الموقف، وايضا في نفس الوقت حاول انه يحث الناس بشكل او باخر على يحثهم على على على هذه على ترك هذه الآفة. يعني كل واحد له أسلوبه وطريقته، يعني إمام المسجد ما يستطيع أن يعمل هذه المبادرة، يعني كذلك الدكتور في الجامعة من الصعب عليه أن يسوي مثل هذا الموضوع. الشباب لهم وضعهم ويستطيعون أنهم يقومون بهذا مثل هذه الأعمال التي يعني تتناسب مع سنه مع السن وكذلك مع الوضع. لكن بصورة عامة أنا أشكر الأخ أحمد أنه خلص نفسه وأنه خلص كثير من الناس. أنا متأكد يعني الحمد لله حسب ما سمعت يعني منك يا أخ أسيد وأنه في له متابعين يعني كثر، وهؤلاء المتابعون أيضا سيسترشدون إلى الهدف. أتمنى لكل شخص عنده مجموعة من المتابعين أن يحيي مثل هذا الموقف، مثل هذه الأمور، أقصد بطريقته الخاصة، بطريقته وبأسلوبه، أن بحيث أن نتخلص من هذه الآفة. عفوا، كثير والله من الشباب، كثير والله من الشباب والله يعانون معاناة من قضية التدخين، أنهم يعني وقعوا فيها وغير قادرين أو ما في أيضا من يساعدهم على أن يتخلصوا من هذه المواقف.
1: نعم. وأيضا دكتور أحمد،
2: أرجع سيدة بدخل مداخلة مع الدكتور.
1: تفضل.
2: أريد يا دكتور شباب، بس يعني أنا أسأل أصحاب السوبر ماركت وأصحاب البقايا، أقول مين اللي يشتري دكان أكثر؟ يقولوا بصراحة النساء يشتروا أكثر من الرجال. يعني أصلا لما أسأل المعلومة هذه صدمة، روح أسأل أي دكان أو سوبر ماركت مين اللي يشتري أكثر، يقول لك النساء يشتروا أكثر من الرجال دكان. هذه صدمة فوق ما تتخيل. والله
0: عموما هذا كلام صحيح للأسف. ويعني الذي يشتري بالفعل إنهم ليس فقط الشباب أو الرجال، لا، أن النساء على قسمين. هناك من يشتري أيضا لنفسه، ويوسفني والله أقول هذا الكلام، أن يوجد هناك أقل يمكن أو قرابة تقريبا نصف مليون امرأة تدخن. وبالنسبة إلى يعني المرأة، إما يعني بعض النساء مثل ما قلت لك أنهم يدخنون أو يشربون الأرجيلة أو أيضا يشترونها لأزواجهم. وللأسف هذه إعانة الشيطان على الزوج، وعلى كذلك يعني إدخال أو التأكيد جانب الفساد في داخل البيت. هذه التصرفات والله سببها أو آثارها سلبية جدا جدا. ولذلك أتمنى من أخواتي الكريمات والزوجات الفاضلات أن تعي وتكون أوعى من الرجل. يعني إذا صار يعني الزوج مبتلى بمثل هذا الـ يعني التدخين، يجب أن تكون المرأة أكثر عقلا وحكمة في مداراته. وقد وجدت عددا من الزوجات يعني كانت قادرة حقيقة على أن يعني أن تتغلب على الموقف بشكل جيد، وبالتالي تحقق نجاحا كبيرا مع زوجها في التخلص من موضوع التدخين.
1: نشكر الأخ أحمد سحار على هذه المبادرة يعني، ونعدك أخونا أحمد أنه نستقبلك أيضا في مبادرة أخرى. أنا أعرف أنه ما شاء الله عليك يعني شعلة من المبادرات، اللهم صل على محمد، بإذن الله في حلقات أخرى نستضيف.
0: أقول نعده بنتابع في السناب أيضا أكثر إن شاء الله بحيث نشوف مبادرات
1: بإذن الله. شكرا لك أخونا أحمد السحار من مدينة جدة، شكرا لك. طيب دكتور أحمد، في دقيقة نود أن يعني نعرف ما هي العوامل التي تستدرج الشباب والشابات للتدخين.
0: يا أخي الكريم، يعني أبرز هذه العوامل هي الصحبة السيئة. أكثر الناس لما تأتي وتسأله تقول له كيف يعني كيف أنت بديت في هذا الموضوع، يقول لك أصدقائي. والصاحب ساحب. والله عز وجل قد أمرنا أن دائما نعتصم وأن نكون بعد اعتصام بالله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن نكون دائما مع الرفقة الصالحة. والله عز وجل قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ليس مع الذين يضيعون أوقاتهم ويشربون الدخان. فأنت في الناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا، صحبة الخامل تكسو من يواخيه خمولا. فجميل جدا أن نحرص كل الحرص على موضوع الصداقة، وأن الآباء الأمهات لا يكون هناك إلا من كان صديقا صدوقا صادق الوعد منصفا. جانب الآخر من العوامل الرغبة في المغامرة، لأنه أيضا لك الرغبة في المغامرة ما تكون لوحدة، دائما تكون مع أصدقائها مع الناس اللي حولك. جرب مرة واحدة شوف والثاني مرة ثانية يا رجال، طيب جرب النوع هذا يمكن يعجبك، طيب جرب النوع الثالث هذا، وبالتالي جرب فجرب فتتحول التجربة إلى ممارسة، والممارسة إلى عادة، والعادة إلى تكون يعني جزء لا يتجزأ من الإنسان. ثلاثة من الأسباب تساهل الوالدين في هذا الموضوع، والمفترض أن الأم تراعي ابنها وهي تغسل ثيابه، وكذلك حينما يأتي الذي يشرب الدخان تبدأ عليه عوامل في وجهه، في عينيه، في كذلك شفايفه، في يعني في رائحته واضحة جدا. يعني أحيانا مثل بعض الآباء لما جاء وسئل عن سأل ابنه قال والله أصدقائي هم يشربون الدخان لكن أنا ما أشرب دخان. هذا كلام ما ينفي، هذا الحقيقة، بما أنهم أصدقائك ويشربون دخان يجب أنك تغلق الباب. هذا جانب مهم. يعني أيضا من المشاكل توجد السجائر بشكل مستمر سواء في البيت أو سهل للإنسان يشتريها برا. يعني الآن هناك قانون موجود بمنع بيع السجارة على للأطفال، ومع ذلك البقالات يبيعون السجائر على الأطفال بالحبة وعلى الصغار وعلى الشباب وعلى العمال. لماذا لا تطبق الأمانات، تطبق هذا العمل، وبالتالي توقف أي بقالة تبيع في داخل الأحياء؟ لماذا لا لا لا لا يكون هناك في أيضا مضاعفة للرسوم بالنسبة إلى موضوع الدخان وغيره وإغلاق النوافذ عليه؟ المعسل أيضا، جاء قرار من بعض الأمانات مشكورة، طيب إذا نقل هذه الأماكن والمقاهي التي إلى خارج المدينة، هذا كلام جميل جدا، لكن جيد أيضا حتى الدخان نفس الطريقة. أنا أشكر حقيقة بعض المحلات والمراكز الكبيرة التي ما عادت تبيع دخان عندها، هذه حقيقة يجب أن تشجع وتشكر على مثل هذا يعني العمل. هناك من يعتقد أن السجائر تساعد على استرخاء وتعطي الثقة بالنفس، ويتأثر الشباب في هذه النقطة من أصدقاء السوء ومن الأفلام كما تحدثنا،
1: وتشيل الصداع أيضا، بعضهم يحتاج بالنفس
0: وتشيل الصداع أيضا. الفراغ في الوقت والعمل يا أخي، الفراغ يميت الأبناء، يميت الناس، يميت الشباب، يميت طاقاتهم. وبالتالي يعني هذه مشكلة من المشاكل. التقليد الأعمى للقنوات الفضائية وما تبثه من الممثلين وبعض اللاعبين وبعض المصارعين وبعض الفنانين والفنانات وغيرهم من الأمور، ما يمشي إلا بسيجارة ونوعية معينة وطريقة معينة. للأسف الآن أيضا أن عدد من شركات التبغ صارت تتفنن في موضوع السيجارة، صارت تأتي بأنواع وألوان تتناسب مع النساء،
1: تجذب
0: وتتناسب مع الصغار، تتناسب مع الصغار. يعني يأتي ببكت تكون حتى السيجارة فيه ضعيفة وقصيرة، هذه حق الصغار، تأتي بألوان منوعة وزاهية بحيث أنها تتناسب مع الطلب اللي هو النساء.
1: يعني تتفنن دكتور أحمد في مظهر،
0: يتفننون في صناعته وفي صناعة أيضا الكرتون الخاص به وفي صناعة أيضا السيجار. الحقيقة نحن مجتمع نحتاج إلى أن نقف وقفة جادة. طيب هذه الوقفة الجادة لن تتم ما لم يكن هنا في تكامل بين الوزارات الرسمية والأعمال الخيرية، حتى نحقق بإذن الله عز وجل جهدنا.
1: نعم. ومن هذه الجمعيات دكتور أحمد لابد أن نطرح هذه أيضا مداخلة لجمعية من جمعيات المملكة العربية السعودية في مكافحة التدخين والمخدرات. معنا الأستاذ إبراهيم بن أحمد الحمدان، مدير فرع جمعية كفا للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمكة المكرمة. حياك الله أستاذ إبراهيم الحمدان.
3: الله يحييك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام. يا هلا أخ إبراهيم،
3: أحييك يا أخي أسيد، وأخي أحيي الدكتور أحمد. حقيقة الدكتور أحمد ما شاء الله يعني تحدث يعني بشكل كبير جدا، لم يدع لنا شيء نتحدث فيه.
0: الله يطول عمرك ويحفظك.
3: الله يرفع
0: قدرك. مثل البركة يا أخي الكريم.
3: الله يرفع قدرك ويجزاك خير.
1: طيب أستاذ إبراهيم، يعني جمعية كفا الآن نود إحصائية في علاج الشباب، وكم شخص يتقدم للعلاج في جمعية كفا؟
3: طبعا مثل ما تفضل شيخنا الشيخ أحمد، طبعا هناك جمعيات في المملكة تعنى بالتوعية بأضرار التدخين وتقدم العلاج لمن أراد الإقلاع عن هذه الآفة. ومن هذه الجمعيات طبعا جمعية نقاء في الرياض وجمعية طيب في المدينة وجمعيات أيضا تدارك وأمان وصفاء ومجموعة كبيرة من الجمعيات، وأيضا جمعيتكم جمعية كفا التي نطاقها منطقة مكة المكرمة ولها 6 أفرع في مكة وجدة والطائف والليث والقنفذة وبحرة. وتقوم الجمعية على البرامج الوقائية والتوعوية بأضرار آفة التدخين والآفتي التدخين والمخدرات. وربما جمعية كفا هي الجمعية الوحيدة في المملكة التي تمارس دور التوعية في الجانبين، جانب التدخين والمخدرات مع بعضهما. إذ أن كما تفضل الدكتور أحمد أنه التدخين هو بوابة المخدرات، وأكثر من وقع في آفة المخدرات بدأها بسيجارة وتجربة ثم وبالذات من الناشئة ثم وصل إلى المخدرات. الجمعية لها برامج متنوعة تناسب جميع فئات المجتمع وتركز بالدرجة الأولى على فئة الناشئة. وتقريبا الجمعية من 70-80% من رسالتها هي موجهة لصغار السن من الطلاب والطالبات وإلى المرحلة الجامعية. وهذا البرنامج تحت مسمى برنامج جيل، وهو يتعلق بالطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية. عندنا برنامج آخر اللي هو برنامج آمن، وهو برنامج يتعلق بالتوعية والتثقيف للقطاعات العسكرية والأمنية، وبفضل الله تعالى لها يعني نتائج رائعة جدا. عندنا برنامج اسمه نقي، هذا البرنامج يتعلق بالأسرة، برامجنا في الأسواق التجارية وفي المحافل الكبرى. هذا البرنامج يستهدف فيه جميع أفراد الأسرة، الأب والأم والبنت والولد والأطفال كذلك. لدينا أيضا برنامج كذلك أكاديمية رياضية، هذه الأكاديمية تمارس دور الدخول في الأندية الأحياء على مستوى المدن والمنطقة كذلك، وهذا الفريق باسم كفا. وأيضا في أثناء مشاركة هذا الفريق نبرز جهود الجمعية وتوزع كروت التوعية والعلاج كذلك. أيضا عندنا مركز يعنى بالرعاية والتأهيل للمتعافين من المخدرات، وبفضل الله أيضا له جهود يعني كبيرة. كذلك العيادات الثابتة في مقرات الجمعية والعيادات المتنقلة التي تنطلق إلى سواء كان الجامعات أو القطاعات العسكرية أو إلى الأسواق أو المساجد. ونحن عندنا برنامج ربما مميز، وهو برنامج الجمعة، كل بعد صلاة جمعة 10 دقائق تقدم الجمعية برنامج توعوي بالصور المرئية عن أضرار التدخين، وبفضل الله له تأثير كبير.
1: وجودكم تشهد لكم أستاذ إبراهيم أيضا في تعاونكم مع جامعة الملك عبد العزيز بجدة ومع وزارة الصحة أيضا وجمعيتكم في عيادات الإقلاع عن التدخين، يعني تحددوا أيام وأوقات معينة لزيارة الطلاب ويعني علاجهم من آفة التدخين مجانا في مباني معينة وتحديدا في جامعة الملك عبد العزيز على سبيل المثال.
3: نعم بفضل الله تعالى. طبعا الجمعية يعني من أهدافها الاستراتيجية بناء الشراكات والعلاقات، وبفضل الله كان هناك اتفاقية أو عقد شراكة بين الجمعية والجامعة وكذلك مع برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة لتنفيذ برنامج توعوي في جامعة الملك عبد العزيز، وبدأ هذا اليوم. وبفضل الله شبابنا حقيقة فيهم خير كبير جدا، لكن من وقع في آفة التدخين من يأخذ على يده ويعني يتيح له الفرصة بالعلاج والنصيحة، وبفضل الله تعالى النتائج كبيرة والشباب فيهم خير كبير. طبعا أنا أختلف مع أخي أحمد السحار، وأنا فرصة من هذا المكان.
1: نعم جميل جميل
3: التعليق جميل. نعم. في جمعية كفا أخونا أحمد جزاه الله خير، هو حريص وربما وقع في هذه الآفة ويشعر بالمعاناة التي يشعر بها كثير من الشباب هؤلاء الذين وقعوا في التدخين، لكن أتوقع أنه هذا الأسلوب ربما لا قدر الله يعني يصادف شخص لا يتمالك يعني ردة الفعل، فتكون يعني يعني ربما سيئة له أو لغيره. فأنا يعني دائما هذه تقديم النصيحة وتقديم يعني النصح للآخرين لابد أن يكون في قالب جذاب وليس قالب يعني بشكل يعني عنيف أو شكل ربما يكون في إيذاء للآخرين، وهو جزاه الله خير من حرص، أنا أقول هو من حرص، لكن أنا ما أؤيد يعني هذا الأمر.
1: جميل.
3: وهو وجهة نظر يعني.
1: جاء تقبل أيضا وجهة نظر يا أستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم يعني طرق التواصل معكم أظن هاشتاج لديكم هاشتاج للتواصل لمن أراد أيضا الإقلاع عن التدخين كفائدة.
3: جمعية كفا بفضل الله تعالى هي متواجدة في وسائل التواصل الاجتماعي في تويتر وفيسبوك والإنستغرام كذلك، وأي واحد يكتب جمعية كفا مباشرة يصل، ومن أراد الاستفسار عن أي موضوع مباشرة يتواصل معنا عبر القنوات الرسمية سواء كان موقع الويب سايت kafa.sa أو kafa.sa في تويتر وفي الويب سايت وكذلك في إنستغرام وفي تويتر. عندنا أيضا أنا بس فيها لعل الدكتور أحمد ذكر حقيقة يعني معلومات قيمة والله جزاه الله خير يعني أفادنا كثيرا. عندنا قضيتين مهمة جدا وهي قضية تعاون المجتمع، تعاون المجتمع في الإبلاغ عن عن عن المخالفات للمحلات التي تمارس البيع لصغار السن. ولا بد أن المجتمع يتفاعل معنا، وأي شخص يرى يعني أي ملاحظة لابد أن يقدم هذه الملاحظة، لأنه بتكرار الملاحظات بإذن الله يعني تقل هذه الظواهر السلبية. صمت الأم، صمت الأم كذلك عن تدخين ابنها، بعض الأمهات تخشى من ردة فعل الأب، وهذا أنا أرى أنه خطأ كبير جدا. كثير من الأمهات اللي صمتوا عن أبنائهم حتى لا يعلم آبائهم، وإذا بالموضوع يستفحل ويكبر وربما يدخلون في أمور أكبر من ذلك. كما ما أطول أشير إلى نقطة مهمة ذكرها الشيخ الدكتور أحمد، موضوع دعم الجمعيات ماديا وكذلك تطوعيا. أنا أرى أنه مهم جدا، جمعيات مكافحة التدخين في المملكة تقوم بدور كبير جدا في وقاية أبنائنا وتحسينهم، لأنه تحسين الشباب في هذه الفترة بالذات فترة الطفولة وما بعدها مهم جدا، والجمعية بفضل الله قائمة بهذا الموضوع، ولكن ينقصها الدعم المادي حتى تؤدي رسالتها بإذن الله تعالى في حماية المجتمع وتقديم الخدمات. الرقم الموحد لجمعيتنا لمن أراد التواصل 9092 3048 7848. شاكر ومقدر لكم إتاحة هذه الفرصة.
1: الله يسعدك أستاذ إبراهيم، ويعني أيضا جهود جميع الجمعيات في المملكة العربية السعودية تصب في موضوع واحد وهدف واحد، وهو يعني دحر هذه الآفة، آفة التدخين في مجتمعنا، مجتمع المملكة العربية السعودية. يعني على سبيل المثال دكتور أحمد بن حمد البوعلي رئيس المجلس الإشرافي لجمعية نقاء لمكافحة التدخين في فرع الأحساء، يعني أي نعم، فالجمعيات جميعا تصب في هدف واحد وهو أنه يتم تخفيف هذه الآفة، أو خلينا نقول محو هذه الآفة من مجتمع المملكة العربية السعودية. شكرا لك.
3: وعندنا نظام مكافحة التدخين، ولعل الشيخ الدكتور أحمد أشار، هناك نظام صدر وهو نظام مكافحة التدخين في المملكة قبل قرابة عام ونصف، ونحن ننتظر صدور اللائحة التنفيذية التي تبين الجهات التي يعني تعاقب وتحاسب الأشخاص المخالفين في التدخين بالأماكن العامة، وكذلك أي مخالفة في موضوع التدخين. نحن ننتظر صدور هذا النظام بإذن الله تعالى الذي سيكون بإذن الله يحد بشكل كبير، أنا أقول سيحد أكثر من 50% بإذن الله في التدخين، وإلى أن نقضي على هذه الآفة بإذن الله تعالى.
1: طيب شكرا لك أستاذ إبراهيم بن أحمد الحمدان مدير فرع جمعية كفا للتوعية بإضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة أو بمكة المكرمة. شكرا لك دكتور.
4: بارك الله فيه. شكرا أخ إبراهيم، هذا فرصة طيبة حقيقة نسمعنا منها. الله يحفظ، وأنا ترى أؤيده يعني فيما ذكر جزاه الله خير، خاصة موضوع الأخ أحمد، لكني كنت أتكلم عن أنه المبادرات التي تتعلق أحيانا بالشباب قد تناسب أن يبادر بها الغير، وإن كان هناك ضابط شرعي للجميع حقيقة.
1: أنا أعتذر دكتور أحمد من جميع المتصلين الذين اتصلوا على البرنامج، يعني ما شاء الله حلقة دسمة جدا، وما نستطيع أن نأخذ أكثر عدد اتصالات ممكن، وأيضا مشاركات في الواتساب بإذن الله نعدهم في الحلقة المقبلة أنه يعني نعرج عليها. أيضا دكتور أحمد لعشرة ثواني فقط لدينا مشاركة بسيطة، الشخص جدا مستعجل ويريد أن يطرح هذه المشاركة والمداخلة في عشرة ثواني، تفضل أخونا. تفضل.
5: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله، الاسم الكريم.
5: اختصار الوقت عشر ثواني.
1: طيب.
5: من المنبر هذا أناشد وزير الصحة بإصدار قرار تفعيل اللائحة التنفيذية التي تم الانتهاء منها، هذه بإذن الله راح تحل المشاكل جميعها وتختصر كثير من الجهود، مجرد صدور قرار التفعيل لها فقط.
4: إن شاء الله.
1: شكرا لك.
4: مؤملين خير في معالي الوزير، ومعالي الوزير يعني له باع كبير حقيقة في العناية والاهتمام بمثل هذه القضايا. أسأل الله أن يوفقه وجميع فريق العمل بإذن الله.
1: اللهم أمين. دكتور أحمد، بالنسبة للمتصلين والمشاركين في تطبيق الواتساب، بإذن الله نعدهم في الحلقة المقبلة، نأخذ يعني جزء بسيط من الحلقة ونجاوب على الاستفسارات ومسائلتهم بإذن الله.
4: إن شاء الله بإذن الله.
1: شكرا لك دكتور أحمد بن حمد البوعلي.
4: لكم الله.
1: الله يسعدك على هذه يعني الحلقة الماتعة الرائعة والدسمة في موضوع الشباب والتدخين.
4: الله يبارك فيك. شكرا لكم جميعا.
1: شكرا لكم. كان معكم الدكتور أحمد بن حمد البوعلي، رئيس مجلس إدارة ومؤسسة قبس للقرآن والسنة والخطابة، المدير التنفيذي لمركز أفلاذ لتنمية الطفل، إمام وخطيب جامع آل ثاني بالأحساء. شكرا للدكتور أحمد، نلتقي به إن شاء الله، أو نلتقي بك دكتور أحمد إن شاء الله الأسبوع المقبل يوم الأحد بإذن الله. الشكر لكم أنتم أعزائنا المستمعين والمستمعات، هذه تحية طيبة من مقدم البرنامج أسيد الشامي، ومن التنفيذ الزميل سالم الدوسري. نلقاكم على خير. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: طاقات متجددة، تجارب، تفاعل، أطروحات، مناقشات، برؤية شبابنا لتعزيز طموحهم وأمنهم الفكري، مع الشيخ الدكتور أحمد ابن حمد البوعلي.
7: الشباب هم مصدر الانطلاقة للأمة، وبناء الحضارات، وصناعة الآمال، وعز الأوطان. الشباب هم صمام الأمان وقوة للأوطان، وهم عدة الأمم، هم رجال الغد وقادة المستقبل.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. الحياة بحر هادر، الحياة بحر هادر، تتأرجح في أمواجه مراكبنا وتئن من عواصفه أشرعتنا،
1: حتى يومض لنا الفنار ويلوح رصيف المرفأ. مرافق،
0: مرافق،
1: برنامج أسبوعي مباشر.
0: مرافق، منارة إرشاد وطوق نجاة ومرسى أمان للأسرة والمجتمع. مرافق، إعداد وتقديم
1: صالح بن غرم الله العجرفي،
0: إخراج
1: ثامر بن عبد العزيز المبدل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم وحياكم الله مستمعينا الأعزاء في إطلالتكم الأسبوعية في برنامج مرافق.
1: مرافق،
0: مرافق،
2: حياكم الله مستمعينا الأعزاء. مع كل هذا الشبه الكبير بين بني البشر في الصفات والأخلاق، بل وحتى في الخلقة والمبادئ والقيم، إلا أن هناك اختلافا كبيرا ليس بين إنسان وآخر، بل حتى بين الأشقاء، بل وحتى بين التوائم، اختلافات كثيرة في المبادئ، في القيم، في الأفكار، في التعاطي مع ما حولنا من أحداث، في المبادئ، في طرق التفكير، أنماط الشخصية. هذا الاختلاف بين، كما ذكرنا، الأشقاء، فكيف بمن لا يجمع بينهم إلا عقد الزواج؟ إذن هناك ما قد يطرأ من خلافات أسرية في رحلة الحياة، رحلة الزواج، رحلة الاستقرار الأسري، والتي هي واحدة من أهم مراحل الحياة ومن أهم الخطوات التي يسعى إليها الإنسان. لذلك سيكون لنا حديث ووقفة في هذه الحلقة مع موضوع الخلاف الأسري بعنوان أسرة بلا مشاكل. نرحب فيها بضيفنا المدرب والمستشار الأسري الأستاذ بندر الراجح، فحياكم الله.
3: حياك الله أستاذ صالح، وسعيد بهذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لحسن القول وحسن الاستماع.
1: مرافق،
0: مرافق،
2: حياكم الله من جديد أيها الأعزاء. إذن أستاذ بندر، حياة أو أسرة بلا مشاكل، وكأننا نتحدث عن أمر، هل هو واقع؟ هل يمكن أن تكون هناك حياة أسرية بلا مشاكل؟
3: جميل هذا السؤال في مطلع هذا البرنامج. يعني مثلا دعنا نضرب مثلا، حينما يأتينا مثلا قبطان سفينة ويقول يا جماعة أنا لا أريد لا أعاصير ولا أمواج ولا رياح في سيري بهذه السفينة، فنقول له هذا نوع من المحال الذي ليس بأيدينا، ليس بقدراتنا، فهذه الأمواج لابد أن تأتي وتلك الرياح لابد أن تسير، ولكن نريد منك أيها القبطان أن تتعلم مهارة كيف تكون سفينتك مستقرة على سطح هذا البحر، هادئة تسير حتى تصل إلى بر الأمان، فتتعلم كيف تتفادى الأمواج، تتعلم كيف تنزل أشرعة، كيف تبحر. هذا هو المقصد، أنك كيف تدير هذه المشاكل التي تمر بك. فنحن في حياتنا الأسرية من المحال أن لا نتعرض إلى المشاكل، ولو صح ذلك لا صح لخير بيته وأفضل بيت في هذه الدنيا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد حصلت الغيرة وحصل الهجر وحصلت الطلب بالنفقة، فهي تحدث لكل بيت، ولكن المهارة أو الشطارة كيف ندير هذه المشاكل بحيث تبقى أسرنا مستقرة هادئة ساكنة كما أراد الله سبحانه وتعالى لها أن تكون، كما في قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، لماذا؟ لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
2: نعم، متى يمكن أن نتحدث عن الخلاف؟ متى نستطيع أن نقول أن هناك فعلا خلاف ويستدعي الحل؟ بأي طريقة حل كما سيأتي معنا؟
3: هناك قاعدة يقولون أن الخلاف لا يمكن أن نسميه خلافا إلا حينما تؤذى المشاعر، حينما تؤذى المشاعر، بمعنى أن نفس الصورة نفس المشكلة تقع لأسرة معينة هي تقبل فيها وتعيش فيها مستقرة منشرحة الصدر، وهناك أسرة بنفس الصورة نفس المشكلة ترى أنها أنها أنها مشكلة. ذكرتني شيخ صالح بموقف حدث مع والد رحمه الله، ونحن ذاهبون إلى أحد الزواجات وسهرنا بالليل، وفي رجوعنا من هذا العرس وجدنا رجل وضع نقول سريرا وضع طراحة ونام عليها بجوار سيارته. فقلت لوالدي من هؤلاء؟ ماذا يفعل هذا؟ قال هذا ينتظر أهله حتى ينتهوا من الزواج فيخرج الساعة 3 مثلا فجرا. فأنا غضبت وقلت له كيف يا والدي وأنا شاب في العشرين، كيف هذا الرجل يجلس بهذا المكان ويذل نفسه من أجل أهله؟ قال سأسألك سؤالين أجب عنهما. الأول قال هل هو راض بهذا الفعل؟ قلت بغض النظر. قال أجب عن السؤال هل هو راض بنومي بهذه الطريقة؟ أكيد أنه راضي. قال إذن لا دخل لك بالموضوع. هناك أسر تعيش نرى سلوكيات معينة نعتقد أنها هي مشكلة، ولكن هي متوافقين معها قابلين لها، وهذا يعني يجرنا إلى بعض تدخل بعض الأهل في حياة أبنائهما. هو الرجال وزوجته الآن في هذا الجيل يريد أن يطبخوا لهم همبرجر وشيزبرجر يتغدون به، والأم تقول وين الحنين وين الهريس وين الهريس وين الجريش، هم راضين بهذا الحال. إذن لا مشكلة، المشكلة إذن حينما تؤذى المشاعر، حينما تخدش هذه المشاعر تحدث المشكلة.
2: وهذا التدخل أحيانا حتى من غير الوالدين، يعني هناك من ينظر إلى إطار الحياة الزوجية لدى هذين الزوجين فيتدخل ويقول لماذا لا تسافرون، لماذا لا مثلا يأخذ لك كذا، لماذا لا تقوم زوجتك بكذا، رغم أنهم كما ذكرت لا يوجد يعني هناك نسبة تفاهم عالية ولا يوجد أي إيذاء للمشاعر بينهما.
3: صحيح، ربما رجل وامرأة لم يرزقا بأولاد لكن يعيشون حياة سعيدة، ربما رجل وامرأة لم ينجبا إلا ولدين أو لم ينجبا ذكرا ويعيشون حياة سعيدة متوافقين. التدخل في حياتهما ووضع قيمة واحدة لكل الناس هذا من الأمر الخطأ، الأمر الذي بالعكس هو ينشئ أحيانا مشكلة لدى الأسرة بهذا التدخل.
2: مستمعينا، بالإضافة إلى هذا الحوار نأنس كثيرا بمداخلاتكم ومشاركاتكم معنا، أطروحاتكم أسئلتكم لضيفنا، وهناك سؤال للمستمعين وهو كالتالي: متى تشعر أن المشكلة وصلت إلى مرحلة تستدعي تدخل أحد الأطراف أيا كان هذا الطرف، والدين للزوجة، والدين للزوج، مستشار أو شخص كبير في العائلة من طرف الزوجة أو طرف الزوج؟ إذن سؤالنا: متى تشعر أن المشكلة وصلت إلى مرحلة تستدعي تدخل أحد الأطراف؟
0: مرافق.
2: من جديد نحييكم أيها الأعزاء، ولازال حديثنا حول الخلافات الأسرية وبعنوان أسرة بلا مشاكل، وضيفنا المدرب والمستشار الأسري الأستاذ بندر الراجح. ما المظاهر التي من خلالها نحكم على أن هناك فعلا مشاكل لدى هذه الأسرة أو تلك؟
3: نعم، حينما نتحدث عن المظاهر السبب فيها أن أحيانا بعض الأزواج تحدث المشكلة وتنمو وهو يخرج ويدخل ولا يشعر بزوجته أو هي لا تشعر بزوجها، ولهذا لا بد أن نلاحظ هذه المظاهر في العزلة، في عدم النظر للزوج ويعني النظر له مباشرة،
2: يعني يظنون أن الحياة بهذه الطريقة أسلم، فلا نحن نلتقي حتى نختلف ولا نحن نفترق.
3: صحيح، المطلوب منا أن يكون لدينا من الذكاء الاجتماعي بحيث أني أستطيع أن أفهم مشاعر هذه الزوجة، أستطيع أني أقرأ مشاعرها. ألم يكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: إني أعلم إذا كنت راضية عني أم كنت غضبة؟ قالت: كيف يا رسول الله؟ قال إذا كنت راضية قلت ورب محمد، وإذا كنت غضبة قلت ورب إبراهيم. إذن استطاع أن يقتنص النبي صلى الله عليه وسلم مشاعر الصديقة بنت الصديق من خلال هذه الكلمات. لكن الذي نراه أحيانا في بعض الأسر ألا تواصل، لا يكون هناك تواصل بصري، لا يكون هناك ذكاء عاطفي يستطيع من خلاله أن يكتشف ما بداخل هذه الزوجة، ما يكون لها من حزن، من خوف، من قلق، من توتر. إذن نحن بهذه المؤشرات نستطيع أن نكتشف أن هناك بعض المشاكل وقعت،
2: لكن أحيانا بدون مؤشرات، يعني هناك أزمة معينة أو مشكلة مالية بين الزوجين فهي مزمنة ومستمرة وواضحة المظهر، فالزوج رافض مثلا شراء هذا الشيء سواء شيء أساسي أو كمالي، والزوجة مصرة وهناك أزمة مثلا مالية بينهم.
3: جيد، وهذا يقودنا إلى أن المشاكل ليست نوعا واحدا، المشاكل هي على 4 أنواع. الأول المشكلة العابرة التي لم تحدث إلا هذه المرة خارج نسق الأسرة، هذه المشكلة العابرة الحل معها هو التغافل والتغاضي. النوع الآخر هي المشكلة الخفية التي يرى الزوجين أن لديهم مشكلة لكن لا يعرفون أين سببها، هذه تكون باستشارة المختصين ممن يدل على أين هو السبب الخفي الذي لا يعلمانه. النوع الرابع هي
2: أو الثالث
3: قلنا العابرة والخفية والظاهرة. الظاهرة اللي تكون واضحة معروفة أسبابها، والله الرجال هذا رفع صوته على زوجته، ضرب زوجته، مشكلة ظاهرة نعرفها ونعرف أسبابها. نأتي إلى ما ذكرت عليه، المشكلة الدائمة، المشكلة الدائمة اللي هي نشأت قبل الزواج. يعني الرجل قد يكون هذا وضع المادي قبل الزواج، الرجل هو أصلا بخيل، الرجل هو شديد الغضب. الحل مع هذه المشكلة هو التكيف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهند بنت عتبة لزوجها الشحيح: خذي ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف. ما طلب منها أن تطلب الطلاق ولا طلب لها أن تعمل شيئا خارقا عن عادتها، إنما تتكيف مع هذا الرجل وتأخذ ما يكفيها ولدها بالمعروف.
1: مرافق المرفأ الأول
0: على شاطئ المفاهيم النفسية في حياتنا اليومية.
4: الصلابة النفسية أو الصمود النفسي، ويمثل القدرة على استعادة الفرد للتوازن بعد تعرضه للمحن والصعاب، بل قد يوظف هذه المحن والصعاب لتحقيق النمو والتكامل، فهو مفهوم يحمل في معناه الثبات كما يحمل الحركة. الصلابة هي عبارة عن اعتقاد عام لدى الفرد في فاعليته وقدرته على استخدام كل المصادر النفسية والبيئية المتاحة كي يدرك ويفسر ويواجه بفاعلية أحداث الحياة الضاغطة. والصلابة النفسية تتكون من عدد من الخصائص النفسية، وهي الالتزام والتحكم والتحدي. الالتزام هو انغماس الفرد في الحياة وبعده عن السلبية في التعايش، وتبني الفرد بعض القيم والمبادئ وتحمله المسؤولية تجاه نفسه وتجاه الآخرين من حوله، وشعوره بأهمية مشاركة الآخرين كمصدر لمقاومة القلق والضغوط. التحكم مقابل انعدام الحيلة، ويقصد به قدرة الفرد على اتخاذ القرار في حالات الضغوط والتنبؤ بالمواقف الضاغطة والاستعداد بوضع الخطط المناسبة لمواجهتها حال حدوثها، والسيطرة خلال تلك المواقف مما يقلل من أثرها عليه، ويقصد به الميل للاعتقاد والتصرف بطريقة مؤثرة في أحداث الحياة بدلا من الشعور بالعجز عندما تقابله الشدائد والمحن. التحدي مقابل الإحساس بالتهديد، ويقصد به الاعتقاد بأن التغيير وليس الثبات هو الأمر الطبيعي في الحياة، وأن ما يطرأ من تغيير على جوانب الحياة أمر مثير وضروري. فالتحدي تحفيز للنمو أكثر من كونه تهديدا له، مما يساعد على المبادرة في استكشاف البيئة ومعرفة المصادر النفسية والاجتماعية التي تساعد الفرد على مواجهة الضغوط. وفي ضوء ما سبق يمكن القول بأن الالتزام والتحكم والتحدي يكمل بعضها الآخر، ولا يمكن للفرد أن يمتلك الصلابة النفسية إلا في ظل امتلاكه المكونات الثلاث.
2: شكرا لضيف هذا المرفأ الدائم الدكتور عبد المحسن بن رشيد المبدل، ونعود معكم مستمعينا ونستقبل اتصالاتكم على 013-811-7991 و 013-811-7992. سنستقبل اتصالات بعد قليل. دكتور أو أستاذ عبد البندر، أحيانا لا تكون هناك مشاكل بمعنى المشاكل، لكن هناك نمط شخصية، مرأة لها تفكير، لها اهتمامات، لها احتياجات مختلفة، رجل له نظرة، له اهتمامات. أحيانا من الأيام الأولى للزواج تظن أنه لا يأبه لكلامها أو للتفاصيل التي هي تصر عليها، وهو يظن أنها يعني غير مدبرة جيدة، احتياجاتها أكثر من الذي يتوقع كون الرجل هو.
3: نعم، هذا السؤال يمكن له شقين اثنين. الأول أن يعرف الرجل قبل القدوم على الزواج أصلا، أو حتى المرأة قبل القدوم على هذا الزواج، أن هناك فروق بين المرأة والرجل في التفكير والحديث والعاطفة، فيحاول أن يتعرف عليها لكي يتعامل معها تعاملا جيدا. لنضرب مثالا، مثلا قضية العاطفة، نحن نعرف أن المرأة أكثر عاطفة من الرجل. أين يقع الخلاف؟ يقع الخلاف في التربية. حينما يأتي ابنك لا يذاكر ثم يأخذ جواله وينشغل به، ثم يأتي الأب فيسحب هذا الجوال، فالابن بطبيعته يذهب إلى والدته ويخبرها أن أبي يعني قسى علي وأخذ الجوال وفعل مثل ذلك. لعب الأدوار هنا هو الصحيح، أن أتفق مع زوجي كيف ندير يعني حياتنا في هذه المشكلة. الابن تستقبله والدته وتقول لا عليك ابني، ترى أبوك يريد مصلحتك، يريد كذا، وأنا سأكلم والدك ويعطيك الجوال، بس ذاكر لك يومين ثلاثة كذا وأنا سأكلمه. إذا استطعنا أن يعني نستثمر هذه الاختلافات في تربية أبنائنا. الشق الثاني هو أنماط الشخصية. أكثر ما يأتينا من المشاكل أن تقول المرأة هذا زوجي لا يعبر لي بالحب، لا يقول كلام يعني فيه عاطفة. حينما ندخل إلى شخصيته نجد أن شخصيته تحليلية تفصيلية، يحب الأرقام والبراهين والأدلة، ويقل عند التعبير بالعاطفة، ويعبر أكثر بقضية بالأفعال،
2: بالعطاء، بالمنح،
3: بالعطاء. نذهب إلى المطعم يعني أحبك، نذهب إلى رحلة يعني أحبك. دور الزوجة العاطفية التعبيرية أن تترجم هذه الأفعال إلى كلمات. طبعا نحن نطالب الرجال أن يرتفع قليلا بالعاطفة ويتعلم أكثر، لكن فهم الشخصية يساعدها على التوافق والتكامل في الحياة الأسرية.
2: معنا اتصال. ألو.
5: ألو، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
5: يعطيك العافية. بخصوص الموضوع عندي تعليق عليه. الحين أنت تقول يعني إذا صارت مشكلة لازم أحد العائلة تدخل الموضوع، تمام؟
2: نعم.
5: طيب الحين إذا دخلت أحد العائلة ونحل الموضوع بين الزوج والزوجة، على قولتهم إنه العائلة ما تنسى، فأنا أشوف إنه شيء غلط، يعني إنه الواحد يروح لما العائلة. يعني يروح لمشاكل.
2: يعني أنت على سؤال المستمعين ترين أنه أبدا لا يكون هناك أي تدخل؟
5: أبدا، لأنه إذا صار تدخل العائلة كل ما هذا تذكر صارت كذا وصارت كذا، فأنا أشوفها مرة يعني صراحة ما أتفق من هالنقطة.
2: طيب،
5: لأن الزوجين ينسون، تصير مشاكل قوية وتصير وتصير، بس مع الأيام تنحل ويعيشون حياتهم طبيعية. بس الأهل لا، تبدأ بخاطرهم إنه الرجل سوى كذا حطك كذا، المرة سوت كذا حطت كذا.
2: واضح، يعطيك العافية، شكرا على المشاركة.
5: شكرا.
2: الاتصال الثاني.
6: ألو، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
6: دام فضلك، الله يحفظك. برضو الجواب على السؤال، سؤال المشاهدين
2: أو المستمعين.
6: يعني نعم، أنا أؤيد جدا عدم دخول الأهل في الخلافات التي تحدث بين الزوجين.
2: يعني أبدا، مهما وصل الخلاف، وإذا جاء بعدين في لحظة لا سمح الله بالطلاق، بيقولون الوالدين ورا ما قلتوا لنا على المشكلة دي.
6: لا، هو المسألة، ما هو المسألة أصلا لو كان في تفاهم داعي بين الزوجين إن مشاكلنا تظل داخل حدود المنزل، داخل إطار المنزل، إلا في حالة إن الحالات المستعصية جدا إحنا بندخل ناس، لكن ما بيكونون لا من طرف أهلي ولا من طرف أهلك، بيكون يعني مستشار أسري يحل الموضوع. أقل المستشار الأسري بيشرحوا له المشكلة وبيخلصون، وبعدها خلاص بينسى أصلا المستشار الأسري، وهم بيكون قد حلوا الموضوع. بينما فعلا الأسرتين ما بتنسى الواقعة هذه ولا بتنسى الحادث، يعني حتى لو تحسنت الأمور يعني أكثر من مرة بيظل نفس هذا الشرخ يعاد ويكرر ويوشون عليه ملح في أي حادثة أو أي مشكلة.
2: واضح، يعطيك العافية.
6: الله يعافيك.
1: مرافق المرفأ الثالث
0: على شاطئ الأمان في البيت والأسرة.
7: من حسن العشرة أن يصبر الزوج على زوجته، وقد يقيم معها مع أنه لا يهواها لأسباب كعفتها وتدينها وحسن خلقها، أو لقرابتها منه، أو حماية لأولاده منها، أو حفظا للعهد ووفاء لها، وهكذا يؤجر الزوج ولو كان لا يحب. وليس حسن الخلق مع الزوجة كف الأذى عنها، بل احتمال الأذى منها، والحلم عند طيشها اقتداء برسول الهدى صلى الله عليه وآله وسلم. إذا لم يكن في منزل المرء حرة تدبره ضاعت مصالح داره. إن كان على الزوج الكسب فعلى الزوجة التدبير، وهو حسن المعيشة. ولتعلم الزوجة أن أداء حق زوجها هو طريق لأداء حق الله تعالى، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني. ماتت زوجة بعد 70 عاما من زواجها، وحين سئل الزوج عن سبب طيلة العشرة الحسنة قال: جيلنا يصلح الشيء إذا انكسر، وجيل اليوم يرميه بعد انكسار. إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر، لا شيء يعود كالسابق. احفظ هذه العبارة جيدا قبل أن تكسر شيئا جميلا. إذا تقدم بالزوجة العمر وانتقلت من حداثة السن وريعان الشباب إلى سن الأربعينيات وزادت أعباؤها، فمن حسن العشرة إعطاؤها مزيدا من التقدير والامتيازات والصلاحيات لإعانتها واستبقاء مودتها. إظهار التقدير والاحترام والثناء من الزوج للمرأة أمام أولادها المميزين والبالغين له أثر بالغ في ارتياحها واستقرار نفسيتها ومطاوعتها لزوجها.
2: شكرا أيضا لهذه الفقرة وهذا المرفأ والأستاذة فاطمة مستور الغامدي، ونعود إلى استكمال حديثنا وحوارنا في برنامج مرافق مع ضيفنا الأستاذ بندر الراجح، المدرب والمستشار الأسري. إذن كانت هناك بعض الآراء حول تدخل أطراف خارجية أيا كانت هذه الأطراف.
3: نعم، الأصل في الحياة الزوجية أن المشكلة تولد في بيت الزوجية وتدفن، إلا أن من خلال استقرائنا واستشارة عدد كثير من المستشارين هناك 4 قضايا إذا لاحظتها المرأة أو لاحظها الرجل لابد أن يخبر أهله في بداية الزواج: المرض النفسي، تعاطي المخدرات، ترك الصلاة، الضرب والاعتداء. إذا حصلت هذه الأربع الأمور يجب أن أخبر الأهل. الذي نراه الآن، وخاصة يمكن أنا كنت أعمل في متعاونا في محكمة الأحوال الشخصية، أرى امرأة تأتي بعد 20 سنة تطلب الطلاق وتطلب الخلع، 15 سنة. السبب لأنها رأت بعد زواجها إحدى هذه المشكلات، فلم تؤكد ذاتها ولم تخبر أهلها، فتنامت وأنجبت الأولاد، وهذه النهاية كانت القشة التي كسرت ظهر البعير. إذن نضع لها قاعدة، إذا لم يكن فيه ضرر على مستقبل الحياة الزوجية، فالأصل أن المرأة والرجل يكتمان هذا الخلاف ويولد كما ذكر ويدفن في البيت.
2: لكن أحيانا إخبار أحد بهذه المشكلة، سواء والدين أو أخ كبير، يفاقم المشكلة.
3: صحيح، ولذلك الله سبحانه وتعالى في كتابه حينما تصل الحياة إلى حد إما البقاء أو الانفصال، قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. الحكم من اتخاذ القرار، عنده قدرة، يعني له كلمة على الرجل على المرأة. والثاني من الحكمة، فهي تبحث عن رجل حكيم من أهلها بحيث أنه يكون بينها وبين زوجها. أما أني أنا أبعث على طلاقها فأذهب كما يحدث الآن في ما يعني الاستشارات الأسرية اللي تردنا، تقول رأيت زوجي يكلم فتاة أو وجدت في جواله بعض الصور، فتنطلق إلى أهله وتنطلق إلى أهلها وتكون فضيحة بجلاجل، فكيف سيكون نظرة الأهل لهذا الزوج؟ ستكون نظرة دونية، ولو أصلحت ما أصلحت وهي رضيت ومشي الحال، ستبقى هذه النظرة كما ذكروا قبل قليل.
2: هذه أهون بكثير من تلك التي تذهب لتنشر قضيتها أو ما رأته على الملأ، وتذهب لبعض حسابات تويتر وتكتب على الخاص مثلا هذه مشكلتي، أرجو أن أجد لها حل، فيرد هناك مثلا 300 رد ب300 حل.
3: نعم.
2: فتدخل في حيرة أكبر من ما كانت عليه.
3: والحل في ذلك، الله سبحانه وتعالى أنعم لنا في هذه الدولة الكريمة في هذه الجمعيات والمستشارين الأسريين الذين درسوا تعلموا، فهي أصبحت نافذة إلى أني أسأل عن مشكلتي لا يعلم من أنا ولا يعلم ما اسمي، بكل سرية تامة. وكذلك رجل متخصص ومرت عليه مئات الحالات التي استطاع بحول الله عز وجل ثم علمه ومهارته أن يجد لها حلا. فهذه أعتقد أنها نوع من الحلول التي يجب أن يعني يدلف لها الزوجين في عندما تقع المشكلة لا قدر الله.
2: أحيانا يكون هناك تكرار للمشكلة، فهي مرتبطة بتصرف أو سلوك، أو أنها موسمية، ففي كل مرة يكون هناك مثلا تسوق لموسم في عيد أو موسم دراسي، تعود نفس المشكلة لأن هناك نظرة مادية معينة لدى الرجل تختلف عند المرأة.
3: المشاكل المتكررة يجب أن أخطط لها قبل أن تقع. يعني بعض الناس يقول أنا ما توقعت، أنا تفاجأت أنه سيكون فيه والله عيد، أنا ما توقعت أنه سيكون في رمضان يحدث هذا. هناك مشكلة تقع في العيد دائما، نعيد عند أهلنا ولا عند أهلكم، هذه مشكلة بسيطة ولكن تخيل يعني تحدث شرخا في الأسرة بسبب أهلي يريدون أن أنا أكون معهم، وهو يقول أهلي لا، لابد أن تكوني مع أهلي. التخطيط والتنظيم قبل أن تقع المشكلة يكون استباق، فلا تقع المشكلة إلا يكون مستعدين لها وجاهزين في أن يديروها إدارة صحيحة ونعيش العيد بجماله وسعادته. من المهارات العقلية التي يجب على الإنسان أن يكتنفها ويكتنزها، يعني من خلال الاستشارات التي تردني وجدت أن 90% لا يوجد مشكلة. دوري كمستشار بس أحق أغير بعض الأفكار الخاطئة وصحح بعض الأفكار الخاطئة، أغرس قيمة، فتنحل المشكلة تمام. أذكر في ذلك أن شابا أتاني وقال لي بعد زواجي بشهرين: أنا لم أقتنع بهذه الزوجة ولم أرى أنها في الجمال الذي أريد، هل استشرت يا أخي العزيز؟ قال: نعم استشرت. نعم نظرت إليها النظرة الشرعية؟ نعم. هل يعني تنقم عليها في خلق في دين؟ قال: أبدا. قلت: إذن ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. الجمال سيذهب يوما بعد يوم ويبقى الأخلاق. من القواعد الجميلة أيضا العقلية، ركز على الإيجابيات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها آخر. ولهذا تأتي المرأة وتقول: زوجي يدخن. نعم يدخن مشكلة، لكن هناك من بحر من الحسنات، بار بوالديه، مهتم بأولاده، منفق كريم. خذي هذه السيئة فاغمسيها في بحر حسناته، تصغر عندك هذه السيئة. كذلك من المهارات الجميلة العقلية حقر السلبيات، قزم السلبيات، وذلك بالنظر إلى مشكلة أكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم.
2: نعم. هل يمكن أن يكون هناك حل يشبه حلا آخر، أي أن تكرار المشكلة في منزل ما لقريب أو لجار فأستخدم نفس الحل الذي تم استخدامه في هذه المشكلة؟
3: ممكن يكون هذا، ولكن هذا مخاطرة، كما يخاطر الرجل مع ابنه ويسقيه دواء لابن جاره. ولهذا هذه من أكبر الأخطاء: زوجي ليس كزوج فلانة، ولدي ليس كولد فلانة. المستشار الأسري يدرس جميع الجوانب، كما يدرس الطبيب جميع الأعراض الجانبية، الضغط، السكر، العلامات الحيوية، ثم يقرر دواء مناسبا لهذا المريض. كذلك لا يصلح أني أنا أنسخ واستنسخ حل لأسرة معينة وأطبقه عندي إلا في حالة تشابه والله المشكلة وتشابه أفرادها، وهذا الذي يقيس في الغالب الشخص المتخصص المستشار الذي يستطيع أن يعني يفتيك ويؤكد لك هذا الحل.
2: وهذا ما يحصل عند من يذهب إلى يعني شخص أقل خبرة أو حتى من أفراد الأسرة، فيقيس ويسقط هذه الحالة على تلك الحالة وأن ذلك الحل نجح فيها، بينما هو قد لا ينجح في هذه الحالة.
3: أي نعم، دائما دعنا يعني ننظر إلى بعض المشاكل الأسرية، أنها تبدأ صغيرة ثم تكبر، لها خط سير، تبدأ بشرارة ثم تصبح نارا. ونحن دورنا في أن نكتشف المشكلة من بدايتها، فنتدخل فنطفي هذه الشرارة، أفضل بكثير وأسهل من أن تجري وتستمر هذه في خطها في خط السير، فلا نلتفت ولا ولا ولا نستيقظ إلا قد وصلنا إلى نهاية المشكلة.
2: ونحن قد وصلنا فعلا إلى نهاية هذه الحلقة، بعد أن أتينا فيها على موضوع حيوي ومهم ويلامس كل بيت تقريبا حول الأسرة وما قد يطرأ فيها من مشاكل بعنوان أسرة بلا مشاكل. شكرا لكل من شارك معنا على الواتساب ولم نستطع إدراك مشاركته، أيضا من اتصل لضيق وقتنا. السلام عليكم ورحمة الله.
0: الحياة بحر هادر، الحياة بحر هادر، تتأرجح في أمواجه مراكبنا وتئن من عواصفه أشرعتنا،
1: حتى يومض لنا الفنار ويلوح رصيف المرفأ. مرافق،
0: مرافق،
1: برنامج أسبوعي مباشر.
0: مرافق، منارة إرشاد وطوق نجاة ومرسى أمان للأسرة والمجتمع. مرافق، إعداد وتقديم
1: صالح بن غرم الله العجرفي،
0: إخراج
1: ثامر بن عبد العزيز المبدل.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: يا أيها الناس، هلموا إلى ربكم، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ولا آبت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي ممسكا تلفا. رواه أحمد بإسناد صحيح، واللفظ له، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وصححه. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف، فحمد الله وذكره بما هو أهله، ثم قال: من كانت الدنيا همه فرق الله شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولم يؤته من الدنيا إلا ما كتب له. رواه الطبراني. وروي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح وهمه الدنيا فليس من الله في شيء، ومن لم يهتم بالمسلمين فليس منهم، ومن أعطى الذلة من نفسه طائعا غير مكره فليس منا. رواه الطبراني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، حب العيش، أو قال طول الحياة، وحب المال. رواه البخاري ومسلم والترمذي، إلا أنه قال طول الحياة وكثرة المال. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. رواه ابن ماجه والنسائي، ورواه مسلم والترمذي وغيرهما من حديث زيد بن أرقم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى إليهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون إليه مثله، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس بن سهل بن سعد رضي الله عنهم قال: سمعت ابن الزبير على منبر مكة في خطبته يقول: يا أيها الناس، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لو أن ابن آدم أعطي واديا من ذهب أحب إليه ثانيا، ولو أعطي ثانيا أحب إليه ثالثا، ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: حكاية قصة، حكاية قصة، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. جاءت القصة في التوجيه الإلهي من رب العالمين لإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم، وجاءت القصة في التوجيه النبوي للمسلمين،
2: حكاية قصة،
1: لتكون سلوانا وعظة وتوجيها وتربية وتعليما. وفي حوار يتسلل إلى النفوس ويتغلغل إلى القلوب وبأسلوب جاذب ومؤثر، ننتقي لكم قصصا لنحكيها لكم، ونستنبط منها ما يضيء حياتنا، ونغرس بها رفيع القيم.
2: حكاية قصة،
1: يقدمها لكم عبد الله فلاتة مع ضيفنا الدائم الدكتور محمد جبريل، ويخرجها لكم ساري جبرة.
2: حكاية قصة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام. حكاية قصة، في هذا البرنامج مستمعينا الكرام نستعرض العديد من القصص والحكايات التي وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، نتأمل معانيها ونتعلم منها الدروس والعبر التي تنير لنا دروب الحياة، وسنكتشف أيضا كيف تساهم هذه القصص في بناء شخصية متوازنة وقوية تتمسك بالقيم السامية والنبيلة، وبإذن الله تستمتعوا معنا في هذه الحلقة.
1: حكاية قصة،
2: حكاية قصة.
3: بداية مستمعينا الكرام، دعونا نرحب بضيف البرنامج الدائم الدكتور محمد جبريل، المشرف التربوي ومستشار المبادرات المجتمعية. حياك الله دكتور محمد معنا في برنامج حكاية قصة.
4: الله يحييكم.
3: الله يبقيك. دائما نأنس بالحديث معكم دكتور محمد، يعني القصة الماضية كانت عن قصة موسى مع السامري، واليوم بإذن الله أيضا نستمتع في قصة جديدة وجميلة، نستكشف منها أيضا كثير من الدروس وكثير أيضا من العبر. ما صحيح. هي قصة اليوم؟
4: الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى، أما بعد، اليوم حديثنا حول حديث قصة جميلة جدا من القصص التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
5: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: وسلم. ودائما قصص السابقين فيها الدروس والعبر، فلو تأمل المسلم هذه القصص ووجد أنه في تشابه ترى كبير جدا، وتطبيقات هذه القصص التي نعرضها في الحلقات هي تطبيقات ممكنة، وممكن الإنسان يستفيد منها الدروس والعبر، وتكون للإنسان نبراس حياة ومشعل هداية ممكن يستفيد منها من خلال تربيته لأبنائه، تربيته لنفسه. وفيها العديد من الوقفات، وحنا نحرص من خلال هذه الحلقات أنه كثير وكل القصص التي نذكرها نربطها بحياتنا العملية والواقعية، حتى لا نكون هنالك فقط أننا نطرح مجرد قصص. يعني القصص ممكن الإنسان يسمع عنها وممكن يقرأها، ولكن تطبيقات هذه القصص في الواقع وكيف يستفيد منها وكيف ينزل هذه التطبيقات التربوية والعملية والحياتية في حياته، لا شك أنه هذا جانب مهم جدا، وهذا هو المقصد الأول والرئيس من هذا البرنامج.
1: نعم.
0: من القصص الجميلة العجيبة التي نحتاجها ونحتاج أن نقف معها هي قصة جريج العابد. قصة جريج العابد، وجريج العابد هو رجل صالح من بني إسرائيل، قيل أنه كان يشتغل بالتجارة، وأنه كان ينقص مرة ويزيد مرة، يعني معناته كان مضارب في السوق، أحيانا يزيد وأحيانا ينقص وأحيانا يربح وأحيانا يخسر. فسبحان الله، قال ليس لي في هذه التجارة خير. هو رأى رأيه أنه ليس لي في هذه التجارة خير، لألتمسن تجارة هي خير من هذه. فبنى صومعة مكان للعبادة وترهب فيها. وجاءت قصته على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها العظة والعبرة العظيمة جدا. فالحديث صحيح. وإيش حكاية قصة جريج؟ في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة الذين تكلموا في المهد. من هم الثلاثة؟ عيسى بن مريم،
1: نعم،
0: وصاحب جريج. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة صاحب جريج. صاحب جريج والثالث اللي هو تكلم في المهد، الصبي، الرجل الذي مر وكان أبها، وكانت هنالك امرأة ومعها صبي. ثم الامرأة قالت: اللهم اجعل ابني مثل من؟ مثل هذا يعني الغني. ثم الطفل تكلم وقال: اللهم لا تجعلني مثل هذا. هذا من تكلم في المهد. الشاهد أنه الثاني جريج كان رجل عابد، اتخذ صومعة فكان فيها وجالس فيها ويتعبد الله عز وجل في هذه الصومعة. فأتته أمه وهو يصلي، جاءت أمه فقالت: يا جريج. سبحان الله، الآن الأم نادت من؟ نادت جريج، وكان فوق هو في الصومعة والأم تحت، فقالت: يا جريج. فهو في نفسه قال: يا رب، أمي وصلاتي. معناته هل أنا أكمل صلاتي أو أجيب من؟ أجيب على أمي. ثم بعد ذلك أقبل على صلاتي فانصرفت. فلما كان من الغد اليوم الثاني نفس الحكاية، أتته من؟ أمه، وكان يصلي. فقالت: يا جريج، كانت تنادي عليه، فقال نفس الكلام: يا رب، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته، يعني ما أجاب أمه للمرة الثانية.
1: نعم.
0: فانصرفت الأم. فلما كان من الغد برضو اليوم الثالث أتته وهو وهو يصلي، فقالت له: يا جريج. فقال: أي رب، أمي وصلاتي. مع ذلك ما أجاب أمه، فأقبل على صلاته. فالأم هنا غضبت وزعلت. إيش قالت؟ قالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. دعاء عظيم جدا. المومسات، الزواني، يعني دعت الأم دعاء عظيم جدا: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. يعني في لحظة غضب من الأم يعني دعت دعاء عظيم جدا على هذا الابن. وانتهت الحكاية. بعد فترة بنو إسرائيل جلسوا وتذاكروا جريج وعبادته، وكيف كان يعبد الله سبحانه وتعالى، وأنه كان إنسان شديد العبادة لله سبحانه وتعالى. بعد ما تذاكروا هذا الأمر، ثم بعد ذلك سبحان الله، شوف كيف الافتراء عند بني إسرائيل. قالوا، ذكروا أن هنالك امرأة بغي يتمثل ويضرب بها المثل بحسنها وجمالها.
1: جميل.
0: فراحوا كلموا هذه المرأة، فالمرأة هذه قالت إن شئتم لأفتننه لكم، يعني إن شئتم لأفتننه لكم، معناته أنا بإمكاني أن أنا أغري هذا الذي تقولون عليه عابد، أنا لأغريه لكم. قال فتزينت وتعرضت له، يعني الآن المرأة تزينت وتعرضت لمن؟ لجريج العابد. فما التفت إليها، مو كلمها بس، ما التفت ولا نظر إليها. حاولت مرة تلو أخرى، ما استطاعت هذه المرأة إنها
1: تفتنه،
0: إنها تفتنه. بعد ما يأست هذه المرأة أتت إلى راعي، كان هذا الراعي يأوي إلى صومعة قريبة من صومعة، من صومعة جريج ومكان عبادة جريج، فأمكنته من نفسها، يعني تعرضت لهذا الراعي فوقع عليها الراعي هذا فحملت. فالمرأة لما ولدت المرأة، يعني ولد الزنا، قالت هو، الناس استغربوا من أين لك هذه، قالت هو من جريج، يعني اتهمت جريج اتهام باطل. فالناس أول ما سمعوا هذا الأمر أتوا إلى جريج، استنزلوه من الصومعة، هدموا الصومعة وجعلوا يضربونه ضربا شديدا، فاستغرب وما عرف جريج هذا الأمر، فقال ما شأنكم، وما يعرف السبب. قالوا زنيت بهذه البغي، يعني أنت السبب، أنت زنيت بهذا البغي فولدت منك. فقال جريج استغرب فنظر، قال أين الصبي، فجاءوا به، يعني جابوا الصبي. فبعد ذلك طلب منهم جريج طلب واحد، قال لهم دعوني حتى أصلي، يعني خلوني أصلي. فصلى، فلما انصرف يعني خلص الصلاة، أتى الصبي فطعن في بطنه، جريج طعن في من؟ في بطن هذا الغلام الصغير، فطعن في بطنه وقال يا غلام من أبوك. الآن جريج يقول يا غلام من أبوك، قال أبي فلان الراعي، يعني اعترف وقال أبي فلان الراعي. قال فأقبلوا على جريج، الآن هذه معجزة، كيف يتكلم هذا الصبي وفي المهد جريج، أقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به، وقالوا له نبني لك صومعتك من ذهب، قال لا، أعيدوها من طين كما كانت، ففعلوا. ثم بعد ذلك يعني تذكر من الذي كان السبب في ذلك، وإيش القصة، تذكر أنه دعوات أمه حين قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. لما أراد الفاسدون، يعني ملخص القصة أنهم لما الفاسدون من بني إسرائيل أرادوا إسقاط العابد جريج، تذكروا سيرته وعبادته وكيف كان إنسان عظيم الشأن، أرادوا أنه يعني يفعلون ويخرجون هذا العابد من عبادته ويكون مثلهم في الفساد والسوء ويصرفون عن عبادة الله عز وجل، سلطوا عليه المرأة البغية. فلما اعترضت هذه المرأة ما التفت لجمالها، ما التفت لحسنها، وما قدرت هذه المرأة بكل ما أوتيت من جمال إنها تغوي، فوقعت كما ذكرنا على الراعي ثم فعل ما فعل هذا الراعي حتى زنى بها. فلما حصل إلى جانب أنه سبحان الله جريج العابد، واتهموا جريج العابد وفعلوا به ما فعل، ثم بعد ذلك يعني الآن من جاء دعا الله سبحانه وتعالى وكيف أنه فعل ومن أبوك وفعل هذه الأفعال كلها، يعني سبحان الله، يعني جانب عظيم جدا. جريج كان يتعبد في صومعته، لما الأم جات، وفي العادة الأم كانت يعني تناديه كان يجيب لها ويسمع كلامها، هذه المرة يعني هو فكر هل الصلاة مقدمة وأم العبادة أم الوالدين، أشكل على جريج هذا الأمر، فكان اختار إنه العبادة واجتهد في هذا الأمر، واجتمع عليه واجبان، واجب طاعة الوالدة وواجب إنه يتم صلاته، ففضل هذا الأمر. ثم بعد ذلك يعني حصل ما حصل في قصة جريج. وفي بعض الروايات إنه جريج ما كان عالم، فلو أنه كان عالم عرف أنه طاعة الوالدين مقدم على الصلاة النافلة. جميل. فلو كان عالما عرف هذا الأمر، أنه إجابة الأم أولى من صلاته. فكان عابدا ولم يكن عالما، وبالتالي ما استطاع أنه يعني يفهم هذه المسألة. والأم بعد ما تضايقت قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. وفي رواية حتى تريه المومسة، فغضبت فقالت: اللهم لا يموتن جريج حتى ينظر في وجوه المومسات، يعني المومسات جمع مومسة، والمومسة هي الزانية. ثم بعد ذلك يعني حصل ما حصل من قضية الطفل، وكيف أن الله سبحانه وتعالى نجاه أن لا يلتفت لهذا المرأة ولم ينظر إليها. فهذه القصة من القصص الصحيح التي فيها العديد من الوقفات والفوائد والدروس، من خلالها الإنسان يستفيد في حياته.
1: جميل. سوف نعرف بإذن الله هذه الفوائد بعد هذا الفاصل. نستأذنك فاصل قصير ومن ثم نعود إليك. فاصل قصير مستمعينا الكرام، ومن ثم نعود إليكم.
2: ننتقي لكم قصصا لنحكيها لكم، ونستنبط منها ما يضيء حياتنا، ونغرس بها رفيع القيم.
3: حكاية قصة
2: يقدمها لكم عبد الله فلاتة مع ضيفنا الدائم الدكتور محمد جبريل، ويخرجها لكم ساري جبرة.
3: حكاية قصة.
1: أعود إليكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير في برنامج حكاية قصة مع الدكتور محمد جبريل، المشرف التربوي ومستشار المبادرات المجتمعية. حياك الله دكتور محمد مرة أخرى.
0: الله يحييك يبقيك يا باشمهندس.
1: دكتور، طبعا يعني قبل الفاصل كنا قد تحدثنا عن قصة جريج العابد. الآن بقي لنا دكتور أن نعرف ما هي الفوائد المرجوة من هذه القصة، وما هي أيضا الدروس التي يمكن أن نستفيد منها من خلال هذه القصة ونطبقها في حياتنا اليومية من قصة جريج.
0: حكاية جريج فيها العديد من الوقفات والقصص، وفيها العديد من الأمور التي ينبغي للإنسان أنه ينتبه لها. من ذلك عظم بر الوالدين، وكيف مكانة بر الوالدين، وعلى الأخص ترى بر الأم والوالدة
1: مقدمة
0: على كل شيء، حتى على صلاة التطوع. فمن دعاه والده فإن كان في نافلة فليقطعها، وإن كان في فريضة فليخففها حتى يجيب والديه. الآن يعني في الواقع كثير من القصص والأحداث في مخالف لهذا الأمر. أحيانا يكون يقدم الأصدقاء على الوالدين، أحيانا يكون جالس مثلا جلسة في كافي ولا في مكان والوالدة تتصل في أمر معين وأمر هام جدا، مع ذلك يفضل أنه ما يجيب. أحيانا بعض الناس يكون مثلا يقول أنا مشغول، والدته تتصل علي ثم يضع الجوال على الصامت ولا لا يجيب والدته. فهذه من الأشياء يعني غير مناسبة، ومن الأشياء العظيمة. لذلك يعني بعض العلماء أحيانا يستأذنون درس إنه ما يحضر درس، وفي سفر أحيانا يكون نصف الطريق يرجع لسبب ماذا؟ بسبب أنه ما استأذن من والدته. يعني أحداث عظيمة جدا. بعض الناس يعني في جانب بر الوالدين شيء عجيب جدا يعني. أيضا من الأشياء المهمة والوقفات والدروس اشتياق الأم إلى ولدها، وهذه فطرة. دائما الأم تشتاق إلى ولدها وتستأنس برؤيته والحديث معه، فينبغي للولد أنه يفهم ويتفهم هذا الشعور وهذا الأمر والاشتياق، ولا ينشغل عن ذكركم
4: إذاعة القرآن الكريم. ننتقل وإياكم إلى جامع إبراهيم بمدينة سيئون لنقل خطبتي الجمعة، فإلى هناك.
5: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس، أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإنما أنا قاسم والله معطي. وذكر الحافظ في شرح هذا الحديث من كتاب العلم رواية عند أبي يعلى: ومن لم يفقهه في الدين لا يبالي الله به. قال الحافظ رحمه الله: مفهوم هذا الحديث أن من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين، لا فقه في الدين ولا طلب الفقه في الدين لا يبالي الله به. فالرواية التي عند أبي يعلى فيها ضعف، لكن الحافظ صحيح معناها، ومفهوم حديث المتفق عليه يؤدي ذلك. ومن هذا الباب ما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وأصاب أخرى أمسكت الماء فنفع بها نفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا، وأصاب أخرى إنما هي قيعان، جمع قاع، لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من نفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وهذا مثل واضح لمن أراد الله عز وجل به خيرا أن يهك الأرض الطيبة القابلة للماء، وهذا المثل مضروب لمن يقبل العلم ويتلقاه ويأخذه، فإن ذلك يثمر فيها إنبات الكلى والبهجة وانتفاع من يصل إلى تلك الأرض فيصير نافعا والخير فيه. يترادف هذا المعنى مع حديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقد قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير سواء للإنسان نفسه أو لصاحب ذاك الخير ولغيره بالفقه في الدين، حتى يصير ذلك المتفقه في الدين يرجى خيره ويؤمن شره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخيركم من شركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، شركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. وهذه صفة من يفهم دين الله ويفقهه، هو خير لنفسه وخير لغيره. إن الفهم والفقه للدين الخيري منوط به. ففي الصحيحين
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، بهذا الشرط. فكلما ازداد فقه الإنسان ازداد خيره وازدادت مكارمه وازداد نفعه لنفسه ولغيره. وقد ثبت من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها. والوعي هو الفهم، حفظ والفهم، فأداها كما سمعها. ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فنظر الله امرأ على هذا الحال، يفهم دين الله، يحفظ دين الله، يؤدي دين الله، يقوم به في نفسه ويقيم به غيره. وهذه ميزة كان لليمنيين الأول قسط منها. ففي صحيح البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال: إني لعند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجال من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فاعطنا. قال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فاعطنا. فجاء أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى، اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. قالوا: قبلنا يا رسول الله، جئناك نتفقه في الدين ونسأل عن أول هذا الأمر. قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات، قال: أو السماوات الأرض، وكتب في الذكر كل شيء، وأنشأ يحدثهم. جاءوا رحلة للفقه في الدين، ليسوا طالبين دنيا، هذه منقبة عظيمة لأولئك الأول عليهم رضوان الله. وعلى مثلهم وشاكلتهم وصنفهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفقه يمان. من ذلك الصنف من كان على طريقته، لا لمن تخلى عن تلك المكارم أقبل على الدنيا أو أقبل على غير تلك المناقب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى نبوغا من ابن عباس دعا له، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ذلك لأهمية الفقه الدين. إن الذي لا يفقه دين الله تأتي منه العجائب والغرائب في دينه ودنياه ومعاملته وأخلاقه وسائر تصرفاته ألم تر إلى الذين قيل لهم: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله. الجذب والقحط والنعم والرغد، سواء هذه الحسنات مع النعم أو هذه النقم، كلها من عند الله. قال الله: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. انظر، هؤلاء لم يفقهوا دين الله أضافوا النعم لغير الله، وأضافوا المخلوقات لغير الله، وحصلت منهم ما ذكر من المثالب والمعايب في أوصافه المذكورة. نتائج سيئة لمن لا يعتني بدين الله ولا بفقه دين الله، سلبية في الدنيا والآخرة. ذم الله عز وجل الكفار ذما شديدا، وكان من ذمه لهم أنهم لا يفقهون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. موصوفون بأنهم غافلون، بأنهم صم، بأنهم بكم، بأنهم يعني ماذا أضل من البهائم. هكذا حال الكفار، لأنهم ما فقهوا دين الله، ما سخروا هذه النعم والجوارح في فهم دين الله والتعبد له. لهم قلوب، لهم أبصار، لهم سمع، كلها ما استفادوا منها. وقال الله عز وجل مبينا أن الجهل بدين الله وعدم الفقه في دين سبب الهزيمة وسبب الضعف والخور والذل: يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. ما السبب؟ قال ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، بأنهم قوم لا يفقهون. السبب أن الكفار لا يفقهون، لا يفهمون دين الله، ما عندهم نصر من الله عز وجل، وعدم الفقه يسبب لهم الذلة والخور. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار والشاهد من ذلك أن هذا هو السبب، سبب هزيمتهم وسبب نصركم، سبب نصركم وهزيمتهم هم أنتم تفقهون وهم لا يفقهون. ونظير ذلك قول الله عز وجل: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء مما كانوا يكسبون. فلما لم يفهموا دين الله جعلوا البقاء في البيوت تحت الظلال أن هذا هي النعمة، والفرار الذهاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك أن هذا يعني خلاف النعم، ما عندهم فقه. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. من الذي يفهم هذا ويميز بين الدنيا والآخرة وما أعد الله للمؤمنين وما يحصل في الدنيا من زوال ونكال؟ إن الذي يفرق بين ذلك هم الفقهاء بدين الله عز وجل. وقال: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدون بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. لما لم يفقهوا اعتبروا ذلك حسدا، ليس لهم حق في الغنيمة، ما شاركوا فيها، الغنيمة لمن شارك لمن قاتل. ولكن لما لم يفقهوا دين الله أنزل الحكم في غير موضعه منزلته، يريدون أن يشاركوا الناس في الغنيمة وما قاتلوا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولئن قوتلتم لننصرنكم، الله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. ما السبب؟ أن جعلوا أنصارا الناس صاروا يخافون من الناس أشد من خوفهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. فشأن الذي لا يفقه أنه يجعل الإنسان موطن نظره ومهابته دون خشيته لله سبحانه وتعالى، دون خشية من الله سبحانه. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. وقال الله عز وجل في صفات المنافقين: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، هكذا كان يقول. قال: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يعني يظنون بعمى قلوبهم وعدم بصيرتهم في الفقه فهم دين الله أن ابن سلول ومن معه من الشلة إن لم ينفقوا على المهاجرين والأنصار ومن مع رسول الله سيروحون يتركون رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهبون ينفض هذا يروح بلده هذا يروح بلده، إنما جالسون على نفقة ابن سلول فقط. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض، كل خزائن السماوات لله، يعطي من يشاء يمنع من يشاء، إنما أنا قاسم الله معطي، اللهم لا مانع لما أعطي ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء الآية. فانظر لما عميت أبصارهم وبصائرهم عموا عن الحق وما فقه دين الله، اعتبروا أن مقام أولئك فقط بهم هم، نفخهم الشيطان. فيا معشر المسلمين، العناية العناية بفقه دين الله في كل شيء، لا بد للمسلم أن يتفقه، يفقه دينه، يفقه توحيده، يفقه عقيدته. أعظم شيء أن تفقه العقيدة الصحيحة، يفقه الإسلام وعظمة الإسلام، يفقه شعائر الإيمان، أركان الإيمان وأركان الإسلام، يفقه دينه، يفقه معاملاته مع المسلمين، يفقه سائر ما هو ملزم بفقهه. هذا واجب لما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، والحديث حسن لغيره.

الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الهدى. أما بعد، أيها الناس، إن مما يلزم المسلم أن يعتني به هو فقه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، يفهمه يدرسه والحذر من الشرك، فيميز بين هذا وهذا، يميز بين هذا وهذا، لأن الله عز وجل خلق العباد ليوحدوه ليعبدوه، وما خلقت الجن والإنس ليعبدوه. هذا أهم ما يفهمه، وفقه إخلاص العبادة لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا هو الدين، أن يفهم الإنسان أن العبادة خالصة لله عز وجل. وفي تفسير قول الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أخلصه وأصوبه. أحسن العمل هو الخالص لله الموافق لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العمل الحسن الذي ينفعك. فإذا اختل الإخلاص من العبادة، سواء كانت طهارة أو صلاة أو صوما أو زكاة أو حجا أو أي عبادة، العبادة اختلت العبادة كلها، وكذا اختلت المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولقوله عليه الصلاة والسلام في حديث جابر بن عبد الله: خذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد عامي هذا، وفي لفظ: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وعند النسائي: لتأخذوا، عند مسلم: لتأخذوا، وعند النسائي: خذوا، أمر، كلاهما أمر. خذوا عني مناسككم، فالواجب أن نأخذ مناسك رسول الله صلى الله عليه وسلم، مناسكنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت مناسك العبادات بشتى أنواعها أو على وجه الخصوص مناسك الحج، ولا سيما في هذه الأيام أيام الحج، فإن الذي عزم على أداء الحج يجب عليه أن يتفقه فيه، ولا يهجم على الحج وهو لا يدري ماذا يفعل. هذا واجب عليه للحديث المذكور: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فالحج أداء مناسك وفقه في الدين، الحج يتضمن أداء المناسك والتفقه في الدين، وسائر طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج على هذا، أنه فقه أصحابه في الحج وهو بالمدينة، ولا زال يفقههم وهو في الطريق كيف يفعلون في الحج، ولا يزال يفقههم وهو على راحلته، سواء كان عند الطواف وهم يسألونه ويفقه أمته، أو عند السعي، أو عند رمي الجمار، وهكذا. تعلم الحج تفقه في الدين يعتبر، فعلى من حج أن يكون مؤديا لتلك العبادة مستفيدا فقها في دينه، داعيا إلى الله، آمرا بالمعروف ناهيا على المنكر. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يطوف، رجل يطوف ومعه حبل بصاحبه قد ربط، قال: حله، أمر به أن يحل ذلك، تدل به على أن الطائف له أن يتكلم بغير الذكر عند الحاجة، والشاهد أنه أمر معروف ونهي عن المنكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو،
ولو ترك ذلك التعليم لرأيت الناس يأخذون الحجارة الكبار ويسخرونها على الجمرة. ولكن ضبط النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمه هذا الأمة أن الرمي يكون بمثل تلك الحصيات. علم النبي صلى الله عليه وسلم الناس تلك الشعيرة وغيرها والتوحيد والحذر من الدماء في عديد من الخطب شتى أنواع ما يحتاجون إليه. في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بمنى، في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، أو قال كذلك يوم الرؤوس، في عديد من الخطب، يوم الثاني عشر، في عديد من الخطب وفي عديد من الفتاوى. أمر مهم جدا أن من أراد هذه العبادة أن يفهمها وأن يفقه طريقة تعامله، ومن يعمل من يرافق. فمثل الجليس الصالح كجليس السوء كحامل المسك في الخير، فرب رفيق يجهلك ويشغلك بالهذر والثرثر ويبعدك عن ذكر الله عز وجل. ويفقه النفقة التي يصطحبها وينفق أن تكون من حلال، وإن لم تكن حلال كان فاسقا بنفقته تلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدت عمه. علق طهارة من الذنوب كلها بالحج المبرور، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والفسوق منهن النفقة المحرمة لا يرجعكم ولا تفهم. ويحذر من تصوير ذوات الأرواح فإنها كبيرة من كبائر الذنوب، ويفقه أضرارها وخطرها وأنه يخشى عليه بذلك أنه يزيق قلبه بتجرؤه على تلك المعصية. يخرج عنق من النار له لسان ينطق وعينان يبصر بهما يقول وكلت بكل جبار عنيد ما دعا الله مع الله إلها آخر بالمصور. وأنه يخشى أن يكون بجرأته على تلك المعصية ملحدا في حرم الله وغير معظم لشعائر الله. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأنه يخشى أن يكون بتلك المعصية مضاهيا لخلق الله. ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة وليخلق حبة وليخلق شعيرة، وإلى غير ذلك من المناهي الشديدة في هذه المعصية التي تجد الحاج أو المعتمر يزاول هذه المعصية كأنه يزاول نسكا من أنساك تلك العبادة. وليغض بصره، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم الآية. والنظر سهم مسموم من سهام إبليس، فإذا سخر بصره فسق في حجه تلك النظرات إلى ما حرم الله عز وجل، خالف ما نهى الله عز وجل عنه، خالف المناهي. والمرأة عليها عن كذلك تغض بصرها وتحتجب وتغطي وجهها. والذين لا يفقهون الحج يعتبرون الكشف الوجه من الحج، وهذا جهل. قد ثبت عن أسماء أنها قالت كنا إذا حاذينا الرجال سدلنا وإذا جاوزنا الرجال كشفنا. المرأة بين النساء تكشف أو كانت عند محارمها، أما عند الرجال فيسدلنا. ولا يعلم البتة أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ذهابا وإيابا وسائر راحلهم أنهم كشفوا وجوههن في الحج. انظروا إلى عدم الفقه في دين الله، تذهب تحج وتقترف المخالفة. وعلى المرأة لا تحج إلا مع ذي محرم، فإن حجت بغير محرم فهي فاسقة في حجها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، وفي لفظ أو زوج، فلا لحج ولا لغيره. فإن سفرها بغير محرم عرضة للفتنة، عرضة لزيغها وانتهاك عرضها، عرضة للفتنة. أين تسكن؟ أين تركب؟ أين تذهب؟ لا شك أنها بأمس حاجة إلى من يرعاها، ولو كان عندها مئة امرأة لا يكفي ذلك، لا بد أن يكون لها من يرعاها.
وليفقه التعامل مع المسلمين والرحمة بالمؤمنين. فالذين لا يفقهون أمور الحج لا تجده إلا مع العضلات، كلما وجد زحاما برز عضلات بين المسلمين، يدف هذا ويؤذي هذا ويدق هذا، وكأن الحج عنده عبارة عن حلبة مصارعة، الحج عنده عبارة عن قوة، وأن الذي يحج يخرج وقد تحمل الآثام والذنوب بظلم المسلمين. يصطحب الرحمة، يصطحب التعاون، يصطحب الرفق، عليكم بالسكينة، يفقه أمر السكينة في السير وعدم الإزعاج والقلق، يفقه أن الحج عبادة عن ذكر الله، إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورجم الجمار لذكر الله، يفقه أن ينشغل بالدعاء كما كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة رافعا يديه وسقط زمام الناقة، فجعل يرفع رافعا واحدة ويأخذ الزمام زمام الناقة أو بأخرى، ولم يسقط يديه كليهما من بعد الزوال إلى ذلك إلى غروب الشمس. يفقه أيضا تلك العبادة كيف يؤدي واجب أركانها واجباتها ويؤدي سننها. فالحج له أركان، له واجبات، له سنن تتحرى، من أدى ذلك رجع كيوم ولدته أمه، على ذلك الحال هو الحج المبرور. وكم ترى من المخالفات عند الوكالات التي تنافس أن تكون هي في الفوج الأول حتى لا يحصل زحام، لأن يزاحم الإنسان ويصبر فيؤدي النسك والعبادة والطاعة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير من أن يذهب يبيت في عرفة ويرمي الجمار أيام التشريق قبل الزوال، ويذهب يترك السنن في منى، ويذهب ويترك الواجبات بل واجبات في منى، ويذهب ويترك واجبات في مزدلفة ولا يبيت بها. هذا حج ولا رحلة فسحة؟ إن هذا من قلة الفقه، من قلة الفقه. بذلك تجد ارتكاب مخالفات شرعية، تجده محرما ويشرب الدخان، تجده محرما وسباب شتام، تجده محرما ويرتكب البدع والمخالفات بل والشركيات. فمن أعظم المعاصي والفسق في الحج الشرك بالله ودعاء غير الله وإقامة الحسينيات وإقامة الأذكار المخترعة المبتدعة وغير ذلك مما يحتاج أن يتفقه المسلم ويسلك ما دل عليه الصحابة ورسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا خذوا عني نسك مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. نسأل الله التوفيق وأن يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، ضيفنا على الهاتف هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ محمد، أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
2: هذا السائل من سلطنة عمان إبراهيم يقول في هذا السؤال: أرجو من فضيلتكم الإفادة عن المذاهب الأربعة وعن أحكامها، وهل يوجد مذاهب أخرى؟ ولو أخذ الإنسان بواحد

0: واحد منها، فهل يكفي؟ نرجو منكم التوجيه.
1: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المذاهب الأربعة المشهورة هي مذهب الإمام مالك، ومذهب الإمام أبي حنيفة، مذهب الإمام الشافعي، مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله. وهناك مذاهب أخرى، مذهب الظاهرية والمذهب السفياني وغيرها، لكنها مذاهب ليس فيها المذاهب المشهورة عند المسلمين اليوم. وأما الأخذ بواحد منها هو جائز، ولكن يجب على الإنسان أن يأخذ من يرى أنه أقرب إلى الحق، أن يأخذ، ولكن يجب على الإنسان أن يأخذ بمذهب من يرى أنه أقرب إلى الحق. قول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا كان الإنسان المريض يختار من الأطباء من يرى أنه أقرب إلى الصواب في علاجه، كذلك أيضا الدين يجب على الإنسان أن يأخذ من يرى أنه أقرب إلى الحق. ومع ذلك فإنه لا يجوز أن يجعل هذا الإمام المتبوع منزلة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يأخذ بأقواله وأفعاله على كل حال، ولا يرى جواز العدول عنها إذا تبين الدليل فيها. فالالتزام هذه المذاهب من باب التقريب، أي تقريب الفقه والعلم للإنسان، وإلا فإن الواجب الأول والآخر هو أن يكون محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إمامك، لأنك مسؤول عنه يوم القيامة، كما قال الله تبارك وتعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ومن تمذهب بمذهب من هذه المذاهب الأربعة أو غيرها وتبين له الدليل خلافها، فإن الواجب عليه أن يعدل عنها إلى الدليل. قول الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
0: بارك الله فيكم. السائل من سلطنة عمان يقول في هذا السؤال: هل لكل صلاة دعاء خاص؟ أرجو منكم الإفادة في سؤالي.
1: الصلوات واحدة، ما شرع في صلاة شرع في الصلاة الأخرى، كلها مثلا يجب فيها تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود ركعتين والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الأفعال، لكن منها ما يكون له دعاء خاص، الوتر مثلا، إن القنوت مخصوص الوتر، ولا يقنت في غير الوتر إلا إذا نزلت المسلمين نازلة، فإنه يقنت بالفرائض. وكذلك صلاة الاستخارة يدعى بعد السلام منها بدعاء الاستخارة المعروف. وبهذا نعرف أن صلاة التسبيح التي رويت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يصح فيها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية.
2: شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، كان معنا على الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، عضو هيئة كبار العلماء، والأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم، إلى الملتقى إن شاء الله. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
4: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: أكرمني الله سبحانه وتعالى بأن أسجل هذا التسجيل، وكان ذلك في سنة 1961.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة في البداية سجلت ثلاثة مصاحف مرتلة، وهم الشيخ عبد الله خياط والشيخ عبد الله الخليفي والشيخ محمد السبيل.
2: فوشوش في أذني وقال لي: الليلة تصلي بنا التراويح.
3: الله أكبر،
4: الله أكبر.
5: مشاهد التلاوة في العصر الحديث، تقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الضامر،
6: إخراج ثامر بن عبد العزيز المبدل.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامج مشاهد التلاوة في العصر الحديث. حلقتنا اليوم هي الجزء الثاني من تلاوة القرآن في مجلس الحاكم.
5: مشاهد التلاوة في العصر الحديث.
7: كان الملك فاروق ملك مصر محبا لسماع القرآن الكريم، إذ كان يدعو عددا من القراء في قصره خاصة خلال شهر رمضان المبارك، بل أمر بفتح أبواب قصر عابدين للشعب المصري بكل طبقاته وأطيافه، فتوافد آلاف المستمعين من أنحاء مصر للاستماع إلى كبار القراء. ولم يقتصر ذلك على قصر عابدين فحسب، بل فتح قصر رأس التين بالإسكندرية كما سنتابع ذلك في هذا التسجيل النادر.
8: هنا قصر الملك. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله. هذه ليلة جديدة مباركة من ليالي شهر رمضان المبارك، نضيع على حضراتكم طواله القرآن الكريم والأحاديث الدينية التي تلقى وتردد هنا في قصر رأس التين العامر، حيث يستضيف الملك العزيز شعبه العزيز بجميع طبقاته وهيئاته، يفدون هنا من كل صوب ويجتمعون ضيوفا على الفاروق.
7: ومن أشهر القراء الذين كانوا يقرؤون القرآن في مجلسه القارئ عبد الفتاح الشعشاعي، والقارئ طه الفشني، والقارئ أبو العينين شعيشع، والقارئ مصطفى إسماعيل، الذي أدعوك عزيزي المستمع إلى سماع تلاوته من قصر عابدين بالقاهرة.

0: أعجب الملك محمد الخامس ملك المغرب بصوت القارئ عبد الباسط عبد الصمد، وذكر الأستاذ محمود السعدني في كتابه عن القراء أن الملك محمد الخامس طلب من السلطات الفرنسية أن يحتفظ وهو في منفاه باسطوانات القارئ عبد الباسط عبد الصمد لشدة إعجابه به. وبعد الاستقلال حصلت بينهما علاقة قوية وتواصل كبير، وأخذ الشيخ عبد الباسط يقرأ في مجلس الملك. وقد أجرى الأستاذ ماجد الشبل في برنامجه مع المشاهير وذلك عبر التلفزيون السعودي حوارا مع القارئ عبد الباسط عبد الصمد، ذكر فيه أن الملك محمد الخامس طلب منه الإقامة الدائمة في المغرب إلا أنه اعتذر بلطف. وإليك عزيزي المستمع مقطعا من هذا الحوار.
1: حتى إني مرة كنت أقرأ في الروضة،
2: نعم،
1: وكان الملك محمد الخامس رحمة الله عليه موجود،
2: نعم،
1: فكنت على ما أذكر قرأ سورة المزمل،
2: نعم،
1: وبعد ما خلصت من القراءة جاني مدير التشريفات الملكية وبيقول لي جلالة الملك يطلب منك الإقامة في المغرب، إقامة
2: دائمة. نعم.
1: ترى كل حال ده شرف كبير لي،
2: نعم،
1: يعني واحترام كبير لي، يعني بس حاجة ما أملكهاش دي أنا.
0: وحينما توفي الملك محمد الخامس دعا الملك الحسن الثاني الشيخ عبد الباسط لزيارة الرباط، وطلب منه تسجيل ختمة للقرآن الكريم برواية ورش عن نافع، فسجلها لصالح الإذاعة المغربية. وإليك عزيزي المستمع مقطعا من هذه الختمة.

0: كان الملك محمد إدريس السنوسي ملك المملكة الليبية في وقته يعقد مجالس لتلاوة القرآن الكريم في قصره المعروف بقصر الخلد، فسعد الليبيون بأعلام القراءة في العالم الإسلامي كالقارئ الشيخ محمود خليل الحصري والقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل والقارئ الشيخ محمود عبد الحكم والقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وغيرهم من أكابر القراء في ذلك العصر، إلا أن القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي قد نال النصيب الأكبر من بين القراء في زيارته إلى ليبيا، وحظي بمكانة خاصة عند ملكها الملك السنوسي الذي طلب من القارئ المنشاوي أن يقيم في ليبيا ويعيش في قصر يليق به، لكن المنشاوي اعتذر بلطف لعدم قدرته على مغادرة مصر.
1: أيها السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. تبعا للسنة الملكية الحميدة التي عود مولانا الملك المعظم حفظه الله شعبه الوفي بها، ألا وهي فتح القصور الملكية العامرة ومقار الديوان الملكي بمدن المملكة الليبية الزاهرة، يتجدد لقاؤنا هنا في قصر الخلد العامر بمدينة طرابلس لننقل لحضراتكم ما يتلى من آيات الله البينات.
0: عزيزي المستمع، يسرني أن أختم هذه الحلقة بتلاوة عطرة للقارئ محمد صديق المنشاوي، وهي ضمن تلاواته في ليبيا أمام الملك السنوسي الذي كان لا يتمالك نفسه حينما يستمع إلى تلاوة المنشاوي فيبكي ويتأثر. جعلني الله وإياكم ممن تلين قلوبهم بسماع القرآن. أرجو لك سماعا طيبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وأن أتلو القرآن.
1: أكرمني الله سبحانه وتعالى بأن أسجل هذا التسجيل، وكان ذلك في سنة 1961.
2: إذاعة القرآن الكريم من المملكة في البداية سجلت 3 مصاحف مرتلة، وهم الشيخ عبد الله خياط والشيخ عبد الله الخليفي والشيخ محمد السبيل.
3: فوشوش في أذني وقال لي: الليلة تصلي بنا التراويح.
4: الله أكبر،
5: الله أكبر.
6: مشاهد التلاوة في العصر الحديث. تقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الضامر.
7: إخراج ثامر بن عبد العزيز المبدل.
8: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
9: مع القرآن
7: في حروفه وكلماته وقصصه وعظاته وسوره وآياته،
9: نسمع متدبرين، ننصت خاشعين، نتدبر نتلو، عسى أن تحف أرواحنا الرحمات وتظل قلوبنا البركات.
7: مع القرآن،
9: برنامج يومي مباشر نقضي فيه ساعة مع القرآن. مع القرآن.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير ومسرات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة من برنامجكم اليومي المباشر
9: مع القرآن.
10: تقبلوا مستمعينا الكرام في مطلع هذه الحلقة أجمل وأرق وأعذب التحايا
7: مع القرآن.
10: مستمعينا الكرام، لقد لاحظنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف زين الجمعة والأعياد بقراءة سورة الغاشية، وتظل آياتها القصار تقرع قلوبنا وتذكرها، بل تلفت أبصارنا وبصائرنا إلى آيات خلق الله الكونية، فيقول الله عز وجل في محكم التنزيل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. ولكن العجيب مستمعينا الكرام أن الله تعالى في هذه الآيات الكريمة يخص الإبل من بين مخلوقاته الحية، ويجعل النظر إلى كيفية خلقها أسبق من التأمل في كيفية رفع السماوات ونصب الجبال وتسطيح الأرض، ويدعو إلى أن يكون النظر والتأمل في هذه المخلوقات مدخلا إلى الإيمان الخالص بقدرته سبحانه وبحمده وبديع صنعه، وهو الذي قال في آية أخرى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إنها لفتة ليس عادية، أو ليس جدير بنا أن نتفكر في أو ليس جديرا بنا مستمعينا الكرام أن نتفكر فيما أمرنا الله أن نتفكر فيه. فلنبدأ إذن من الشكل الفريد الخارجي الذي لا يخلو تكوينه من الآيات البينات التي تأخذ بالألباب. لنا أن نتخيل الإبل كأننا نراها كما صورها المؤلف زكريا القزويني في مخطوطته الطريفة عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات، حيث قال: الإبل من الحيوانات العجيبة، وهو أنه حيوان عظيم الجسم شديد الانقياد، ينهض بالحمل الثقيل ويبرك به، ويتخذ على ظهره بيت يقعد الإنسان فيه مع مأكوله ومشروبه وملبوسه والوسادة والملحفة والنمرقة كما في بيته أو ما يسمى الهودج اجتماعيا، ويتخذ للبيت سقفا وهو يمشي بكل هذه. وبهذا قال الله عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. هذه الآية الكريمة مستمعينا الكرام من سورة الغاشية ستكون مدار حديثنا في هذه الحلقة. مرحبا بكم. إذن حديثنا في هذه الحلقة مستمعينا الكرام حول قول الله عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. فمرحبا بكم ومرحبا بجميل تواصلكم
9: مع القرآن. مع القرآن.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مع القرآن.
1: إذن تلاوة طيبة مباركة للقارئ الشيخ عبد الله الموسى، جزاه الله خيرا. نذكر بموضوعنا في هذه الحلقة مستمعينا الكرام، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ هذا حمود يقول: الإبل هي الجمال، والمراد بالنظر إلى الإبل النظر المقرون بالتفكير والتقدير، وبهذا النظر يتميز الإنسان عن الحيوان، فالمتأمل في الإبل ليشهد بمنافعها العظيمة من الركوب والحلب وفوائد كذلك اللبن المذكورة في أحاديث صحيحة، فضلا عن أكل لحمها. شكرا جزيلا لأخينا حمود على هذه المشاركة. أيضا مستمعينا الكرام، يعني نعرف أن لحم الإبل ربما يكون صحي مقارنة باللحوم الحمراء الأخرى كما نسمع، فجميل الإنسان أن يحرص على أكله بين الفينة والأخرى. أيضا حمود اليماني يقول: معظم الشعوب في العالم ليس أو عفوا لهم رمز بنوع من الحيوان الذي كان له دور مهم في حياتهم، والعربي يعتز بالإبل كونها سفينة الصحراء، فيها صفات كذلك مذهلة. شكرا جزيلا لأخينا على هذه المشاركة. أيضا هيا تقول: يقول الله تعالى آمرا عباده بالنظر في مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ فإنها خلق عجيب وتركيبها غريب، فإنها أيضا في غاية القوة والشدة، وهي مع ذلك تلين للحمل الثقيل وتنقاد للقائد، وأيضا تؤكل وينتفع بوبرها ويشرب لبنها. شكرا جزيلا أختي نهاية، تنقل هذا من تفسير ابن كثير عليه رحمة الله تعالى. وأيضا هناك عبادة ربما يغفل عنها كثير من الناس، والإنسان يؤجر عليها مع الاستمتاع كذلك، وهي عبادة التفكر بمخلوقات الله عز وجل. تأمل في الجمل، تأمل في سنامه، تأمل كذلك في قدرته على تحمل العطش، حتى أنه سمي سفينة الصحراء لأنه يسير أوقات طويلة في الصحراء، ربما لا يحتاج إلى الماء وكذلك إلى الأكل. وأيضا سرعته، فهو سريع جدا، ربما سرعته تصل قرابة 60 كيلومتر في الساعة الواحدة يقطعها الجمل. فهذه كلها صفات تجعل الإنسان دائما يتدبر هذا المخلوق العجيب الذي يتحمل كذلك حرارة الأجواء وحرارة الصحراء. نستمع لهذا الترتيل الطيب العطر المبارك ثم نعود إن شاء الله.
0: مع القرآن. مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مع القرآن.
1: إذن تلاوة طيبة مباركة للقارئ الشيخ أسامة بن يوسف جزاه الله خيرا. نعود مستمعينا الكرام للحديث عن موضوعنا في هذه الحلقة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ مشاركات عديدة من المستمعين جزاهم الله خيرا حول موضوعنا في هذه الحلقة. يقول سنام الجمل مخزن للطاقة، ووجوده على الظهر يضمن للجمل بإذن الله عز وجل التأقلم مع حرارة الأجواء، حيث أن تكتل الدهون في السنام يحد من توزعها وانتشارها تحت الجلد، ويتم بذلك التخلص من الحرارة في الجلد. شكرا جزيلا لأخينا محفوظ على هذه المشاركة. لولو تقول قال الله عز وجل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ لم يكن هذا التساؤل إلا دلالة على عظيم خلق الله عز وجل وإعجازه.
0: مع القرآن على مائدة القرآن.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد، نتحلق وإياكم حول مائدة القرآن الكريم بصحبة ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الرحمن الجريد، أستاذ الدراسات العليا بقسم الدعوة والرقابة بجامعة الإمام سابقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم صاحب الفضيلة.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الرزاق وحيا الله الإخوة المستمعين.
1: حياكم الله شيخنا الكريم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ لو تحدثنا أحسن الله عليكم حول التأمل والتفكر والتدبر والنظر في مخلوقات الله عز وجل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أولا، التفكر في ديننا عبادة، والتأمل والنظر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى من أجل العبادات ومن أعظم الأسباب التي توقظ القلوب من غفلتها وتحيي القلوب بعد موتها. ولذلك نجد في القرآن الكريم الحث والتحضيض على النظر والتأمل والتدبر، ومن شواهده هذه الآية أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. السير في الأرض والتأمل أيضا عبادة، أولم يسير في الأرض فينظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. التأمل في الكون والخلق، إن في السماوات والأرض لآيات لقوم يوقنون، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فنجد في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية حثا على النظر والتأمل والتدبر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان عقلا وإدراكا، وهذا العقل وظيفته أن يتأمل وأن يتدبر وأن يعتبر. ولذلك ينعى الله سبحانه وتعالى فيما ذكر أن أهل النار لم يستخدموا عقولهم التي أعطاهم الله عز وجل في الدنيا، لم يستخدموها فيما يقربهم إلى الله، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فهم عطلوا هذه المواهب، عطلوا هذه الإدراكات، عطلوا ما يكون سببا في نظرهم فيما يقرب إلى الله عز وجل. والإنسان مختلف عن غيره من المخلوقات، له إدراك وإحساس وعقل وتفكير، فهو يتأمل ويتدبر. واستخلاف الله سبحانه وتعالى للإنسان بما وهبه من نعمة السمع والبصر والفؤاد. ولذلك الله جل وعلا يقول في كتابه فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالقلوب منها ما هو عمي ومنها ما هو مبصر، والمقصود بهذا هو بصر أو إبصار الحق وتمييزه عن الباطل بما وهبها الله سبحانه وتعالى. نجد أيضا في نصوص القرآن الكريم التأمل والاعتبار ليس فقط في بهيمة الأنعام بل في الكون كله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فالذين يعقلون ويتأملون بعقولهم ويستخدمونها فيما وهبت له هم الذين ينتفعون بهذه الآيات. فإذا وجد الإيمان مع عقل سليم انتفع بتلك الآيات، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فالنظر إذن والتأمل بلا شك هو عبادة وفي دين فريضة، ولذلك صدق من قال التفكير فريضة إسلامية. نعم
1: أحسن عليكم شيخنا الكريم. لو تحدثنا عن الإبل كونها آية من آيات الله عز وجل الدالة على قدرته وأنه هو المستحق وحده للعبادة.
2: هذا صحيح. الإبل يعني أولا يعني ينبغي أن نتكلم عن أن الأنعام كلها بأصنافها نعمة من الله سبحانه وتعالى، وإنما خصفت الإبل في سورة الغاشية أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، لأن العرب كانت تعرف الإبل بخلاف الفيل. الفيل أولا نجس ولا يؤكل لحمه، لكن الإبل كما نعلم هي أشرف أموال العرب، ولذلك كانت تقدر بها دية القتيل كما نعلم. وهذا أمر. الأمر الآخر، الإبل مخلوق عجيب جدا يحتاج منا إلى التفكر والتأمل. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. وهيدخل في هذا الإبل والبقر والغنم كما فصلها الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام إلى ثمانية أزواج، بما جعل سبحانه وتعالى فيها من المصالح والمنافع من أصوافها وأوبارها وأشعارها، يلبس الناس منها ويفترشون منها ويشربون من ألبانها ويأكلون من أولادها، بل إن أبوالها أيضا هي مفيدة كما أثبتت كثير من الدراسات أنها مفيدة من يعني مفيدة في علاج بعض الأمراض. وانظر إلى تعبير القرآن الكريم ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. لهم فيها جمال وهو الزينة، وهو وقت حين تريحون وقت رجوعها عشيا من المرعى، فإنها تكون أمده خوافر وأعظمه ضروعا وأعلاه أسنمة. وحين تسرحون أي غدوة يعني الصباح حين تبعثونها إلى المرعى، وأيضا يعني من خصائص الإبل أنها هي الدابة الوحيدة من ذوات الأربع يعني التي تمشي على أربع أنها تبرك وتحمل من الأحمال الثقيلة وتنهض بحملها، وهذا بلا شك آية من آيات الله جل وعلا حيث أعطاها هذه القوة. ومع قوتها يقودها الطفل الصغير ويقودها الشيخ الكبير. وذللناها لكم فمنها وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فهي بلا شك آية من آيات الله سبحانه وتعالى، لنا فيها منافع وتحمل الأثقال، وأيضا هي بلا شك بخلقتها العجيبة، فهي إذا تأملتها وجدت حتى إن خفافها خلقت بطبيعة تناسب الصحاري والفيافي والرمال، فلو كانت حوافرها مسننة لغاصت في الرمال ولا تستطيع المشي، ولكنها جاءت بهذا الخف المسطح الكبير الذي يشبه سير السفينة في البحر. لها أيضا يعني في خلقتها رموش طويلة تقيها من الرياح حينما تهب عليها الرمال. أيضا لها في خلقتها العجيبة من الشفاه التي خلقت بطبيعة مطاطية، تستطيع أن تأكل الشوك وما قسى من النباتات ولا يضرها. ثم إن هذه الإبل تختزن المياه في بطنها بكميات كبيرة، حتى إنها لتصبر على العطش أياما طويلة. وأيضا هي تشرب من الماء مهما كان، من البحار، من المحيطات، من الأنهار، من السيول، من المستنقعات يعني النظيفة، فهي تشرب. وأعطاها الله جل وعلا من الكلى ما يصفي هذا. ثم العبرة التي تستحق من الوقوف طويلا: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فانظر إلى وصف اللبن بوصفين: الوصف الأول لبنا خالصا، والوصف الثاني سائغا. خالص يعني من بين فرث ودم لبنا خالصا، خالص ما فيه لون الدم، أبيض. ثم سائغا ليس فيه رائحة الفرث ولا لون الدم، فهو يستسيغه بنو آدم ويستطيبونه ويستلذون به، ويكون عندهم من أعظم المشارب التي أنعم الله بها تعالى على الناس. ولذلك قال جل وعلا: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. فهو رؤوف بعباده، رحيم كذلك بتسخيره لعباده وبتيسير هذه المنافع لهم، والحمد لله رب العالمين.
1: نعم، أسألكم شيخنا الكريم، ماذا عن خصائص الإبل وكذلك منافعها؟
2: خصائص الإبل بلا شك هي تختص عن غيرها من الحيوانات بقوة التحمل وشدتها وغلظتها، فهي تحتمل درجات الحرارة العالية كما ذكرنا قبل قليل. أيضا الإبل كما نعلم هي صديقة للبيئة، فهي في الصحراء وهي بنت الصحراء وهي العائشة في الصحراء، وهي التي يستفيد وينتفع بها أهل الصحراء، فهي معهم في حلهم وترحالهم. إن أقاموا أكلوا من لحومها وشربوا من ألبانها وانتفعوا بأولادها، وإن رحلوا وضعنوا وسافروا حملوا عليها يعني أمتعتهم وأثقالهم في التجارة وفي الغزو وفي الحروب وفي التنقل وفي الأسفار وغير ذلك. وأيضا هي بلا شك يعني من الحيوانات التي بعظم خلقها وغلظتها مسخرة ومذللة للإنسان، فإن الجمل أو الإبل مخلوق عظيم لا يستطيع الإنسان يعني أن يسيطر عليه لولا أن الله سبحانه وتعالى سخره وذلله. نعم.
1: أسأل الله عليكم شيخنا الكريم، ماذا عن علاج الغفلة؟ البعض ربما أنه يغفل عن التدبر في مخلوقات الله عز وجل.
2: نعم، هو كما قلنا يعني سابقا، هو التأمل والتدبر هو أحد يعني أسباب العلاج، وهو تدبر هذه المخلوقات والنظر في كون الله، والتدبر أيضا في آياته التي أنزلها وهو القرآن الكريم، ملازمة ذكر الله سبحانه وتعالى، النظر أيضا في نعم الله سبحانه وتعالى، والشكر أيضا لنعمه واستغلال يعني ما سخره الله سبحانه وتعالى فيما يقرب إلى الله جل وعلا، فهي نعمة تستحق الشكر. وكل ما أنعم الله به على العباد فيجب أن يكون مقربا إلى الله ومذكرا بنعمه وآلائه.
1: نعم، شكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الرحمن الجريد، الأستاذ أستاذ الدراسات العليا بقسم الدعوة والرقابة.
2: حياك الله.
0: مع القرآن. مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مع القرآن.
1: إذن تلاوة طيبة مباركة للقارئ الشيخ محمد خليل قارئ، جزاه الله خيرا. في هذه الأثناء مستمعينا الكرام، نسعد كثيرا بالترحيب بكم في برنامجكم
0: مع القرآن. مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مع القرآن.
1: إذن تلاوة طيبة مباركة مستمعينا الكرام للقارئ الشيخ هشام الهزاز جزاه الله خيرا. مرحبا بكم مستمعينا الكرام الجديد، نذكر بموضوعنا في هذه الحلقة من برنامجكم مع القرآن، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. أيضا هذه مشاركة مستمعينا الكرام من أخينا محمد باوجيه، يقول لما نعت الله تعالى في هذه السورة ما في الجنة عجب من ذلك أهل الكفر وكذبوه، فذكرهم الله تعالى صنعه فقال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت من بين سائر الحيوانات، وكانت الإبل من عيش العرب لهم فيها منافع كثيرة، فلما صنع لهم ذلك في الدنيا صنع لأهل الجنة فيها ما صنع. شكرا جزيلا لأخينا محمد باوجي على هذه المشاركة. صالحة هجري تقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، المقصود أن الله جل وعلا يحث عباده، يحثهم على النظر في مخلوقاته لما فيها من العبر والدلائل على قدرته العظيمة، وأنه رب العالمين، وأنه المستحق للعبادة، ولهذا يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. شكرا جزيلا لأختنا صالحة هجري على هذه المشاركة. نبقى وياكم مستمعينا الكرام مع زاويتنا الأسبوعية ثم نعود إن شاء الله.
0: مع القرآن الناسخ والمنسوخ.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من أشهر الآيات التي ذكر أن النسخ قد طالها في كتاب ربنا قول الله عز وجل وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قرأت هذه الآية على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فدمعت عيناه، فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فقال يرحم الله أبا عبد الرحمن صنع كما صنع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حين أنزلت. ونسختها الآية التي بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ومقصد ابن عباس رضي الله عنهما بنسختها الآية التي بعدها أي أنهما في موضوع واحد وهو محاسبة الله للخلق، فليس المراد بالنسخ الإزالة، وإنما المراد أن هذه الآية التي بعدها نسخت الشدة التي لحقتهم، وليست الآية منسوخة بمعنى الإزالة أو إزالة الحكم. فالله جل وعلا يحاسب على الظاهر والباطن، ولكن لا يحاسب على ما حدثت النفس بها الشخص. ولذلك جاء عن ابن تيمية في مجموع الفتاوى رحمه الله بعدما ذكر الخلاف في نسخ هذه الآية وقال وفصل الخطاب أن لفظ نسخ مجمل، فالسلف كانوا يستعملونه فيما يظن دلالة الآية عليه من عموم أو إطلاق أو غير ذلك، كما قال الله جل وعلا اتقوا الله حق تقاته، وقال وجاهدوا في الله حق جهاده، نسخ بقوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، وليس بين الآيتين تناقض، لكن قد يفهم بعض الناس من قوله حق تقاته وحق جهاده الأمر بما لا يستطيعه العبد، فينسخ الله جل وعلا ما فهمه هذا، وكذلك ينسخ الله ما يقع في النفوس من فهم معنى، وإن كانت الآية لم تدل عليه لكنه محتمل، وهذه الآية من هذا الباب، فإن قوله جل وعلا وإن تبدوا ما في أنفسكم إنما تدل على أن الله يحاسب بما في النفوس لا على أنه يعاقب على كل ما في النفوس، وقوله جل وعلا فيغفر لمن يشاء يقتضي أن الأمر إليه في المغفرة والعذاب لا إلى غيره، فالآية ليست منسوخة وإنما نسخت الشدة التي فيها، والله تعالى أعلم.
0: مع القرآن الناسخ والمنسوخ. الدكتور محمد بن بقنة الشهراني. مع
1: القرآن. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ محمد بقنة الشهراني هذا الحديث الطيب والمبارك حول أحكام الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل. مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد، نذكر بموضوعنا في هذه الحلقة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. مشاركات كثيرة جزاهم الله خيرا. أيضا يحثهم على النظر في مخلوقاته لما فيها من العبر والدلائل على قدرته العظيمة، وأنه رب العالمين، وأنه المستحق للعبادة. هذه الإبل التي جعلها الله للناس متاعا يحملون عليها أثقالهم ويأكلون من لحومها ويشربون من ألبانها. شكرا جزيلا لأخينا محمد على هذه المشاركة له، وطيبة مباركة، ثم نعود إن شاء الله.
0: مع القرآن، مع القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مع القرآن.
1: إذن تلاوة طيبة مباركة للقارئ الشيخ عبد الرحمن السلامة، جزاه الله خيرا. مرحبا بكم مستمعينا الكرام جديد، حديثنا في هذه الحلقة حول قول الله عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. فوائد عديدة. كذلك مستمعينا الكرام، من يتأمل بحليب الإبل هو غني بالمغذيات، وكذلك يحتوي نصف كوب يعني قرابة 120 مليمتر من حليب الإبل على العناصر الغذائية التالية: البروتين والدهون والكربوهيدرات والثيامين وأيضا الريبوفلافين وكذلك الكالسيوم وأيضا البوتاسيوم والفسفور وفيتامين سي وغيرها أيضا من احتياجات الجسم. وأيضا هو مستمعين الكرام قد يكون خيارا أفضل أيضا ومفضل ومحبب للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز أو ما يسمى بحساسية الحليب، والأفضل استشارة الطبيب المختص في ذلك. أيضا بإذن الله عز وجل يخفض سكر الدم والأنسولين، وأيضا مستمعين الكرام يحارب الكائنات الحية المسببة للأمراض، وكذلك يعزز المناعة بشكل كبير جدا بإذن الله، وأيضا يساعد في حالات الدماغ واضطراب التوحد. وأيضا مستمعينا الكرام سهل الإضافة إلى النظام الغذائي، يعني تركيبته ليست معقدة، وبالتالي يستطيع الجهاز الهضمي مباشرة توزيعها إلى أنحاء الجسم. نسأل عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وكذلك يعتبر من معززات القوة تحديدا عند الرجال، يجعل الجسم مشدودا ويمد أيضا من يتناوله ويشربه بإذن الله عز وجل بالقوة المطلوبة له في وهو يسير في دروب هذه الحياة. إذن مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم لختام برنامجنا مع القرآن. شكرا لكم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة، شكرا لكل من تواصل معنا في رسائله حول موضوعنا في هذه الحلقة: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. نلقاكم إن شاء الله في حلقة الغد، دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتذكروا أن التدبر في مخلوقات الله عز وجل فيه أجر عظيم من الرحمن سبحانه وبحمده.
0: مع القرآن، بالقرآن نحيا وعلى هديه نسير. قضينا وإياكم أيها الكرام ساعة قرآنية فيها الشفاء والنور والبركة والسرور، فهو روح الحياة وسعادة الروح. مع القرآن.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بهما الجنة، أو أعتقها بهما من النار. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. رواه مسلم واللفظ له، والترمذي ولفظه: من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها. وابن حبان في صحيحه، ولفظه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال ابنتين أو 3 أو أختين أو 3 حتى يبن أو يموت عنهن، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه أو صحبهما إلا أدخلتاه الجنة. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وابن حبان في صحيحه من رواية شرحبيل عنه، والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كفل يتيما له ذا قرابة أو لا قرابة له فأنا وهو في الجنة كهاتين، وضم أصبعيه، ومن سعى على 3 بنات فهو في الجنة، وكان له كأجر مجاهد في سبيل الله صائما قائما. رواه البزار. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له 3 بنات أو 3 أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة. رواه الترمذي واللفظ له وأبو داود، إلا أنه قال: فأدبهن وأحسن إليهن وزوجهن فله الجنة. وابن حبان في صحيحه. وفي رواية للترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون لأحدكم 3 بنات أو 3 أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: تلاوة وتفسير، برنامج يعده ويقدمه فضيلة الشيخ عبد العزيز المسند، تنفيذ إسماعيل البهيجان.

الأبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا

0: البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من رحمة الله تعالى بعباده أن بيّن لهم الحق وأوضح لهم الدين وفند الباطل ولم يؤاخذهم بما يعملون، ورحمهم بإنزال الآيات الدالة على وحدانيته وتفرده بالخلق وإسداء النعم واستحقاقه للعبادة. وبعد أن عدد آيات من آياته في السماوات وفي الأرض وفي المخلوقات، ضرب أمثلة كالشمس للحق والباطل ولما عليه أهل الجاهلية وما ينبغي أن يكون عليه المؤمن، فقال تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. وهذا المثل من بيئتهم ومما بين أيديهم، فكان للمشركين عبيد مملوكون يباعون ويشترون، وهم آدميون فيهم من يحسن العمل والكسب وينتج، وفيهم من يكون عالة على سيده لا يكسب ولا يفهم ولا يساوي مالا حتى يتخلص منه بالبيع. ومثل هذا يكون وبالا ونكدا على سيده يطعمه ويقوم بشؤونه وهو لا يفعل شيئا لسيده، ومثل ما يفعله المملوكون. وقد ضربه الله تعالى مثلا للأصنام التي يعبدها هؤلاء، فهي أحجار وأشجار لا تضر ولا تنفع ولا تعطي من يسألها ويعبدها شيئا، بل تأسره وتضره في اعتقاده وفي منعه من تصرفاته التي تعود عليه بالنفع في دنياه. وهم يفهمون هذا المثل لأنهم واقعون بذلك ويعيشون آثاره، وهو بين أيديهم وفي بيئتهم وفي طريقهم. فالعبد الذي لا يعرف العمل ولا يحسن صنعة ولا يبيع ولا يشتري ولا يسلم منه سيده، بل هو عبء عليه إن جلس وإن تكلم وإن سار وقعد، إن أرسله في حاجة لم يفهم وفعل ضد ما يريده سيده، وإن تكلم أساء إلى سيده، وإن أراد منه إصلاح شيء أفسده. فكل ما وجهه إلى جهة لم يفد، بل يسيء ويتصرف تصرفا يناقض المصلحة ويأتي بالشر بدل الخير. وبالمقابل قال الله تعالى: هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ يقول الله تعالى بمقابل هذا العبد السيء: رجل رزقه الله المال من الحلال ووسع له رزقه، وقد آمن بالله وعمل بشريعته والتزم بحدوده، فهو يعمل بهذا المال كما أرشده الله تعالى وأرشده نبيه محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الرجل المؤمن الغني ينفق مما رزقه الله على المحتاجين سرا حينما يكون السر أفضل، وجهرا عندما يكون إعلان الإنفاق أفضل ليقلده غيره، وينفق مثل ما أنفق. فهل يستوي هذا الرجل مع ذلك العبد الكسل الجالب للشر؟ ولأن الجواب معروف لكل أحد، حمد الله تعالى نفسه وأخبر عن حال المشركين فقال: الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فهم ضالون وهم جهال في الخير والحق، يفعلون ويقولون ما لا يعقل وما لا ينفع حينما يعبدون غير الله ويشركون معه غيره، وهو حجة قائمة عليهم لا ينكرونها. ثم ضرب الله مثلا آخر فقال تعالى: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، والعبيد وجدوا لخدمة أسيادهم، فإذا وجد عبد أبكم لا يتكلم ولا يقدر على شيء ولا يقدر على الإنتاج، فإن سيده قد ورط به وصار عبئا عليه لا ينتفع منه بشيء ولا ينفع غيره، ولا يستطيع سيده أن يتخلص منه لأنه لا أحد يريده. هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ سؤال تقرير جوابه مفحم وملجم للخصم، فأي إنسان سيقول إنه لا يستوي هذا وهذا؟ فذاك كله شر وجهل وحمل ووبال، وهذا كله خير وفضل لنفسه ومن حوله ومن يتعامل معه. فهو مؤمن بالله ومصدق ما جاء عن الله، يعبد ربا عاليا موجودا متصرفا مالكا للسماوات والأرض، إن أمر بشيء فهو عدل وحق، وإن حكم فهو بالقسط، وإن تكلم فهو باليقين، وإن عمل فهو على هدى الله وصراطه المستقيم. وقد كان كذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام الذين كانوا يسيرون على صراط الله المستقيم ويعملون بدين الله القويم، فكلهم خير لأنفسهم ولغيرهم، وكل عملهم صالح ومفيد للأرض ومن عليها. وبهذا المثل العظيم البين الذي جوابه واحد هو لا يستويان، يجيب بذلك المنصفون والمؤمنون العقلاء الأسوياء، وأما غيرهم فإنهم لا يجيبون إلا بضد ذلك. ولا مجال للإنكار بعد هذا المثل العظيم، ولا مجال للمقارنة بين الاثنين وبين الفريقين. وبذلك أسكت الله تعالى خصوم الإسلام ودحض حجة من يحاول أن يبرر الباطل أو ينكر الحق. وهذان المثالان مع انطباقهما على العبد والحر الغني والعبد والمؤمن النافع، فإنهما ينطبقان على الكفار والمسلمين وعلى المؤمنين والمعاندين، أمثال أبي جهل وأبي لهب ومن معهما من أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو انطباق مستمر إلى قيام الساعة، ولن يتخلف عن مورده أبدا ولا عن مضربه، والله حكيم عليم. وبعد هذه الآيات والأمثال العظيمة أردف تعالى بما له من اختصاص لا يشركه معه غيره، فقال: ولله غيب السماوات والأرض. ومع تفرده تعالى بالخلق والرزق والصفات العالية، فإن له ما لغيره من الاختصاص بعلم الغيب، فهو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي يعلم سر خلقهما وما فيهما من العجائب والمخلوقات وعجائب الصنع وانتظام ما فيهما، وهو تعالى الخالق العظيم لكل ذلك، وهو المتفرد بخلق كل هذه المخلوقات العظيمة، وهو متميز لا يشبه شيء. ومن له غيب السماوات والأرض فهو الإله المستحق لإفراد العبادة له دون سواه. فهذه السماوات والأرض على سعتهما ومن فيهما من كل ما عليهما مهيمن ربنا عليه، ينفذ أمره فيه بكلمة كن لا يعجزه شيء، فهو الرب المطلق المتميز عن خلقه، والإله الذي تعبده الآلهة كلها وكلها تحت قهره وقدرته تعالى. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. وما دام غيب السماوات والأرض تعالى له وحده، فإن أمر قيام الساعة له وحده، وهو سهل عليه، لأنه خلق الدنيا كلها بكن، وهو يقيمها بكن وينهيها بكن وبلحظة من أمره تعالى إذا أراد. وقد احتفظ ربنا بعلم الساعة وموعدها لنفسه، لا يعلمه أحد من ملك مقرب أو نبي مرسل، وهو سر من الأسرار، من أسرار الآلهة التي أخفاها الله تعالى عن العباد، فلا أحد يدري عنه شيئا، إنه على كل شيء قدير. وهذه حقيقة لا مجال للاختلاف عليها، فهذا خلقه وهذا تدبيره وإدراكه لكل شيء، لا يعجزه مخلوق كبر أو صغر في السماوات وفي الأرض. وقد أجهد العالم أنفسهم في تلمس سر يوصل إلى علم الغيب في قيام الساعة، فحسبوا حسابات ورتبوا علامات لم توصلهم إلى ما أرادوا، وبقي علم الساعة عند الله تعالى. وقد أخبر الخلق أنه سهل عليه تعالى، مثل لمح البصر، إنه إذا أراد إنهاء الدنيا فإن ذلك يتم بإغماضة عين، فينتهي كل شيء ويبقى وجه الله تعالى الحي الذي لا يموت. وكل ما قاله أو فعله الخلق حول هذا السر العظيم فهو قاصر لا يصل إلى شيء، وهو يدل على ضعف الخلق وقصورهم وحاجتهم الدائمة إلى خالقهم، وعدم علمهم بما لم يعلمهم الله تعالى، وأن عليهم أن يرجعوا علم ذلك إلى الله تعالى شاءوا أم أبوا. ويبقى الخلق في جهل وتخوف من علم الغيب، يخضعهم إلى رب الكون ويوقفهم عند حد معين من القدرة والعلم، حتى يظلوا ضعفاء تحت القهر الإلهي، محتاجين إلى الله في كل لحظة، متعبدين بشرائعه تعالى خاضعين له. ومن استطاع أو ادعى ما ليس له باء بالفشل وارتد خاسئا مدركا للحقيقة عارفا لقدره تعالى ربنا وتقدس وجل وعظم لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تلاوة وتفسير من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ عبد العزيز المسند، تنفيذ إسماعيل البهيجان.
3: في كل آية نور ورحمة.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

العداوة والفجر سعى جاهدا في عتقهم رحمة بهم وأنقذهم من سطوة الظلم والقهر وأول مبعوث إلى

0: في القبر.
1: هل لديك فكرة لكن لا تعرف من أين تبدأ؟ هل تحلم بمشروعك الخاص لكن الخوف يقيدك؟ رحلة رائد، برنامج حواري يأخذك في رحلة عملية لاكتشاف عالم ريادة الأعمال، ويمنحك الأدوات والخطوات لتبدأ مشروعك بثقة. رحلة رائد مع الدكتور رائد بن أحمد العبدلي، يحاوره الأستاذ عبد الله مناوس، كل خميس الساعة 1 ظهرا، والإعادة كل 2 الساعة 1 ظهرا، على إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت. رحلة رائد، ابدأ رحلتك اليوم ولا تؤجل حلمك. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فنادي بالصلاة. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. رواه البخاري. وعن معاوية رضي الله عنه مثله إلى قوله: وأشهد أن محمدا رسول الله. ولما قال حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال: هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
2: رف وكتاب،
3: وكتاب
2: وقائلة أنفقت في الكتب ما حوت يمينك من مال، فقلت دعيني،
4: لعلي أرى فيها كتابا يدلني لأخذ كتابي آمنا بيميني.
2: رف وكتاب،
4: برنامج نقلب في كل حلقة منه صفحات كتاب منتقى، نلتقط درره وجواهره، ونستكشف نكته ونوادره،
2: نخضعه للنقد الموزون، ونربطه بغيره من الفنون والمتون. رف وكتاب، من تنفيذ وإخراج ناصر ابن محمد آل سالم.
3: إذا احتدم الصيف جعلت أنت أيها البحر للزمني فصلا جديدا يسمى الربيع المائي، وتنتقل إلى أيامك أرواح الحدائق، فتنبت في الزمن بعض الساعات الشهية كأنها الثمر الحلو الناضج على شجرة، ويوحي لونك الأزرق إلى النفوس ما كان يوحيه لون الربيع الأخضر، إلا أنه أرق وألطف، ويرى الشعراء في ساحلك مثل ما يرون في أرض الربيع أنوثة طاهرة، غير أنها تلد المعاني للنبات.
5: أيها الإخوة والأخوات، محب العلم والمعرفة والأدب ومقتطفي ثمار الحكمة أينما وجدت أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الأعزاء في حلقة أخرى ننتقي لكم فيها من على رف العلوم والفنون سفرا نسافر معه عبر دقائق البرنامج. يرحب بكم في مستهل هذه الحلقة من برنامج رف وكتاب، زميلي إبراهيم بن محمد الشايع، وأرحب بكم أنا محدثكم عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني، فأهلا بكم.
3: أهلا بكم. ما استمعتم إليه في مقدمة هذه الحلقة هي مقطوعة من كتاب اخترناه لكم لنقلب صفحاته معا في هذه الحلقة. هذه الكلمات التي ابتدأنا الحلقة بها هي جزء من مقال لكاتب ذا عصيته، واشتهر بكتابه الذي سنتحدث عنه بإذن الله في هذه الحلقة. الكتاب مستمعين الكرام الذي نقلب صفحاته معكم في هذه الحلقة هو كتاب وحي القلم لكاتبه المشهور مصطفى بن صادق الرافعي. لعل من المناسب عبد الله نبدأ الحلقة، وقبل أن نقلب صفحات الكتاب نعرج على الكاتب، ويعني نأخذ بعضا من نشأته ومذهبه في الكتاب في الكتابة والميادين الأدبية التي تنقل فيها. الكاتب مصطفى صادق الرافعي ولد في جمهورية مصر سنة 1880، توفي عام 1937 من الهجرة، أي عاش ما يقارب 57 سنة. عاش معظم حياته في مدينة طنطا. كانت نشأته علمية أدبية، حفظ القرآن الكريم في سن العاشرة، وكان أبوه أنذاك قاضيا في عدة أقاليم في مصر، أخذ عن أبيه في علم الفقه والحديث والأصول. وأيضا كان الرافعي كثير المطالعة في الكتب وحفظ بعضها. هذه باختصار نشأته، نشأة الكاتب مصطفى صادق الرافعي. فيما يتعلق في ميادينه الأدبية، بدأ الرافعي حياته الأدبية في الشعر، كتب في الشعر وألف ديوانا، ولكن لم يطل في هذه المساحة، مساحة الشعر، حيث انصرف عنها إلى الكتابة النثرية، أو تحديدا بالنثر الشعري، كتب فيه لفترة. أيضا انصرف من هذا الميدان، ميدان الشعر، حيث أنه كان يرى أنه مقيد بالوزن والقافية، وكان الرافعي يريد أن يتوسع في كتابته، فانتقل إلى ميدان آخر وهو ميدان الدراسات الأدبية، كتب فيه مؤلفه الشهير تاريخ أدب العرب، ثم كتب أيضا مؤلفا آخر مشهور وهو كتابه تحت راية القرآن، كان يتحدث فيه عن إعجاز القرآن الكريم. أخيرا وصل الرافعي إلى الميدان الأخير، وهو الميدان الذي تجلت فيه عبقرية الرافعي، ووصل فيه إلى المكانة العالية في الأدب، وهو كتاب، أو وهو مجال المقال، فن كتابة المقال. هذا الميدان الأخير الذي وصل إليه الرافعي، قضى الجزء الأخير من حياته، وهو الجزء الأكبر في هذا الميدان كتابة المقال. كتب مقالات كثيرة جدا، حتى أنه في نهاية المطاف ضمن هذه المقالات في كتاب، فكان هذا الكتاب الذي نقلب صفحاته في هذه الحلقة، وهو كتاب وحي القلم. طبعا وحي القلم جاء على ثلاثة أجزاء، ثلاث مجلدات، مقالات كثيرة ضمنت فيه في هذا المؤلف، والذي نقلب بعضا من صفحاته، وناخذ إن شاء الله بعض أو أجزاء من مقالاته في هذه الحلقة.
5: جميل، بإذن الله. تدري إبراهيم أنه دائما إذا قرأت على كتاب مثلا مجموعة مقالات، كثير من الكتاب يفعل هذا، في نهاية حياتي مثلا يجمع كل مقالاتي في كتاب معين. يعني أزهد في مثل هذا النوع من الكتب، لأنها في العادة تكون كتابات صحفية، آراء حول قضايا كانت في عصر سابق وانتهت واندثرت ولم يعد لها أي أهمية، وعادة تكون مثل هذه الكتابات يعني كتابات خفيفة وعادية. لكن عندما نتحدث عن الكتاب الكبار مثل الرافعي والكتاب القدماء، يعني كانت المقالة أصلا لا يصل الإنسان إلى كتابة مقالة لمجلة أو حتى تنشر في الصحافة مثلا إلا وقد بلغ يعني شأوا بعيدا كما يقولون، وأصبح يعني شخصا يعني لديه مثلا كلمة موزونة وقوية تستحق أن توضع بين هذا الحشد من الكتاب. يعني الكثير من مقالات الرافعي سواء في هذا الكتاب أو في غيره يعني نشرت في مجلات كان يكتب فيها كبار الكتاب مثل العقاد، مثل الزيات، نعم، مثل غيرهم من الكتاب. يعني ما يذهلني حقيقة في الرافعي وفي أمثاله من الأدباء أيضا والمبدعين في التاريخ، عندما تجد يعني صغر السن فيموت مثل ما ذكرت في سن مبكرة، نعم، وغزارة الإنتاج يعني. صحيح. وفوق هذا يعني هو حسب ما فهمت الرافعي لم يكن يعني يرتزق من هذه الكتابات، يعني كان موظفا أظن في الحكومة أو موظف في المحكمة. صحيح. أو ما أشبه. فماذا يبقى لديه من الوقت حتى يكتب كل هذا وحتى يعني يقود هذه المعارك الشرسة؟ يعني توصف بعض معارك الرافعي بأنها الأشرس في القرن العشرين، والبعض يقول أنها الأشرس عبر تاريخ الأدب العربي، يعني خاصة معركته مع العقاد. كان العقاد وقتها يعني شابا صغيرا وكان ينشر وكان صاحب نجومية وشهرة ومزهو بهذه الشهرة وهذه النجومية، بينما كان الرافعي يعني ذلك الوقور الذي يتذوق الكلمات ويزنها بميزان ويعني يحللها ويفصل فيها. فيعني احتدمت بينهم معركة كبيرة يعني للأسف حتى انحدرت في بعض فصولها إلى مستوى الإساءة الشخصية لبعضهما وهكذا. لكن يعني تذهل حقيقة من إنتاج الرجل ومما جدا يعني ختم به حياته.
3: ودائما يعني الشخص لما يصل إلى المساحة التي يبدع فيها دائما يكون النتاج هو هذا النتاج الذي يخرج من المجال الذي تتجلى فيه إبداعيته هو ما يعرف به. جميل. يعني لما يذكر اسم الرافعي مباشرة يتبادر للذهن كتابه وحي القلم، مثلا لما يذكر الجاحظ فمباشرة يتبادر إلى الذهن المؤلفة البيان والتبيين. فالرافعي الآن يعني تقريبا تقدر تقول ارتبط اسمه بهذا المؤلف وهذا النتاج الجميل وهو كتاب وحي القلم. أيضا مما أعجبني في يعني في مسيرة الرافعي وفي سيرته يعني تجد الرجل كان يتلمس مجاله بدقة. يعني لو تلاحظ أنه بدأ في الشعر وما استمر طويلا. يعني في يعني كان يمكن الرافعي عاش في حقبة أحمد شوقي وحافظ إبراهيم، فلما شاف المساحة على عرشها هذان الشاعران وربما يمكن رأى أنه لا يستطيع أن يجاريهم وأنهم ملأوا يعني حاجة الناس من الشعر، انتقل إلى بالإضافة إلى ما كان يذكر عنه أنه كان يرى أن الشعر يقيده بالوزن والقافية وهو يريد أن يبحر أكثر، فانتقل إلى الدراسات الأدبية أيضا ما أطال، انتقل بعدها إلى الميدان الأخير وكتابة المقال وأبدع فيه. يعني حتى وجد المساحة اللي يبدع فيها وأبدع بالفعل. يعني
5: جميل. هذا يعني عمل شجاع، أحيانا يكون أهم قرار يتخذه الإنسان أن يترك

0: يظن أنها يعني أنه سيصبح فيها نجما وهكذا، بينما هي في الحقيقة مجرد مضيعة على الوقت.
1: جميل. يمكن أطلنا في الكلام عن يعني سيرة الرافعي، ويمكن أنا ودي عبد الله نأخذ مقطوعة من مقالاته، يمكن لعل المستمع الآن يريد أن يعني يستمع إلى شيء من نتاج هذا الكاتب.
0: جميل.
1: يمكن عندك مقال عن نعم.
0: نبدأ بهذه المقالة الإنسانية العليا، هذا عنوانها، يتحدث فيها عن خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم. يقول الرافعي: من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان دائم الفكرة، ليست له راحة، طويل السكت، لا يتكلم في غير حاجة، ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا، ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، وكان خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، ولا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، ولا يطوي عن أحد من الناس بشرة، قد وسع الناس بسطه وخلقه، فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء، يحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيح ويهيه، معتدل الأمر غير مختلف، وكان أشد الناس حياء، لا يثبت بصره في وجه أحد، له نور يعلوه كأن الشمس تجري في وجهه، لا يؤيس راجيه ولا يخيب عافيه، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول، وكان أجود الناس بالخير صلى الله وسلم على صاحب هذه الصفات التي لا يجد الكمال الإنساني مذهبا عنها ولا عن شيء منها، ولا يجد النقص البشري مساغا إليها ولا إلى شيء منها، ففيها المعنى التام للإنسانية كما أن فيها المعنى التام للحق، ومن اجتماع هذين يكون فيهما المعنى التام للإيمان، هي صفات إنسانها العظيم، وقد اجتمعت له لتأخذ عنه الحياة إنسانيتها العالية، فهي بذلك من برهانات نبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم.
1: نعم جميل. هذه يعني واحدة من مقالاته، طبعا يمكن المقال أطول من كذا ولكن هذا جزء منه.
0: بالضبط.
1: نعم، يتحدث عن صفات الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: نعم صلى الله عليه
1: وسلم. ولعله يعني لفت انتباهي عنوان المقال الإنسانية العليا، يعني عنوانته للمقالات هذا يعني جزء من إبداعه، وإن كان من يعني ما يناصف جمال المقالة فهو العنوان حقه الإنسانية العليا. يمكن لو اكتفى فيها بس ذكر الإنسانية العليا ممكن يكتفي بها في المقال.
0: بالضبط. النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى دائما يحثه أن يقول: إنما أنا بشر مثلكم، فكونه بشر مثلنا ولكنه وصل في بشريته إلى الأعلى، مثل ما يصف الرافع هنا الإنسانية العليا، فهو إنسان ولكنه ليس إنسانا عاديا وإنما إنسانا في أعلى المراتب الإنسانية، بالفعل التقاطة عظيمة من الرافع.
1: نعم، يمكن لاحظنا في المقالة يعني عبارات الرافعي، وهذا يمكن يقودنا إلى الحديث عن مذهب الرافعي في الكتابة. في مقولة للرافعي يمكن هي تلخص منهجه في الكتابة، يقول الرافعي: لعل غموض بعض الفلاسفة وبعض الشعراء، تحدث عن غموض بعض الكتاب يعني في كتابته، هنا يقول لعل غموض بعض الفلاسفة وبعض الشعراء هو من دليل الطبيعة على أنهم زائدون في الطبيعة، يعني هي يعني ممكن أسلوب ساخر نوعا ما، لكنه ينبذ بمقولته هذه الكاتب الذي يعقد في الأسلوب، بحيث أنه القارئ له ربما يعني قد لا يفهم كتابته أو يعني تكون ثقيلة على القارئ، وهذا يعني يشير إلى أن الرافعي يميل إلى المذهب السهولة والوضوح في الكتابة، وإن كان أيضا لا يخلو أو لا تخلو جملته وتراكيبه من إبداع، ولا تخلو من صور وتشبيهات جميلة جدا. لعلي أذكر هنا مقالة أخرى للكاتب في كتابه وحي القلم، حقيقة مقال جميل ويعني فيها أوصاف جميلة، يتحدث فيه عن الربيع الأزرق، يقول: ما أجمل الأرض على حاشية الأزرقين البحر والسماء، يكاد الجالس هنا يظن نفسه مرسوما في صورة إلهية، نظرت إلى هذا البحر العظيم بعيني طفل يتخيل أن البحر قد ملئ بالأمس وأن السماء كانت إناء له، فانك

0: فالإناء فاندفق البحر، وتسرحت مع هذا الخيال الطفلي الصغير، فكأنما نالني رشاش من الإناء. إننا لن ندرك روعة الجمال في الطبيعة إلا إذا كانت النفس قريبة من طفولتها، ومرح الطفولة ومرح الطفولة ولعبها وهذيانها. تبدو لك السماء على البحر أعظم مما هي، كما لو كنت تنظر إليها من سماء أخرى لا من الأرض. إذا أنا سافرت فجئت إلى البحر، أو نزلت بالصحراء، أو حللت بالجبل، شعرت أول وهلة من دهشة السرور بما كنت أشعر بمثله لو أن الجبل أو الصحراء أو البحر قد سافرت هي وجاءت إلي. في جمال النفس يكون كل شيء جميلا، إذ تلقي النفس عليه من ألوانها، فتنقلب الدار الصغيرة قصرا، لأنها في سعة النفس لا في مساحتها هي، وتعرف لنور النهار عذوبة كعذوبة الماء على الظمأ، ويظهر الليل كأنه معرض جواهر أقيم للحور.
1: الله، نص جميل وعظيم من هذا الأديب العظيم مصطفى صادق الرافعي رحمه الله، الذي اخترنا كتابه للحديث عنه في هذه الحلقة من برنامج رف وكتاب. نحن نتحدث إذن عن كتاب وحي القلم، وهذه المقالات الرائعة لمصطفى صادق الرافعي رحمه الله التي جمعها في هذا المؤلف. قراءة للكتاب الكبار وللأدباء الكبار أحيانا تكون مسؤولية، لأن الإنسان يقرأ وفي نفسه يقول يعني إن شاء الله أني قرأت بالطريقة الصحيحة، ولم ألحن مثلا، أو نطقت هذه الكلمة بشدة أو بدون شدة وهكذا. ولكن في ذات الوقت يعني علينا ألا نبالغ أحيانا في احتقار أنفسنا أمام أمثال هؤلاء العظماء وهذه القامات الكبيرة، مع معرفة قدرهم وكذا. لكن أحيانا الإنسان يعني يشعر في بعض العبارات أن والله هذه العبارة يعني أنا أختلف فيها مع الرافعي، وإن كنت أعرف مقامي من مقامه وكذا، لكن في نفس الوقت يعني دائما في القراءة بشكل عام يكون القارئ، يجب أن يكون القارئ منتبها مهما كان الكاتب يعني كاتبا عظيما وكبيرا. فتشعر أحيانا في بعض العبارات مثلا يعني
0: يبدو أنك وقفت على بعض المفردات،
1: ربما في المقالة الماضية مقالة الإنسانية العليا
0: مثل ماذا
1: كان يصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه متواصل الأحزان. هو يقصد النبي صلى الله عليه وسلم مر بكثير من الـ يعني الـ الأحداث التي في حياته والأحزان التي في حياته، يعني موت والديه في سن مبكرة، وعمه، وعام الحزن الذي مر به، ومقتل حمزة، والمعارك، والإخراج من مكة ونحو ذلك. بالتأكيد مثل هذه الابتلاءات لا يمر بها يعني أو لم يمر بها مخلوق آخر مثل ما يمر بها أنبياء الله سبحانه وتعالى، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشد الناس بلاء الأنبياء. فربما كان الرافعي يقصد هذا عندما قال متواصل الأحزان، ولكن أحيانا تشعر أنه عندما تصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه متواصل الأحزان يعني ما أشعر أنها في مكانها، ولذلك تجاوزتها. وأحيانا حتى كثير من الشعراء أو الأدباء عندما يعني يريد أن يعبر عن حبه لله أو حبه للنبي صلى الله عليه وسلم يستخدم أحيانا مفردات العشق، مفردات الغرام والهيام، هذه يعني تشعر أحيانا أنها ليست في مكانها، مع أنك يعني تعرف أن هذا الكاتب يعني مبدع، وأنك ربما بعيد جدا أن تصل إلى مستواه، ولكنك لا تسلم له يعني.
0: نعم، ربما تكون يعني كان يفهم منك عبد الله أنه يعني يأتي بالمفردة بمعناها، ولكن يعني يخفق في حضورها في مقامها، لا ما يكون المقام مقام هذه المفردة.
1: بالضبط. نعم. وأحيانا يكون مجرد اختلاف يعني وجهة نظر، يعني لو كنا نجلس مع الرافعي في مجلس وقلنا له ذكرتم الكلمة الفلانية، هذا لم يكن موضعها مثلا، ودار نقاش يعني كأنك تناقش الكاتب أو كأنك تحاوره، فيتطور عقلك وفي نفس الوقت يعني
0: نعم صحيح
1: بتستفيد الاستفادة أكبر من الكتاب يعني.
0: نعم.
1: دعنا ننتقل إلى مقالة أخرى من مقالات مصطفى صادق الرافعي في كتابه وحي القلم، وهي مقالة عن القرآن الكريم عنوانها قرآن الفجر. يقول: كنت في العاشرة من سني وقد جمعت القرآن كله حفظا وجودة بأحكام القراءة، ونحن يومئذ في مدينة دمنهور عاصمة البحيرة، وكان أبي رحمه الله كبير القضاة الشرعيين في هذا الإقليم، ومن عادته أنه كان يعتكف كل سنة في أحد المساجد 10 أيام الأخيرة من شهر رمضان، يدخل المسجد فلا يبرحه إلا ليلة عيد الفطر بعد انقضاء الصوم. وذهبت ليلة فبت عند أبي في المسجد، فلما كنا في جوف الليل الأخير أيقظني للسحور، ثم أمرني فتوضأت لصلاة الفجر، وأقبل هو على قراءته. فلما كان السحر الأعلى هتف بالدعاء المأثور: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، إلى آخر الدعاء. وأقبل الناس ينتابون المسجد، فانحدرنا من تلك العلية التي يسمونها الدكة وجلسنا ننتظر الصلاة، وكانت المساجد في ذلك العهد تضاء بقناديل الزيت، في كل قنديل ذبالة يرتعش النور فيها خافتا ضئيلا يبص بصيصا كأنه بعض معاني الضوء لا الضوء نفسه. فكانت هذه القناديل والظلام يرتج حولها تلوح كأنها شقوق مضيئة في الجو، فلا تكشف الليل ولكن تكشف أسراره الجميلة، وتبدو في الظلمة كأنها تفسير ضعيف لمعنى غامض يومئ إليه ولا يبينه، فما تشعر النفس إلا أن العين تمتد في ضوئها من المنظور إلى غير المنظور، كأنها سر يشف عن سر.
0: نعم، أيضا الرافع يواصل في هذه المقالة في جزء آخر يقول: ثم يشعر بالفجر في ذلك الغبش عند اختلاط آخر الظلام بأول الضوء شعورا نديا كأن الملائكة قد هبطت تحمل سحابة رقيقة تمسح بها على قلبه ليتنضر من يبس ويرق من غلظة، وكأنما جاءوه مع الفجر ليتناول النهار من أيديهم مبدوءا بالرحمة مفتتحا بالجمال. فإذا كان شاعر النفس التقى فيه النور السماوي بالنور الإنساني فإذا هو يتلألأ في روحه تحت الفجر. لا أنسى أبدا تلك الساعة ونحن في جو المسجد والقناديل معلقة كالنجوم في مناطها من الفلك، وتلك السرج ترتعش فيها ارتعاش خواطر الحب، والناس جالسون عليهم وقار أرواحهم، ومن حول كل إنسان هدوء قلبه، وقد استبهمت الأشياء في نظر العين ليلبسها الإحساس الروحاني في النفس، فيكون لكل شيء معناه الذي هو منه ومعناه الذي ليس منه، فيخلق فيه الجمال الشعري كما يخلق للنظر المتخيل. لا أنسى أبدا تلك الساعة وقد انبعث في جو المسجد صوت غرد رخيم يشق سدفة الليل في مثل رنين الجرس تحت الأفق العالي، وهو يرتل هذه الآيات من آخر سورة النحل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ثم يواصل الرافعي في هذه المقالة، مقالة قرآن الفجر، ويقول: وكنا نسمع قرآن الفجر وكأنما محيت الدنيا التي في الخارج من المسجد وبطل باطلها، فلم يبق على الأرض إلا الإنسانية الطاهرة ومكان العبادة، وهذه هي معجزة الروح، متى كان الإنسان في لذة روحه مرتفعا على طبيعته الأرضية.
1: رحم الله الرافعي، وهذه الكلمات النيرة التي تذكرنا بالأثر إن من البيان لا سحرة. كم واحدا منا صلى الفجر ويعني تحركت في داخله هذه المشاعر الإيمانية، ويعني شعر بكل ما في هذا المسجد مثلا من روحانية ومن إيمان، وأراد أن يعبر ولكن لم تسعفه الكلمات. فيعني الأدباء نحسدهم حقيقة على قدرتهم على إيصال أفكارهم وإيصال ما في داخلهم من مشاعر كما فعل الرافعي في هذه المقالة.
0: جميل، وأجواء الفجر جميلة جدا، ودائما يختلج في نفس كل واحد مع الفجر، مع صلاة الفجر وما بعد الفجر، يعني شعور جميل طبعا يتخلل السكينة ويريد أن يعبر. فكل واحد الآن يريد أن يعني يحتاج وصف لهذه الحالة وهذا الوقت، فليقرأ مقالة الرافعي عن قرآن الفجر. يعني نحن يمكن قرأنا أجزاء من هذه المقالة، ولا المقالة أطول مما قرأنا، وفيها كما وصف الرافعي الوصف الجميل للحظات الفجر وقرآن الفجر، ويعني اللحظات التي أيضا في المسجد ما بعد الصلاة وصفها الرافعي وصف جميل بديع.
1: جميل، بهذا نختم هذه الحلقة، ربما الوقت يعني انقضى.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في إذاعة ذكركم.
1: ينقضي ولا 1% من كتاب وحي القلم، وهو كتاب في 3 أجزاء للرافعي رحمه الله. وأيضا حتى المقالات أحيانا تكون متعددة الأجزاء، مقالة قرآن الفجر التي قرأناها يعني مرقومة بالرقم 1، وربما هنا قرآن الفجر 2 و3 و4.
2: نعم
1: في
2: صحيح.
1: داخل هذا الكتاب، ولكن إن شاء الله نكون أعطينا فكرة عامة عن الرافعي وكتابه وحي القلم.
2: جميل. إذن قلبنا معكم صفحات هذا الكتاب، كتاب وحي القلم لمؤلفه مصطفى بن صادق الرافعي. وإن حصل من فرصة أخرى أيضا نقلب في حلقة أخرى بعضا من مقالاته، لأن الكتاب عبد الله كتاب يعني مجلد في 3 مجلدات، ومقالات كثيرة جدا لمصطفى صادق الرافعي. إن تيسر الوقت ووجدنا مساحة في حلقة أخرى نواصل ونذكر ونقرأ فيها أجزاء من مقالات هذا الكاتب مصطفى صادق الرافعي. إذن مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم رف وكتاب. يجمعنا إن شاء الله بكم لقاء آخر في حلقة قادمة. هذه تحية زميلي من يشاركني في تقديم هذه الحلقة عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني، وأنا محدثكم إبراهيم ابن محمد الشايع. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.
1: في أمان الله.
3: رف
4: رف وكتاب
3: وكتاب.
4: وقائلة أنفقت في الكتب ما حوت يمينك من مال، فقلت دعيني
3: دعيني
5: لعلي أرى فيها كتابا يدلني لأخذ كتابي آمنا بيميني.
3: يميني. رف
4: رف وكتاب
3: وكتاب.
5: برنامج نقلب في كل حلقة منه صفحات كتاب منتقى، نلتقط درره وجواهره، ونستكشف نكته ونوادره،
4: نخضعه للنقد الموزون، ونربطه بغيره من الفنون والمتون.
3: والمتون.
4: رف رف وكتاب
3: وكتاب.
4: من تنفيذ وإخراج ناصر ابن محمد آل سالم.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: الماهر بالقرآن. هذا أوان برنامجكم
2: الماهر بالقرآن، مساحة مباشرة للقراء المتقنين،
3: تطبيقات ونقاشات عن أساليب تقويم الأداء وتحبير التلاوة.
2: الماهر بالقرآن. الماهر بالقرآن، إعداد وتقديم عبد الرحمن بن محمد الشايع،
4: تنفيذ خالد بن محمد المالكي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحابته أفضل صلاة وأتم تسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، طبتم وطابت بكل خير أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي الماهر بالقرآن. هذا البرنامج الذي يتهادى إلى أسماعكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، ونقدمه لكم بالتعاون مع المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية. هذه تحية زميلي مخرج البرنامج خالد المالكي، وتحية مماثلة من محدثكم عبد الرحمن الشايع، حيث نواصل استعراض المدارس القرآنية والمدارس الأدائية في تلاوة القرآن الكريم، حيث بدأنا في هذا البرنامج بتقديم مجموعة من الإرشادات والتوجيهات و استعراض هذه المدارس المختلفة والتي انطلقنا فيها من تقسيم جغرافي، حيث يظهر تأثير البيئة الاجتماعية على القراء في قراءتهم وتأثرهم بمحيطهم. فكان حديثنا ابتداء عن المدرسة النجدية في تلاوة القرآن الكريم، ثم المدرسة الحجازية، ثم المدرسة المصرية، فالمدرسة اليمنية، ثم الخليجية، وبدأنا في الأسبوع الماضي نتحدث عن المدرسة العراقية في أداء وتلاوة القرآن الكريم. ومجموع ما نقوم باستعراضه في حلقات هذا البرنامج هي تلكم التفاصيل التي توصل إلى المهارة في تلاوة القرآن، فأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة.
2: الماهر بالقرآن. الماهر بالقرآن.
5: باسمكم جميعا أرحب بضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ صابر عبد الحكم، المقرئ والمجيز في المركز السعودي للتلاوات القرآنية، والشيخ صابر أيضا رئيس لجنة التحكيم في مسابقة المهارة. حياكم الله شيخ صابر.
6: الله يحييك يا خالد الرحمن والمستمعين والمستمعات وفريق العمل في هذا البرنامج المبارك.
5: ذكرت مسابقة المهارة، وهي الشرارة التي انطلق منها هذا البرنامج وجاءت فكرته لاستجابة يعني اقتراحات بعض المستمعين في تفصيل تلك الملاحظات القليلة والقصيرة المختصرة التي كان يقدمها أعضاء لجنة التحكيم في تعليقاتهم على تلاوات المهرة في المسابقة، فأردنا أن نستعرض هذه التنويهات. طبعا في عدة مسارات فيما يتعلق بالحفظ ابتداء، ثم التجويد، وصولا إلى تفاصيل متعلقة بالأداء في تلاوة القرآن. حياكم الله شيخ صابر. وقبل أن يعني ندخل في تفاصيل حلقتنا، وهي الحلقة الثانية ضمن المدرسة العراقية، نعم. الأسبوع الماضي تقريبا استعرضنا الملامح العامة للمدرسة العراقية، وكنا نقول بأنها تتسم بأبرز صفة فيها وهي التحزين،
6: نعم.
5: وقفلات المميزة في الآيات. يعني ممكن نقدم ملخص سريع، ثم سنستعرض وإياكم مجموعة من المسامع التي أعدها زميلنا خالد المالكي لتلاوات عراقية، سواء من قراء عراقيين أو غير عراقيين حتى، ونعلق عليها. تفضل شيخ صابر.
6: الله يحفظك يا عبد الرحمن ويبارك فيك، يتقبل منا ومنكم ويجعلنا وياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. في الواقع المدرسة العراقية مدرسة عريقة في الأداء النغمي، فضلا عن كونها عريقة أيضا في كونها نقلت إلينا أو نقل علماؤها وقدماؤها إلينا القراءات، ويمكن عددنا سويا أنا وأنت أيها الأستاذ عبد الرحمن الحلقة الماضية عدد القراء 10، وجدنا أن منهم 6 من العراق و4 من بقية يعني حقيقة بلاد الدنيا من القراء 10، النافع وابن كثير وكذا. فهي بلد يعني عريقة في القرآن، ضاربة يعني عبر الزمن في الاهتمام والنقل لكتاب الله سبحانه وتعالى. لكن يمكن أبرز ما يميزها في الفترة الأخيرة هذه هو أن لهم نغم صوتي متميز حقيقة. قلنا يتميز بأنه يغلب عليه الحزن أو الشجن الواضح، أيضا يغلب عليه يعني القفلات المتميزة والعرب المتميزة داخل التلاوة، يغلب عليه أيضا كذلك التنويع النغمي الواضح، وما نقدر نقول المفرط لكن حقيقة التنويع النغمي الغني حقيقة أكثر من غيره حقيقة في تفريعات الأداء الصوتي أو تفريعات النغم الصوتي. وأيضا ما يميزه كذلك أن فيه التحقيق، لهم مساحة كبيرة جدا قراءة التحقيق المتأنية التي نسميها أحيانا المصاحف المجودة، وفيه الترتيل كذلك. ومما يميزه كذلك الاهتمام بالمطالع للآيات، المدخل الآية وختامها، وأيضا من أبرز ما يميزها كذلك قلنا التقطيع الصوتي في الآيات التي تشبه أحيانا السكتات الخفيفة، وقلنا لعل ذلك يعني تاريخيا استطرادا واستتباعا واستصحابا لقراءة الإمام حمزة، حيث كان دائما من اختياراته في القراءات وليس من ابتداعاته، من اختياراته من القراء التي قرأ بها على شيوخه أنه اختار القراءة التي فيها السكت على الهمز سواء على الوشيء أو على المفصول أو على المتصل أو على المنفصل، مثل هذه الأشياء السكتة اليسيرة هذه. نعم.
5: طيب، إذا نبدأ بشكل مباشر في الاستماع لما أعددناه من مسامع تلاوات ونعلق عليها، وما ونستعرض أيضا بعض الملامح والحديث حول هذه المدرسة الأدائية. نبدأ بتلاوة مع القارئ الشيخ عبد الرزاق الدليمي من سورة الفرقان، نستمع ثم نعود.
2: الماهر بالقرآن. الماهر بالقرآن.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الماهر بالقرآن.
1: هذه تلاوة من سورة الفرقان، القارئ الشيخ عبد الرزاق الدليمي. تقريبا يعني كل ما أشرت إليه من قبل في توصيف هذه المدرسة الأدائية المميزة كان واضحا في تلاوة الشيخ عبد الرزاق، سواء التحزين، الوقفات وغيرها.
2: مو بس كذا أستاذ عبد الرحمن، بالإضافة لكونه قارئ مجود متمكن من النغم فعلا، لدرجة أن الشيخ أعتقد يحكم في مسابقات دولية وكذا، وخاصة يحكم في جانب النغم والأداء الصوتي. إلا أن الشيخ فخم الصوت، يعني طبقة صوت الشيخ فخمة، يعني فيها شيء من القوة ومن العظمة و عيب. نعم،
1: يعني سؤال اللي يقال عنه الأداء الجبلي مثلاً.
2: وهذا يمكن معظم تقريبا ترى الأصوات العراقية فيها هذه القوة. يمكن هذا شيء يعني جبلي أو شيء وراثي أو في الجينات، إن ما شاء الله الأصوات الفخمة يعني الكثير من القراء العراقيين الذين سمعناهم مرة، يعني سواء الشيخ وليد، الشيخ عبد الرزاق، وكثيرين من المشايخ حقيقة موجود منهم تلاوات على الشبكة، أيضا فيهم هذا الجانب. والنغم شو يعني حقيقة، القفلات العرب الجميلة هذه وضحت في قراءة الشيخ. قراءة الشيخ مجرد ما تسمعه مباشرة، لو ما قيل لك من ولا من أين، إذا سمعته تعرف تماما أن الشيخ هذا من مدرسة العراقية أو هذا من قراء العراق. يعني هذا وهذه بصمة عراقية، بخلاف يعني مثلا لو أحد قرأ قارئ شامي قارئ مصري ممكن تفكر تقول له حزر، طيب أول شيء من اسمه. أما هنا مباشرة مجرد ما تسمع،
1: حتى لو كان فعلا يعني مثلا خلنا نأخذ هذا النموذج وهو لقارئ سعودي،
2: نعم
1: زين، من قراء الأحساء، لكنه يقرأ أيضا في بعض أداءاته بالمدرسة الأدائية العراقية، وأيضا الأحساء، ويبدو أنه أتقنها يعني ربما تأثر الأحساء بالعراق. لكن نسمع هذا النموذج مع القارئ الشيخ عمر الدريويز ونعود.
0: الماهر بالقرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الماهر بالقرآن.
1: هذا ما كنا أشرنا إليه من قبل شيخ صابر بتأثر البيئات ببعضها.
2: صحيح.
1: وأن نستمع إلى هذا الأداء من أحد القراء السعوديين في محافظة الأحساء متأثرا بالمدرسة العراقية.
2: وليس مستغربا حقيقة يعني كانوا في الأحساء أو حتى ويمكن بعض الناس في المغرب العربي. النغم العراقي يا شيخي آسر، يأسر حقيقة من يسمعه، لأن القرآن معظم آيات القرآن فيها عبر وفيها تذكير، فهو الأصل في قراءة القرآن أن يكون فيه الحس الحزين. هذا الأصل، هذا في قراءة القرآن الذي يخاطب القلب، يخاطب الوجدان، ويخاطب الإحساس والعاطفة كذلك، سواء يعني تذكر، سواء شوق، سواء خوف، سواء هيبة، كل هذا حقيقة يطول في الشجن. قراءة الأخ عمر يعني من أجمل القراءات حقيقة نسمعها للقراء المعاصرين والشباب المعاصرين بالنغم، إن لم يكن عراقي صرف ففيه صبغة عراقية كبيرة حقيقة. لكن كمان من الملاحظ في النغم العراقي يعني شوي في التجويد، من معظم الذين سمعناهم يقرؤون بالتلاوة العراقية يمكنون المدود الطبيعية بصورة ملحوظة أكثر شوية. يعني مثلا لو قلنا مثلا وأشرقت، إحنا نقرأ مثلا وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب، لا، بنور ربها ووضع الكتاب، بنور ربها. أما كونها يعني ملحظ تجويد أو غير ملحظ تجويدي، في الواقع يبدو أنه الكثير من المدارس العراقية أخذوا من شيوخهم حتى المسندين من الإسناد القراءة بهذه الكيفية، ولم يروا فيها بأسا أبدا مطلقا. فلو اعتبرنا أن يعني أن هذه من الأشياء التي يعني تلقاها الناس عندهم القبول، هذا موضوع آخر.
1: خاصة أنه يعني هو مد طبيعي،
2: مد طبيعي،
1: وبالتالي المد الطبيعي في بيئة يختلف عن المد الطبيعي في بيئة أخرى.
2: أي أنا أعتقد المدرسة العراقية يمكنون المدود الطبيعي أكثر شوي من غيرهم، ولاحظتها حتى في المشايخ الكبار أصحاب الأسانيد. يعني لا أستطيع أن أعيب، لكن أقول هذا مما يميز التلاوة العراقية. هل هذه تساعدهم أكثر على إظهار المعنى؟ هل تساعدهم أكثر على الإبراز؟ طبعا نحن عندنا الشيخ عبد الرحمن، يعني وإذا قصدت عندنا أقصد يعني المدارس التي قرأنا عليها، أحيانا المدود نزيدها في بعض المواضع. على سبيل المثال ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا مد طبيعي، لكن هل علماء التجويد يسمونه مد مبالغة؟ وهذا سبب لزيادة المد غير الأسباب المعتادة عند علماء التجويد اللي هو الهمز والسكون، هذا سبب معنوي. ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا لنفي الريب عن القرآن،
1: وهذا لتأكيد المعنى.
2: نعم، وهذا مأخوذ أيضا من العلماء التجويد والمدارس التجويدية تقره، لكن طبعا ينبغي أن يكون يعني كذلك.
1: طيب هذا يقاس عليه، يعني تقصد أن المد
2: قد يكون
1: الطبيعي في المدرسة العراقية يقاس على هذا؟
2: قد يكون، ليس من باب القياس، لكن أقصد قد يكون له نظير في المدرسة العراقية أخذوه من مشايخهم، لكن هذا الملحظ موجود حقيقة.
1: لكن عفوا الشيخ صابر،
2: يعني أحد القراء طلبنا منه أن يسجل، لكن طلبت منه قلت له انتبه للمدود الطبيعية، لأن احنا في المدرسة التي نسجل بها مثلا في المركز السعودي أو كذا ليس شائعا يعني عندهم المد الطبيعي، زيادة المد الطبيعي.
1: لكن تتفق مع هذا الرأي بأنه ما دام وصفه بأنه مد طبيعي
2: يخرج عن الطبيعة؟
1: لا، هو طبيعي، مد طبيعي، ربما يكون مثلا المتحدثون باللغة الفصيحة في العراق وما جاورها، هذا هو مدهم الطبيعي، هذا مستوى مدهم الطبيعي للحرف بهذه الزيادة اليسيرة.
2: والله في الواقع مو بس العراق، حتى كثير من بعض بلد المغرب، يعني القراء الليبيين عندهم تمكين المد الطبيعي هذا، وقراء مسندون، يعني مو بس متعلم في حلقة، مسندون، فقد يكون له عندهم يعني سلف، وقد يكون أتوا به يعني متواترا. وإن كنا يعني دائما في القراءة، سبحان الله من تعظيم القرآن، دائما لا نقرأ إلا بما قرأنا على شيوخنا، ولا نقرأ إلا بما تعلمنا، لكن هم قد يكون مشايخ يقرؤون بما قرأوا به على شيوخهم، لكن هذا ملحظ موجود في القراءة العراقية.
1: طيب نواصل الاستماع للنماذج من المدرسة الأدائية في العراق، وهذا قارئ أيضا كويتي لكنه أيضا يقرأ متأثرا بهذه المدرسة. نسمع هذا النموذج مع القارئ أحمد مفيس.
0: الماهر بالقرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الماهر بالقرآن.
1: هذه من تلاوة للشيخ القارئ أحمد النفيس وهو من قراء الكويت تلام سورة ياسين. بمثل ما قرأ عمر أيضا، هل هناك تصرف شوي في المدرسة؟
2: أي نعم نعم نعم،
1: يعني فرق بين أداء عمر وأحمد عن مثلا تلاوة الشيخ عبد الرزاق.
2: أي طبعا بلا شك، يعني هذه تسمى يعني المدرسة المتأثرة من المدرسة العراقية. قد يكون تلاوته تلاوة كويتية خليجية نفيسية، يعني تلاوة الخاصة فيه، لكن فيها النفس العراقي واضح جدا حقيقة، واللي يسمعه طبعا لأول مرة يعرف أن فيها نفس عراقي. لكن الذي يقارن تلاوات الشيخ أحمد، طبعا الشيخ أحمد يعني يعتبر ما شاء الله من القراء الرائع جدا، هو مدرسة في في في في في ذاته ما شاء الله موفق، أيضا فيها الشجن وفيها التصوير وفيها الحزن وفيها، فلا تخلو من حقيقة من الجانب، خاصة في القفلات يعني، والعرب اللي داخل التلاوة أيضا كلها عراقية كذلك. يمكن في مطلع التلاوة تكون تلاوة عادية، لكن إذا دخلنا في عمق الآية أو قفلة الآية تكون البصمة أوضح ويكون التأثر أوضح جدا حقيقة. وأيضا تلاوة الشيخ عمر ما شاء الله تلاوة جميلة مؤثرة كذلك. يمكن يعني الشيخ أحمد والشيخ عمر بينهما فروق، لكن يتفقان في أن كل منهما متأثر في هذه التلاوة خاصة بالمدرسة العراقية. نعم،
1: أنت قبل قليل أشرت إلى أن هذه المدرسة تأثيرها امتد أيضا إلى سواء الساحل الشرقي من الجزيرة العربية أو حتى المغرب العربي، وفعلا يعني حضرنا تلاوة
2: قوتها المدرسة قوية
1: وجميلة الحقيقة، يتلقاها الناس بالقبول. هنا الشيخ المعروف هو من أشهر قراء المغرب المملكة المغربية الشيخ عمر القزابري، حضرنا له هذا المسمع.
0: الماهر بالقرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بول عنهم لعنا كثيرا.
1: الماهر بالقرآن.
2: طبعا كانت التلاوة بقراءة ورواية ورش الشيخ عمر القزابري.
3: اي نعم نعم. طبعا جمال التلاوة مع جمال الرواية أيضا يقرأ بورش، ولاحظنا يمكن الراءات نصيرة كثيرة. وبالمناسبة احنا نقرأ لعنا كبيرة، هو لعنا كثيرة، يعني من السبعة ما يقرأ إلا عاصم بس لعنا كبيرة، والجمهور يقرأ لعنا كثيرة
2: مثل ما ختم الشيخ أول شيء التلاوة.
3: اي نعم قال لعنا كثيرة. نعم إيه هذه طبعا تلاوة جدا رائعة، وهذا النغم الذي يقرأ فيه مشهور عند العراقيين جدا حقيقة. هذا النغم يغلب عليه لو أحد يسترجع هذا، سواء سمع الحلقة أو يشوف نفس

0: ولا بأس حقيقة الإنسان فينا بتلاوته يقتبس من هذه التلاوة. يعني هو الهدف حقيقة،
1: يعني كان واضح أن هذا هو القارئ عمر القزابري، أو أن الأداء العراقي أثر على هوية القارئ نفسه؟
0: أبدا لم يؤثر على هويته، لكن واضح أن القارئ يسمع يقول أنه يعني عاش في العراق أو تأثر بقراءة العراق، لكن طبعا هو التلاوة فيها النفس القزابري بالإضافة إلى الصبغة العراقية القوية. لا تقاوم حقيقة تلاوة أهل العراق بهذا النغم، جدا مؤثرة.
1: نعم، طبعا نحن استمعنا لتلاوة من قارئ عراقي، ثم استمعنا لقارئ سعودي، ثم قارئ كويتي، ثم قارئ مغربي، وخذنا كيف أن هؤلاء القراء وإن كانوا أبناء مدرسة وبيئة مختلفة، إلا أنهم تأثروا بهذه المدرسة الأدائية وأخذوا منها ما يناسب طريقتهم في الترتيل. دعنا نستمع الآن لنموذج أيضا لقارئ عراقي، نعود نستمع للقارئ عمر العراقي من سورة الأنبياء.
2: الماهر بالقرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الماهر بالقرآن.
1: كنا نتحدث أثناء سماعنا لهذه التلاوة بأنه يتضح الفرق بين القراءة العراقية من العراقي المتأثر بالمدرسة الأصلية والمتشرب لها وبين غير العراقي المتأثر بها.
2: بلا شك بلا شك، يعني الشيء الأصلي لكن طبعا هو ما يمنع أن لو قصد المحاكاة المحاكاة ممكن يحاكي القراءة العراقية العراقية، لكن أنا أعتقد ما سمعناه من تلاوات الشيخ نفيس والشيخ عمر القزابري وابننا الشيخ عمر الأحساء، أعتقد كان تأثر بالقراءة العراقية وليس محاكاة صرفة للقراءة العراقية. إن شئنا قلنا يمكن هذا، يمكن في أول مرة أستاذ عبد الرحمن قلنا إما محاكاة تقليد كامل أو تأثر أو اقتباس، وقلنا التأثر بيكون بدون ما يشعر، يعني كثرة السماع تخرج النفس العراقي معه، أو كثرة السماع لتلاوة المغربية تخرج معه، كثرة السماع لتلاوة الصنعانية تخرج معه، هذا التأثر. المحاكاة هي تقصد حقيقة كل تفاصيل التلاوة. الاقتباس ممكن لا، الاقتباس ممكن يعجبه فقط القفلات العراقية يتأثر فيها جدا،
1: ممكن يقرأ بالتلاوة القراءة النجدية ويقفل
2: القفلة العراقية، ممكن الغنة الحجازية، ممكن كذا، ممكن العرب كذا، هذا يسمى اقتباس. ممكن ياخذ

0: أو اثنين أو ثلاثة.
1: ممكن نأخذ مثال مثلا قراءة نجدية وقفلة عراقية؟
0: ما يحضر الآن. هذا بتحتاج
1: لا عاد أنت جزاك الله خير، يعني أنت اليوم استجبت لدعوتنا رغم يعني التعب،
0: لكن إن شاء الله خلي هذه في
1: خليها. لا الحلقة الأسبوع الجاي إن شاء الله بتكون الحلقة مع المشايخ جميعا لمناقشة ما تم تقديمه، فممكن نستعرضها.
0: الله يسعدك ويحفظك.
1: لكن طبعا جميل هذا التصنيف أنه القراء في تلاواتهم هم بين واحدة من ثلاث، إما أن يقرأ بمحاكاة لتلك التلاوة، نعم، هو يتقصد أنه يقرأ بمحاكاة التلاوة العراقية النجدية الحجازية، أو أنه يقرأ متأثرا بها من كثرة سماعه لها دون أن يتقصدها، أو أن يقرأ مثلا بالتلاوة الخليجية أو الحجازية لكن لديه قفلات مثلا عراقية أو
0: نعم، إيه؟ نعم.
1: جميل،
0: من هذه الأشياء يعني اقتبس، نعم اقتبس منها شيء يعني.
1: جميل. طيب لدينا نموذج أيضا ممكن نستمع إليه، وهو من القراء السعوديين المعروفين القارئ الشيخ عبد العزيز الزهراني، ولديه أيضا قراءات متأثرة بالمدرسة العراقية.
2: الماهر بالقرآن. الماهر بالقرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الماهر بالقرآن.
1: هذا الشيخ عبد العزيز الزهراني طبعا وليس قارئا عراقيا، لكنه قرأ من سورة المعارج وفق التصنيف اللي قبل شوي شيخ صابر، يعني نعم، بالمحاكاة أو إيه متأثرا.
2: والله هو أقرب للمحاكاة ولو كان متأثرا كذلك. الشيخ عبد العزيز ترى أعرف تلاوته، الشيخ عبد العزيز ما شاء الله تبارك الرحمن بحر من النغم وموهبة صوتية ترى متميزة جدا حقيقة،
1: ما شاء الله عليه.
2: سواء قرأ بالإقراءات العادية وإذا قرأ بالحجازي أبدع، وهنا أيضا النفس العراقي أبحر فيه حقيقة جدا، خاصة في العروبة الصوتية أعطاها يعني حقها وزيادة ما شاء الله تبارك الله. فالشيخ عبد العزيز قراءته جميلة ومؤثرة جدا. يا سبحان الله، القراءة العراقية يعني إذا سمعتها يعني تكاد يعني لو طول شوي لازم تنزل دموعك حقيقة، فهي قراءة فيها شجن وفيها تأثير عظيم يعني حقيقة. نعم.
1: طيب نختم بهذا المسمع الأخير في حلقتنا، وهو من القراء أيضا المعروفين، هم من قراء العراق أيضا وقراء الأكراد، وهو الشيخ رعد الكردي، وهم من أشهر يعني الأصوات. نستمع لهذه التلاوة ثم نعود.
0: الماهر بالقرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الماهر بالقرآن.
1: طبعا أنا تعمدت نأتي بهذا النموذج كآخر نموذج. هو الشيخ رعد الكردي, هو معروف من القراء العراقيين المعروفين, لكن كأنها مختلفة تماما عما سمعنا من نماذج التي قبل هذا هذه التلاوة. يعني هو عراقي كردي يقرأ بهذه الطريقة وكأنه متأثر بالمدرسة العراقية.
2: شوف أستاذ عبد الرحمن, النماذج اللي مرت بنا كلها إما عراقي صرف زي الشيخ عمر العراقي وزي قراءة الشيخ عبد الرزاق, أو غير عراقي متأثر بالمدرسة العراقية. أما هذا الشيخ رعد الكردي هو عراقي لكن متأثر بمدرسة غير عراقية, بمدارس غير عراقية, يعني متأثر ببيت الحجاز وبالقراءة هذه كلها, لكن لكن لكن عراقي أصيل. ولو حبينا نصنف نقول حقيقة هذا النغم العراقي الأممي, يعني اللي كل واحد يستطيع أن يقرأ.
1: أي نعم, يعني نقصد أنها ما كانت بطبقة عالية
2: ولا العراقي العميق
1: ولا أيضا في مبالغة أو يعني
2: وسلس وغير متكلف حقيقة. ممكن تسمعه تقول والله يا أخي عجيب هذا من العراق ولا كذا, لكن إذا جاء عند مثلا آية زي لئن آتنا من فضله لما قرأها وظهرت فيها العرب قلت خلاص تقولها هذا عراقي خلاص. اي فهو يعني يعتبر هو الصوره المعكوسه للنماذج السابقه, غير عراقيين تاثر بالعراقيه, هو عراقي يعني ادخل على تلاوته نغم اخر غير عراقي فصارت سلسه حقيقه.
1: وهذا ما اردنا ان يكون في ختام حلقتنا, حيث ان ذكرنا منذ ان بدانا في استعراض المدارس الادائيه في تلاوه القران الكريم بان وان فصلنا فيها وقلنا مدرسه نجديه حجازيه مصريه وخلافه, إلا أن المدارس خاصة بعد الانفتاح الإعلامي وتعدد وسائل ووسائط الاستماع ووصول القراءة المصرية إلى إندونيسيا ووصول القارئ الإندونيسي إلى مكة ووصول تلاوة الحرمين وتأثيرها بشكل قوي جدا على القراء عموما,
2: ذهبت الفوارق.
1: نعم, واختلطت هذه المدارس مع بعضها فأصبحنا نسمع هذه التلاوة المميزة لذلك القارئ والقارئ صحيح الآخر.
2: صحيح
1: اندمجت يعني
2: ذابت الفوارق فحقيقة فتأثرت فصارت القراءة خليط من هذه ومن هذه ومن هذه, وسبحان الله لأن العالم أصبح صغير جدا حقيقة. يعني قديما ما يروح العراق يعني إلا أحد من دولة أخرى فيسمعون قراءة يقول ما شاء الله عندك القراءة هذه, هذا الصوت ما هو عندنا صوت, الآن خلاص كل الأصوات تأتي إليك وتختلط. وطبعا ليس فقط الثقافات كلها, والأصوات من الثقافات يعني. نعم. حتى ما نقول يعني كل شيء يعني اختلط إلا قراءة القرآن, لا حتى الأصوات في قراءة القرآن كذلك.
1: بلا شك بلا شك. نعم. يعني هي من ضمن الثقافات البلدان التي تصدرها.
2: نعم.
1: خارج نحن تقريبا الآن ربما الحلقة القادمة نختم هذه السلسلة ضمن المدارس الأدائية, نتحدث يعني ربما بشكل عام حول المدرسة الإفريقية مثلا بشكل عام.
2: نعم.
1: ونختم هذه السلسلة حتى نبدأ ب يعني عناوين وحلقات مختلفة إن شاء الله في معرض حديثنا عن المهارة في تلاوة القرآن. شكرا لكم الشيخ صابر عبد الحكم المقرئ والمجيز في المركز السعودي للتلاوات القرآنية ورئيس لجنة تحكيم مسابقة المهارة.
2: شكرا وافي لكم أستاذ عبد الرحمن على إعدادك الجميل لهذه الحلقات من بدايتها وحتى الآن, وتفاجئنا بعناصر جميلة, ونسأل الله يتقبل منا ومنك صالح الأعمال ومستمعين الكرام وفريق العمل في
1: هذا البرنامج. طبعا نصف المحاور متفق أو ضمن الإعداد ونصفها يظهر أثناء الحوار, يعني وبما نستمع إليه من ضيوفنا وبما نحاول أن نستله من أسئلة تقرب المعنى للمستمع والمتابع والمهتم الحقيقة في الوصول إلى المهارة في تلاوة القرآن, من لديه الأرضية المناسبة سواء في حفظ القرآن أو على الأقل إتقان تلاوته بالشكل الصحيح, فهو مؤهل لأن يصل إلى درجات متقدمة في المهارة بتلاوة القرآن الكريم, يعني استجابة لوصية النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الكريم أن الماهر الذي يقرأ القرآن هو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. جعلنا الله وإياكم منهم. هذه أطيب التحايا لكم من زميلي مخرج البرنامج خالد المالكي ومن محدثكم في الإعداد والتقديم عبد الرحمن بن محمد الشايع. هذا البرنامج الذي نقدمه لكم بالتعاون مع المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية عبر هذا الأثير المبارك أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. نلتقي بكم مجددا في حلقة قادمة, لذلك الحين استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الماهر بالقرآن. بالقرآن.
3: هذا أوان برنامجكم
0: الماهر بالقرآن، مساحة مباشرة للقراء المتقنين،
4: تطبيقات ونقاشات عن أساليب تقويم الأداء وتحبير التلاوة.
0: الماهر بالقرآن. الماهر بالقرآن، إعداد وتقديم عبد الرحمن بن محمد الشايع،
3: تنفيذ خالد بن محمد المالكي.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: طفشونا كل شويه يقولوا شباب الغرب شباب الغرب، ما بعرف هم احسن مننا.
2: يا اخي انا متخرج وانا عندي الحين ما عارف ايش تخصص، تدري
3: يا اخي الزواج هم خلك منه.
4: بالعكس الزواج مشروع حياه، ما في احسن منه.
5: روح الشباب روح الشباب،
6: برنامج حواري يخاطب الشباب ومن يقوم على تربيتهم من خلال مناقشه بعض قضاياهم.
4: والله يا اخي انا مظلوم في البيت، دائما اخدمهم بس ما في احد.
7: الشباب احنا فرصه، لازم المجتمع يستفيد.
8: لو اعطونا مجال كنا ابدعنا وسوينا فرص.
5: روح الشباب تشع من ارواحنا وطريقنا نحو العلا والمكرمات.
6: مع الدكتور عبد الله الطارقي مستشار التوجيه والارشاد النفسي، تقديم طلال الزايد.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم روح الشباب. أحييكم أنا طلال الزادي والفريق العامل معي من الشؤون الهندسية عبد المحسن الخطابي، من الماستر كنترول ماهر المدني، ومن استديو الهواء خالد السيد، ومن التنفيذ ماهر ناظرة، ومن الإخراج مصطفى مستنطق، ومن الإشراف العام الأستاذ عبد الرحمن القبيسي. نحييكم ونتمنى أن تقضوا معنا أجمل وأمتع الأوقات، فالحديث عن الشباب من أجمل وأمتع الأوقات لأن مرحلة الشباب هي مرحلة زهرة العمر. اليوم راح نتحدث عن موضوع ربما يعاني منه كثير من الشباب خاصة في مقتبل العمر، وهي قضية الشباب ومعضلة التقبل، وسينتظم الحديث من خلال المحاور التالية: هل يعاني الشباب والفتيات من تقبل أنفسهم وتقبل الآخرين؟ وكيف يمكن أن يتقبل الشباب والفتيات أحداث الحياة ليحسنوا التعامل معها؟ وما الحاجز النفسي المانع لفكرة التقبل لدى الشباب والفتيات؟ وأخيرا، هل مر بك موقف وحدث لم تستطع تقبله فأعيتك الحيلة أن تتجاوزه؟ كل هذه المحاور وغيرها سنتناولها في هذه الحلقة مع ضيفنا الدائم الدكتور عبد الله الطارقي، مستشار التوجيه والإرشاد النفسي ومدير الأبحاث في مركز قراءات لبحوث ودراسات الشباب. حياك الله يا دكتور عبد الله.
1: مرحبا بك بالأخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
0: أيضا سيشاركنا في هذه الحلقة صاحب فكرة عنوان هذه الحلقة حقيقة، وهي طرحت من قبل رويد قبوري. حياك الله يا رويد.
2: الله يسعدك حبيبي، الله يحييك يا رب.
0: لبينا لك الطلب.
2: يعطيكم العافية.
0: وجبناك في الحلقة.
2: شكرا لكم.
0: رويد، هل ترى أنه في معضلة في التقبل عند الشباب؟
2: والله توجد بنسبة كبيرة كمان.
0: بنسبة كبيرة.
2: أيوه. لأنفسهم وللآخرين.
0: ليش؟ في ظنك خلنا نأخذ على أنفسهم.
2: ليش؟ نأخذ لأنفسهم. طبعاً الواحد ما يقدر إنه يحكم هل هو متقبل لنفسه أو لا. حلو. بمجرد ما إنه هو عايش. إنك أنت عايش وسايب الأحداث وسايب دنيتك ماشية ما يعني إنك أنت متقبل لنفسك. إنك متقبل لنفسك إنك تعرف نفسك. تعرف سلبياتك وتعرف إيجابياتك. تتقبلها بسلبياتك وتتقبلها بإيجابياتك، وفي نفس الوقت تحاول تشتغل على فكرة التغيير، إنك تحاول تغير نفسك، لأنه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أنت أردت الأفضل، وهذه طبعا فطرة الإنسان إنه دائما يرى نفسه
0: للأفضل، دائما
2: يشتغل على نفسه عشان يصبح أفضل. فقضية التغيير تبدأ من قراءتك لنفسك، هل إيجابياتك أكثر من سلبياتك، هل سلبياتك أكثر من إيجابياتك، تشتغل على نفسك، تحاول تحسن نفسك إلى الأفضل. لكن
0: أنت تقول عفوا، هذه تقول هذه نسبة كبيرة يعني من خلال احتكاك مع زملائك.
2: نعم.
0: في عدم تقبل لأنفسهم أصلا.
2: ممكن هم ما هم دارين إنه هم متقبلين نفسهم، لأنه دائما تشوفهم يعني لما تجلس معهم تشوف يجلس يلوم نفسه، والله أنا وأنا وأنا وأنا. ترى أنت متى هتلاحظ إنه هذا الشخص مو متقبل نفسه؟ لما يبدأ يلقي اللوم على نفسه ويبدأ تشوفه يندم، وتبدأ تشوفه يقطع في نفسه، يقول يا ريتني سويت كده، يا ريتني ما سويت كده. خلاص يعني إذا اتخذت قرار، هلو أغلب الندم وأغلب دي الأشياء تأتي بعد اتخاذ القرار. فإذا اتخذت قرار ما يمديك أنك خلاص تراجع عنه، فتقبل الأمر الواقع وتقبل أنك أنت اتخذت القرار.
0: ما يكون هذا شجاعة أنه أنا ما أرمي الخطأ على شماعة الآخرين، وبالتالي أنا ألوم نفسي أول ما أبدأ باللوم.
2: لكن يوجد هنالك يعني حد لللوم، يعني انت بتلوم نفسك، لوم نفسك. انا ما اقول لك لا، ما اقول لك انه خطا، بالعكس هذه شجاعه منك انت تلوم نفسك على الخطا، لكن يعني تقول ايوه انا اخطات وخلاص انا اسف. لكن انك تتمادى في ذلك، انك تبدا يعني تتاثر وتبدا تبكي وتبدا تقطع في نفسك وتبدا يعني فاهم، توصل لمرحله الاكتئاب، هذه هي عدم التقبل الذات. يعني تلاحظها بنسبه كبيره، لاحظتها والله بنسبه كبيره بين الشباب، انه تشوفه مو متقبل.
0: في محامي عندنا للشباب، خلينا نشوف. دكتور عبد الله رويد يقول نسبه كبيره حقيقه من الشباب عندهم مشكله في تقبلهم لانفسهم او حتى للاخرين. نقول 50% ولا اكثر؟
2: لا اقل. بس انه النسبه برضو حتى لو قلت عن 50 ترى برضو نسبه كبيره.
0: طيب تفضل دكتور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سلما كثيرا. في الحقيقة في البداية نحن لابد أن نشكر لرويد هذه المبادرة.
2: الله يعطيكم العافية.
1: وهذه الشجاعة الذاتية، عشان احنا نريد أن ندور حول عنوانه، هذه الشجاعة الذاتية في طرح الموضوع ومناقشة قضية يراها أنها مما يعني يعاني منه الشباب. والحديث في الحقيقة عن موضوع تقبل الذات يمكن أن يكون قريبا للجميع، لو استبدلنا كلمة الذات بكلمة النفس.
0: إيش الفرق؟
1: فنقول تقبل النفس. حينها نستطيع أن نصوغ سؤالا مباشرا وبسيطا جدا، فنقول ما درجة قبولك لنفسك أنت كإنسان؟ لأنه الصورة المؤلمة في من يرفضون أنفسهم هم أولئك الذين يتخلصون منها، يتخلص من نفسه. تقول لي ينتحر؟ أقول لك نعم. تقول لي ينتحر اجتماعيا؟ أقول لك نعم. تقول لي ينتحر دراسيا؟ أقول لك نعم. تقول لي ينتحر يعني حتى إيمانيا؟ أقول لك نعم. أولئك الذين يشعرون بنوع من الاغتراب في علاقتهم الاجتماعية مع محيطهم فينسحبون، ترى هذا لم يتقبل نفسه، أو إن شئت فقل عنده مشكلة في تقبل الذات، أو إن شئت فقل هو يمارس انتحار، لكن انتحار اجتماعي. هذا النكوص سببه في الحقيقة صورة أو رؤية مقلوبة، أو بالأصح نقول صورة مشوشة عن نفسه وأدواره وما يمكن أن يقوم به.
0: لكن اسمح لي دكتور، أنا أبغى ليش قلت يعني استبدلت الذات بالنفس
1: حتى تكون الموضوع قريب منا. هذا من ناحية. الناحية الثانية إنه هذه اللفظة مستهلكة كثيرا في علوم التنمية البشرية كثيرا. موضوع الذات وتطوير الذات لست في صدد
0: نقدها
1: قبول أو رفض، لكن أنا أقول استعمال لفظة النفس ستكون أسهل في فهم القضية
2: وأنسب. أوافق. طيب. نفسها أشوفها أقرب من الذات.
1: شوف، متى نقول للشاب هذا أو لهذه الفتاة لازم تعيد النظر في فهمك لنفسك أو تقبلك لنفسك؟ لما نشوف أدواره في حياته الاجتماعية، هل هي منتظمة
2: أم فيها خلل؟
1: أم فيها خلل؟ هل هو ينسحب من موقف كان من المفترض أن ينسحب منه؟ الشباب الذين يعني خرجوا من عالم الدراسة، يعني أنا أقول يعني مثلا بعض الناس تمر به صعوبات في دراسته، مبتعث واجه صعوبة في اللغة فتراجع، شاب في مراحل متقدمة في الجامعة دخل تخصص
0: وجد صعوبة انسحب،
1: حصل له يعني شيء من سوء العلاقة مع معلم مع محاضر مع دكتور انسحب، صارت مشكلة في البيت مع والديه مع أخوانه انسحب، مشكلة اجتماعية انسحب. هذا الانسحاب معناه أنت لا تعرف أنت مين. كيف تنسحب وأنت ابن آدم النبي الذي لأجله خلق الله السماء والأرض والجبال والشجر والدواب، وخلق الله الجنة والنار؟ أنت لأجلك يوجد ملائكة ويوجد ليل ونهار عشانك أنت. هذه النفس التي بين جنبيك لا تدري منزلتها عند الله سبحانه وتعالى، لدرجة أن الله لم يقبل أن يتعامل معها كل أحد، وإنما أنبياء ومو بكيفهم، وإنما ببصيرة هدى ووحي ينزل إليهم. كل هذا عشان نفسك أنت، فلا تصغرها ولا تسيء النظر إليها ولا تحتقرها وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر.
0: أسمع تعليق منك، إيش رأيك؟
2: صراحة يعني كلامك مؤثر. وجدت من كلامه أنه النفس هي أقرب من كلمة الذات. أنه النفس لها قيمة، بالفعل لها قيمة عظيمة ما يستشعرها الكثير، يعني نادرا.
0: ليش غابت هذه القيمة بظنك؟
2: ليش غابت؟ الأسس المبنية من اللي بناها أول شيء هو بنفسه، واللي انبنت له من باب التربية، من باب البيئة الاجتماعية والبيئة المحيطة. فالنفس لها قيمة، النفس لا يستشعرها يعني ما لا يستشعر قيمتها الكثير. النفس كما ذكر هي سبب وجودك، هي سبب وجود الكثير من حولك.
0: جميل.
2: نعم اتفق معه.
0: طيب دكتور هذا الغياب، احنا متفقين على انه في غياب عن الذات، ما سببه؟ هل زي ما قال رويد انه جزء من التربية الأسرية نفسها، هل جزء من ايضا هو غياب نفس المربين غيبوا دور النفس وجعلوا الإنسان أحيانا لا يشعر بنفسه ولا بذاته، خلنا نقول إذا وبالتالي أصبح هو عبارة عن يعني في لعبة شيطان يحرك ويتغير وكأن ليس له نفس موجودة تحب وتكره وتبدي وتغضب وتفرح. لكن أسمع منك الإجابة. طيب طيب تفضل يا دكتور.
1: طيب هو في الحقيقة
2: هو أن يصبح الإنسان مسير غير مخير، أن يصبح الإنسان مسير غير مخير، لو أعتقد كذكر أستاذ طلال صحيح؟
1: إيش هو اللي أن يصبح الإنسان؟
2: هو ذكر أستاذ طلال إنه إيش؟ إنه الإنسان يصبح كالشطرنج يحرك، فيصبح الإنسان من إنه إنسان مخير له الخيار في إنه يتخذ قراراته، لا فيه الخيار فيه يعني الجرأة إنه يتخذ قراراته بنفسه، إلى أن يجي أحد كما ذكرنا في الحلقة السابقة اللي حضرتها معكم، إلى أنه يجي واحد يتخذ القرار عنه، يصبح مسير غير مخير.
1: أي نعم. هو هذه النفس إذا أردتني أن أحترم
0: يعني معضلة
1: هذا الكيان،
0: معضلة التقبل أنتم سميتوها معضلة.
1: نعم.
0: جميل.
1: حينما تتعامل مع طفل صغير أن له كيانا ينبغي أن يحترم، ونفسا جديرة بأن تقدر، وذاتا يليق بها أحسن الأمور وأليقها بكيان محترم، لا ينقضي عجبي من أحد الأساتذة، كان أستاذ علي وقدر الله يكون أستاذ على ولدي أيضا، وجدته وهو يتحدث مع ولده الصغير طفل في المرحلة الابتدائية، وكأنه يتحدث مع رجل كبير. هذا الإنسان الذي يستطيع أن يحترم هذه الذات، يحترم هذه النفس، يعطيها هذه المكانة، هو يتحكم في مستقبلها غدا، هو يريها مقدار نفسها اليوم الذي يستطيع غدا أنه مهما اضطربت به الحياة، مهما تنوعت به الأحداث والمشاكل، لا يستطيع أنه يحتقر نفسه،
0: لأنه يعرفها حقيقة،
1: لأنه يعرفها حقيقة. إحنا احترمناها له بالأمس، سيحترمها اليوم، لكن إذا كنا يعني نعامله وكأنه لا قيمة لها هذه النفس، هو لن يستطيع أن يرى أن يرى قيمتها أو أن يرى جمالها.
0: جميل. خلينا نأخذ معنا أحد المتصلين، الأستاذ وائل. حياك الله أستاذ وائل تفضل.
3: حياك الله، أهلا وسهلا بكم، وتشرفت بالمدخلة الجميلة دي إن شاء الله، وأجعلها مفيدة بإذن الله. موضوع الحلقة طبعا هو موضوع أن الشباب يقدروا يتقبلوا المواقف والموضوعات اللي ممكن يواجهوها في حياتهم والصعوبات اللي ممكن يواجهوها.
0: اولا استاذ حلمي، هل تتفق معنا انه في اشكاليه في تقبل الشباب ل استاذ وائل، في تقبل الشباب لانفسهم في معضله معينه، وايضا تقبلهم للاخرين؟
3: طبعا في البدايه طبعا في موضوعات كتير بالنسبه للشباب بيجهلوها طبعا، لان الثقافه نفسها تقبل الانسان لنفسه وذاته في المجتمع، فطبعا بتعتمد على ثقافته وإزاي يقدر يواجه المواقف ويحاول إن هو يحلها أو يقف عاجز إن هو ما يقدرش يحل المشكلات دي، فإن هو يكون يقدر يحل أو يواجه أي مشكلة مهما كانت لابد أولاً إن هو يكون متقبل نفسه ومقتنع من جواه إن هو قادر إن هو يواجه المشكلة دي مهما كانت صعبتها. حتة النقطة إن هو يتقبل نفسه ويتقبل ذاته، ديت لابد ان هو يكون عنده ثقافه المجتمع وتقبل الاخر ويقدر يبقى فيه تواصل بينه وبين الآخر في أي مشكلة مهما كانت، حتى يستطيع أن هو يواجهها ويجد لها حل.
0: جميل جميل. نعم أيوة واضح واضح. لا تفضل.
3: في بعض المواقف في الإنسان ما بيقف عاجز مش عارف يحل مشكلة، يعني لأن هو بيبقى جواها، عشان يقدر يحل أي مشكلة لابد أنه يخرج بره الصندوق ويحاول يفكر يعني بأوسعية أكتر حتى يكون قادر على إيجاد حلول لها. من ضمن إيجاد حلول لأي مشكلة أن أنت تقدر تكون متعايش معها، بحيث أن أنت تقدر تواجهها، قدرت تواجهها توجد لها حل وتقدر تتعايش معها وتتقبل، وفي نفس الوقت أن أنت تكون شاب مثقف قادر على مواجهة الصعوبات والمشاكل دي بكل معانيها.
0: جميل. وضحت الصورة أستاذ وائل، لكن هل مر بك أنت موقف، خلنا على المستوى الشخصي، موقف وحدث لم تستطع تقبله فأعيتك الحيلة أن تتجاوزه، وبقي هذا الموقف يعني فترة طويلة هو مسيطر عليك لم تستطع أن تتجاوزه؟
3: هو مواقف كتير مش موقف واحد. يعني بحكم طبعا يعني الحياة اللي احنا بعيشها والصعوبات، فأنا كان أنا من بفخر ان انا اكون من ضمن متحدي الاعاقة، وان انا الحمد لله رب العالمين ربنا وهبني مواهب كتير قدرت من خلالها يعني اقع واقف تاني على رجلي. انا كنت انا بطل جمهورية في رفع اثقال وتاني جمهورية في السباحة
0: ما شاء الله.
3: كانت طبعا من ضمن الصعوبات اللي بتواجهنا طبعا ان احنا نقدر نواصل تدريبات متواصلة مع طبعا ظروف الحياة وظروف العمل والظروف اللي احنا بنعيشها، فبالتالي كان واجهت صعوبات كتير في ان انا احقق اللي انا وصلت له دوت بفضل طبعا يعني ربنا، وفي المقام الاول طبعا ومساعدة الاهل ومساندتهم ليا، قدرت اتحدى الظروف ديت واصراري ان انا اكون شيء او اوصل للهدف اللي انا دايما بسعى ليه، كان من ضمن اكبر الصعوبات اللي واجهتني في الحياة.
0: جميل.
3: مر عليا طبعا يعني عايز اقول لحضرتك يعني ايام وليالي كنت طبعا يعني مجهود وتعب ومصابره، حتى ان انا يعني كنت طبعا يعني لك ان تتخيل ان انت تكون بتواجه صعوبات في في في في, في المجتمع اللي انت عايش فيه عشان تقدر توصل لهدفك، فلازم دوت يعني خليك مش تيأس، لا ما تفكرش أصلا تعمل أي جديد.
0: جميل.
3: لكن يعني الحمد لله رب العالمين ده كان بيديني يعني كان عندي دايما دافع أن أنا أوصل لهدفي وأن أنا أحقق هدف. طبعا والدي كان دايما بيحسسني عليه أن أنا أوصل لشيء ما يعني كتير من شبابنا ممكن يكون ما قدرش يوصل له من الأسوياء، والحمد لله ربنا وفقني ووصلت لبطولة الجمهورية.
0: ربي يوفقك إن شاء الله، ومن حقيقة من تعلق إلى أكثر منه أجمل. شكرا
3: وائل. الله يبارك فيك. شكرا ليك وشكرا على المداخلة الجميلة دي، وبشكر البرنامج وبشكر حضرتك وبشكر كل القائمين على البرنامج.
0: مرحبا. الدكتور بيعلق وبعدين نطلع فاصل عشان لو ما تعلق بقى مشكلة. يتفضل. معضلة
1: الشباب الشباب والفتيات الذين يمرون ب نفق الإعاقة ينضغط عندهم زر اسمه التحدي، وهذا التحدي أول ما يبدأ فيه أن يعيد بناء النظر الجميل والرائع والقوي
0: لنفسه
1: واللي تكون ثمرته ما يعرف بالثقة بالنفس.
0: يا سلام يا سلام. يعني
1: كثمرة
0: واحد عشان يروح تمرين وعشان يتمرن وأثقال ودوام وعمل ورزق أولاد، ومع ذلك يستطيع.
1: هل أيوة هل تتوقع أنه هذا شايف نفسه أنه هو ريشة في مهب الريح، وأنه يتلاعب بها، وأنه ليس له ذات تحترم، وأنه ما يقدر؟ لا، هو شايف نفسه أنه يستطيع
0: حاجة عظيمة،
1: وأنه شيء عظيم هو، وهذا العظمة وهذا المعنى يستطيع أن يحيا به كل أحد. أحياناً
0: بعد الفاصل ولا دحين؟
1: أحياناً طيب. بعض الأحداث اللي تمر بالإنسان يعني فقد، توفيت والدته، يشعر أنه صار الآن مهما كان كبير يشعر أنه كان يتيم، أنه أصبح يتيم.
0: صحيح.
1: توفي والده أصبح يتيم، لأن هؤلاء كانوا يقومون بأدوار معينة في حياته، الآن هو سيقوم بهذه الأدوار بنفسه، يبدأ يتلفت الآن، قد تكون هي بوابة الانطلاق لأنها تولع عنده نفس الزر حق التحدي ليتوثب. وعلى فكرة ربما لذلك كثير من علماءنا وعظماءنا في التاريخ، في تاريخ البشرية كلها، أنا ما أتكلم عن المسلمين بس، إنما هم أيتام.
0: سبحان الله. خلينا نطلع فاصل ونرجع إليكم ليتم الحديث والبحث عن الشباب ومعضلة التقبل. حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في برنامجكم روح الشباب، نحن نتحدث اليوم عن الشباب ومعضلة التقبل. رويدة، أنا لاحظت في كلام الأخ وائل أنه ركز على قضية المجتمع، أنه هي ثقافة مجتمع في في في تقبل للآخر، وأيضا ركز على دور الأسرة. هل نستطيع أن نقول أن الأسرة والمجتمع هي من الأمور التي يعني ترسم أو تجعل الشباب أحيانا يستطيعون يتقبلون أنفسهم أولا ثم يتقبلون الآخرين؟ المجتمع، ما خذ على سبيل المثال المجتمع. تمام.
2: نقدر حلو أنه نحطها تحت تحت كلمة واحدة أو تحت معنى أو مصطلح واحد اللي هو الوعي. حلو. فالوعي من ايش يتكون؟ يتكون من عدة تجارب، يتكون من عدة معارف، يتكون من عدة، يعني الوعي هي كما يعني اراه انه هي مجرد كتلة مكونة من عدة امور. منها التجارب، منها اتخاذ القرارات، منها بيئة المحيطة، منها ثقافة الانسان، منها ثقافة المجتمع، منها ثقافة الاسرة. ف أنا كنت حاب أعلق على كلام وائل. لما جاء قال الكلام اللي هو قاله كان يقدر يختصره في كلمة الوعي ترى. فكنت أبغى أسأله لكن شفت الوقت كان بيدهبنا، فكان يمدينا نختصر كلامه بكلمة الوعي. فأنا أرى إنه الشاب كلما زاد عنده الوعي أصبح تقبل نفسه أعلى.
0: لكن الوعي كيف أرفعه عندي إذا الأسرة ما هي قاعدة ترفع مستوى الوعي عندي مثلا، أو المجتمع أصلا ما في هذه الثقافة؟ يعني هل يمكن أن ينبعث من داخلي أنا من ذاتي؟
2: ممكن أن ينبعث من داخلك، لكن يبغى له شغل.
0: بعدين الدكتور عبد الله قبل شوي لما يقول إن هؤلاء أصحاب الاحتياجات الخاصة أحيانا ينطلق عندهم زر التحدي، أنا تذكرت كلامك لما تقول الواحد أحيانا عشان يتقبل نفسه أولا لابد يرجع لها ويبحث فيها بالضبط. إيش مكان من القوة عندك، إيش الإيجابيات، إيش السلبيات، وبالتالي يعرف إنه إذا كان والله عندي يعني جانب الإيجابي كبير، جانب ما أعطاني الله من مواهب وقدرات أكبر بكثير من بعض الجوانب السلبية والقصور، يستطيع الإنسان أن ينطلق بعدها وما يصبح حبيس فكرة أنه لا أنا عندي مشكلة في حياتي، أنا عندي مثلا لقدر الله إعاقة معينة، أنا عندي إخفاق، فيبقى حبيس نفسه.
2: صحيح صحيح صحيح. أنه جميل أنك ربط بين هرجة التحدي وهرجة أنه الإنسان يتقبل ذاته يعني بهذه الطرق. فصحيح هو مجرد تقبلك لذاتك يعتبر تحدي، لأنه شيء صعب أنه الإنسان يتقبل أمر. ترى الإنسان دائما عنده اللي هو مبدأ الرفض، هذا دائما شغال طول ما هو جالس، دائما بيرفض أي حاجة، بيرفض ليش؟ يشكك فيها. مجرد شكك في الموضوع هذا إيش؟ بداية رفض. فمبدأ الرفض شغال عندنا كلنا، شغال بشكل مستمر، هو أول حاجة دائما تيجي أفبال الإنسان إنه يرفض. ليش؟ لأنه هذا شيء جديد عليه فيرفضه. ليش؟ لأنه ما هو متعود عليه. فإذا أنت ما أنت متعود على ذاتك، وما أنت متعود على نفسك، وما أنت متعود على كيانك كما ذكر الدكتور عبد الله، وترى كلمة كيان ما هو شيء بسيط. فإذا أنت يعني ما أنت متعود عليها صعب إنك تتقبلها.
0: جميل.
2: حترفضه.
0: خلينا نأخذ معنا عبد الرحمن الخطيب. تفضل يا عبد الرحمن.
4: أهلا وسهلا. السلام عليكم.
0: حياك. عليكم السلام ورحمة الله.
4: بسحنا الحين بالنسبة للموضوع جدا مهم وذو شجون زي ما يقولون، لكن موضوع كيف تتقبل نفسك خصوصا مع وسائل الإعلام حاليا، أنه الأصدقاء بعضهم البعض كل يعني ينشر إنجازاته وما وصل إليه، هذه رغم ما لها من إيجابيات من تحفيز الآخر إلا أنها قد تكون لها سلبيات، لأنها تجعل الشاب أو الفتاة غير راضي عن نفسه وإنجازاته مقارنة بالآخرين. هذه بعض الخطوات قررها أحد خبراء علم النفس في كيف يتقبل الفرد نفسه بشكل أكثر إيجابية، والانتقال من مسألة القبول إلى مسألة الحب النفس، وهذه درجة أرقى من أنك تقبل نفسك فقط. الأولى هي احتفل بنقاط قواك وركز عليها، خصوصا نحن ننظر غالبا إلى نقاط الضعف ونغفل عن نقاط القوة، وهذه نقطة جدا مهمة. الثاني أنت مثل الناس الذين تعاشرهم وتكون معهم، أنت مثلهم، والقرين بالمقارنة يقتدي. فأحط نفسك بأصدقاء ناجحين تكون أنت ناجح مثلهم فتقبل نفسك. النقطة الثالثة، أحط نفسك بنظام دعم قوي من أصدقاء ومن عائلة ومن زوجة أو زوج في المستقبل يكونون داعمين لك في مشوارك في الحياة. النقطة الرابعة، سامح نفسك على الأخطاء، لا تكثر من اللوم على النفس والتقريع وتكرار الذنب. لا، نعم الواحد يستفيد من أخطاء ولكن ينسى وينطلق إلى المستقبل. النقطة الخامسة، لا تحزن على أحلامك التي لم تتحقق. كلنا في نقاط في أوقات معينة عندما كنا صغارا أو في بداية مشوار الحياة وضعنا أهداف ربما تكون فيها نوع من المثالية، لكن مع مشوار الحياة ستواجهك عقبات ومشاكل. أعد ترتيب أهدافك وحقق أكبر ما تستطيع ولا تحزن على الذي لم تستطع أن تحققه. النقطة السادسة، اعمل أعمال تطوعية وتصدق، وهذه لها عائد نفسي جدا كبير وإيجابي، إضافة إلى أنها هي واجب ديني وأمر إسلامي
0: جميل
4: مأمور به. النقطة السابعة قبل الأخيرة، القبول، قبول النفس لا يعني الانكسار والهزيمة أو الضعف. لا، قبول النفس هو عبارة عن أنك أنت تتقبل أن هناك أشياء لا تستطيع أن تغيرها، لكن هناك أشياء تستطيع أن تتحكم فيها. فتعمل على هذه الأشياء التي تستطيع أن تتحكم فيها لتحقق أكبر قدر ممكن. وأخيرا، إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم، وقال الشاعر، والنفس كالطفل إن تهمله شبع على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي. فلا بد أن كل شخص يعمل على تربية نفسه، وقد أفلح من زكاها. فهي لا تأتي بكل بساطة، لابد من الممارسة، لابد من العمل والجهد حتى ترتقي بها إلى المعالي. وشكرا.
0: جميل، شكرا شكرا يا عبد الرحمن.
4: السلام عليكم.
0: تعليق صعيب وبرجع لك عبد الرحمن.
2: تمام. ذكر في النقطة الرابعة اللي هو أنه سامح نفسك، سامح نفسك ولا تلومها. حلو، مو بس تسامح نفسك، سامح الآخرين، لأنه إذا وصلت لمرحلة أنك أنت تسامح الآخرين ترى أنت كده، يعني مجرد أنك أنت وصلت دي المرحلة تعرف أنك تتجاوز مرحلة أنك أنت تسامح نفسك. لأنه إذا أنت سامحت نفسك حلو ومشيت على هذا الأسس، هتصبح لك قابلية على إيش؟ أنك تسامح الآخرين. وإذا أصبحت أن تسامح الآخرين فأعرف نفسك أنك تتجاوز مرحلة أنك تسامح نفسك. وفي كمان أول سألتني سؤال، تقول لي إذا مثلا كانت البيئة الاجتماعية والبيئة الأسرية وعيها قليل، لقيت الإجابة من ضمن كلامه ما بين السطور. إذا ما لقيت الوعي المناسب، إذا ما لقيت البيئة المناسبة، على أن تصبح ابحث عن بيئة، ابحث عن بيئة، بالضبط ابحث عن بيئة، أخلق بيئة. يعني لا تقتصر على البيئة والأشياء اللي موجودة حولك، أخرج خالط المجتمع، أخرج، مو بس تخالط المجتمع، كون صداقات غير حجمي. المجتمع اللي حتخالطه.
0: أبو عبد الرحمن هو أشار إلى قضية التأثير برضو وسائل التواصل الاجتماعي، وكان ملحظ جميل على تقبل الإنسان الشباب ومعضلة التقبل الآخرين، لأنه نشر الإنجازات هو حاجة حلوة، لكنها قد ترسل سهاما إلى إلى إلى من عنده اهتزاز في ثقته في نفسه، وتؤثر كأنها سهام تضرب فيه وتؤثر. ما رأيك؟
1: كلامه منطقي،
0: وهذا يقوى انت نادر ما تلقى واحد يثبطك، هذا يوميا انت قاعد تشاهد.
1: صحيح، يعني فعلا الانسان قد يعود باللائمة على نفسه حينما يرى ان احد استعداداته اقل، امكاناته اقل،
0: صح،
1: فرصه اقل، لكنه انجز انجاز عظيم،
0: خاصة بعض مشاهير الحمقى.
1: أيه.
0: اللي ما عنده شيء ومع ذلك.
2: صحيح صحيح.
1: هنا يعني واحد مثل ما تفضلت، يعني في في في رأي الناس انه واحد ساذج يعني، لكنه متابعينه بالملايين ويدخل دخول مهولة، ارقام يعني، وهذا ما استطاع، وهو المتعلم والمثقف والقارئ، لكن ما استطاع ان يدخل تلك الدخول. هنا نقول قدام مثل هذه الصورة اذا رأيتها، وقدام الأحداث الحياة التي تنوبك، وقدام مواقف الناس أمامك، أتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في التعليق على الآية لما قال لوط أو آوي إلى ركن شديد، قال رحم الله أخي لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد.
0: الله.
1: إلى الله. لما تحط لك مرجعية مواقفك وحياتك الله ستجد جواب لكل سؤال.
0: كيف يعني؟
1: وأن الله أن الله اخطط لك قصة حياة، ليس لا يلزم أن تكون هي قصة حياة
0: رويد.
1: هو له قصة حياة مستقلة ولك قصة حياة مستقلة. له نجاحاته لا يمكن أن تفعلها أنت، ولك نجاحاتك لا يمكن أن يفعلها هو. وهنا لما نعلم انه هذه القمة التي وصل إليها فلان أنا أستطيع أن أصلها لكن من زاوية ثانية، بل أحيانا أكون متربع عليها لكن في زاوية أخرى هو لم يرها.
2: يعني نقدر نقول الإنسان ناجح سواء لاحظ نفسه وما لاحظ نفسه. يعني الإنسان ناجح لكن هو ما يدري أنه وصل لمرحلة النجاح.
1: لذلك من من من ما سيخرج وينتشله، تحدث عن نجاحاتك يا أخي، على الأقل اكتبها لنفسك، تحدث عنها. شوف موضوع بعض الحقائق في هذا الوجود تريحك من مثل هذه المعلومات والأخبار اللي تطلع مثل الصدمة. لما قال الله لك والعاقبة للتقوى، ترى ثق تماما أنك إذا كنت الأتقى ستكون لك العاقبة، ستفوز يوما. طيب لما قال لك الله إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، إذا أتقنت عملا ما مهما كان ثق تماما أنك ستبرز. حتى كانوا يقولون لو أتقنت تفتيت البعر لاحتاج الناس إليك.
0: أن عندك قيمة
1: في شيء، يعني أنت في حاجة مبدع فيها. وحينها مهم جدا أن لا تبحث عن الضوء في خارجك، ابحث عنه في داخلك. دائما استخرج التحفيز من داخلك، وأنك أنت تقدر، وقولها لنفسك أنك تقدر، والله أنك تقدر، لأن الذي ينجز لك هو الله وليس الناس. ولو اجتمع أهل السماء والأرض ليمنعوك من الإنجاز والله ما استطاعوا، ولو اجتمعوا على أن يخلوك تصير مبدع منجز، حتى لو رفعوا اسمك في لوحات، حتى لو سناب شات ساعدك، لكن ستكون ستنهار سريعا. وأسوأ مرض سيلحق بك هو تشوش هذه الصورة، لأنك أمس كنت مقدم. يعني أنا التقيت شباب اتجهت نحوهم الأضواء فترة من الزمن وصار على القمة، طيب انتهى الحدث، خفت الضوء، دخل في أزمة نفسية.
0: وزي بعض المسؤولين اللي كانوا الناس يرودون، أنا زرت مسؤول في مكة كان في جهة معينة في بيته عنده زي الديوانية كذا، فلما كان في على رأس الهرم ما تجد موقف والناس يروحون ويجون، لما تقاعد جينا له يمكن 3-4 انفار جالسين وهش ودبان إذا صحت العبارة. إذا ما عنده تقبل لنفسه راح يتعب نفسيا. لكن خلنا نطلع الفاصل ونرجع نكمل الحديث.
5: جدد.

0: مع كل إشراقة شمس يوم جديد.
1: جدد
2: كزهر لا يغطيه الذبول.
0: من قال أن الدنيا ساكنة فربوعها تمضي بالحياة؟ فابدأ طريقك في العمل بالعزم تبلغ منتهاه. من لا يتجدد يتبدد، ويتقادم من لا يتقدم.
2: فجدد في حياتك وانسى هما فإن
1: جدد.
3: جدد مع الشيخ إبراهيم الدويش وتركي المطيري.
4: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في برنامجكم روح الشباب. نحن نتحدث اليوم عن الشباب ومعضلة التقبل. تقول فاصل قطعك من حاجة مهمة، شيء يا هرويت؟
5: وأنا كنت بستفيد منكم، يعني أنتم كنت في شيء ما شاء الله تكلموا شيء جدا مفيد. يعني كان حتى النقطة مهمة إنه الإنسان يبحث للضوء داخل نفسه وما يبحث للضوء خارج نطاقه يعني. وكمان قدرت أكد معلومة إنه دائما أنا كنت أفكر في الموضوع ده، إنه الإنسان ناجح سواء عرف ولا ما عرف، سواء عرف بإنجازه ولا ما عرف بإنجازه. فيعني تأكدت لي المعلومة هذه من حيث إنه ما قدر يسوق لنفسه، ما قدر إيش إنه يظهر هذه القيمة، فلما نلقى الناس التانيين يصوروا زي كده يقوم يحبط، فيقوم يرجع إيش لدائرة إنه إيش إنه أنا ماني ناجح، أنا ماني. لكن أنت ناجح، أنت عندك حاجة تتقنها، عندك حاجة تقدمها، لكن أنت ما تدري عنها، أو إنك تدري عنها لكن شفت غيرك حلو يعني مسوي نفس الشغلة دي، لكن اللهم إنه إيش انشهر بسبب إنه هو سبقك بإنه إيش يشهر نفسه بأنه هو يظهرها للآخرين. فيعني دائما أنا أشوف أنه الإنسان لازم ما يوقف، ما يعيق نفسه، ما يقدر ما يقول أنه يقدر، مو ما يبدأ يحبط نفسه يقول أنا ما أقدر أنا ما أقدر. فهي دي النقطة المهمة اللي كنت أركز عليها.
4: حلو، أنا رح أرجع لك بس برسلك عن بعض الحالات من أصدقائك ومن زملائك مر بالدروب بسيط ولما رجع يبحث عن نفسه انطلق من جديد. لكن خلنا نأخذ معنا الأستاذة ماجدة صديقي، مدربة وحقيقة مشرفة على قطاع كبير من الشباب والفتيات، لعلنا تحدثنا حقيقة عن الشباب ومعضلة التقبل. أستاذة ماجدة حياك الله، تفضلي.
6: الله يحييكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: ورحمة الله وبركاته.
6: سعيدة جدا للوجود في هذا البرنامج الجميل المبدع، أسأل الله أن يوفقنا ويوفقكم يا رب. حقيقة عالم الشباب عالم جميل وفيه من القضايا الحية وتفرض نفسها حاليا بشكل جميل جدا. والتعامل مع الشباب في قضية التقبل، ما أعرف هل حضرتكم يعني هل التقبل هو مسؤولية ممن حول الشباب يعني تتجه للشباب، أم هو الشاب نفسه له دور في أنه يحيي قضايا التقبل أو يثبت للآخرين أنه هو له أحقية أو أنه جدير بالتقبل منهم؟ أتوقع أن هي مسؤولية مشتركة من الاثنين، من حول الشاب ينبغي أن يعطيه دائما الإحساس بأنه جدير بالقبول، جدير بأن يحظى على احترام الجميع، وكذلك الشاب لابد أن يكون له دور في أنه هو يقدم مبادرة أو يظهر نفسه بطريقة جديرة بأن يحترمه الآخرون، وهكذا تنطلق المسؤوليتين في إخراج كيان شبابي جميل. وسبحان الله يكون انطلاقا لكثير من الحماس والعطاء في المجتمع، وبكذا تتكامل المسؤوليه من جميع الاطراف، من كل مؤسسه تحيط بالشاب سواء كان من تربويه او تعليميه او اسريه، وكذلك مساهمه الشاب نفسه كلها تتكامل في اعطاء الكيان الشبابي الجميل في المجتمع.
4: استاذه، انت من خلال احتكاكك ايضا بالشباب والفتيات، هل ترين الفتيات يعني في قضيه تقبل

0: شاء الله لا قوة إلا بالله الآن في يعني في مبادرات دائمة وإيجابية دائمة وفي تحرك دائم نحو الأفضل، ويعني بإذن الله عجل هذا أمل وتوقع يعني منهم بإذن الله عجل. لكن تبقى في مساحات من الانشغال بالتواصل الاجتماعي اللي تخلي البنات بيدخلوا في كذا انعزال لا شعوري قليلا عن المجتمع. نحن كيف نستحثهم على الخروج، كيف نستحثهم على أنهم يفرضوا تقبل الآخر لهم وتقبل المجتمع لهم، هذا جزء من مسؤوليتنا نحوهم سيدي الكريم.
1: جميل. أخيرا، احتكاكك أنت بالشباب وعلى وجه الخصوص، هل ترين أن مشكلة معضلة التقبل عندهم موجودة بنسبة كبيرة ولا قليلة؟
0: والله في شريحة أستاذ الكريم، في شريحة من الشابات فعلا عندهم الإحساس بعدم التقبل، لكن له أسباب كثيرة، منها نفسية، منها لمؤاخذة يعني أفكار مسبقة قيلت عنهم مسبقا فهم تشربوها وتقبلوها لم يستطيعوا تغييرها. في أسباب، نعم، في يعني نعترف بوجود هذا الأمر، لكن في أنا عن نفسي أستاذ الكريم واجهت شابات كانت عندهم هذه المشكلة، لكن لا قوة إلا بالله تخطوها، إما على يد مربي قدير أو مربية متفهمة أو على يد مبادرة إيجابية شخصية، تخطوا كثير من المعضلات، وهي إن شاء الله ليست معضلة بقدر ما هي تحدي. أنا أتمنى أن يتواجه الشباب هذه المشكلة بأنها تحدي وأنهم يستطيعوا تجاوزه بإذن الله عز وجل.
1: جميل، أنا شاكر لك هذه المداخلة أستاذة ماجدة صديقي، مدربة دولية ومستشارة حقيقة في الشأن الأسري والمكي أيضا. أنا شاكر لك يا أستاذة.
0: أكرمكم الله، وأنا شاكر وسعيدة جدا، وفقكم الله.
1: شكرا. إيش تكتب؟ كيف أشتغل؟
2: والله إيه، كنت جالس أسجل كم نقطة مهمة اللي هي ذكرت أنه من أحد الأسباب اللي تؤثر على الشابة وعلى الشاب أنهم يسمعوا الكلمة يقولوا.
1: أنا أحس أن البنات أكثر في يقولوا، هذا عندهم مشكلة فيه يعني السهم ممكن يختلف.
2: لا تلبس كده عشان لا إيش لا يقولوا عنك الناس، إيش يقولوا عنك الناس، إيش يقولوا عنك إنت، إذا حنت ليش رايح تسوي كده، إيش يقولوا بعدين. فكلمة يقولوا هذه هي معطلة الحالة، هذه مشكلة.
1: كيف تسوي مناعة عنها؟
2: كيف أمنع عنها؟
1: لا، تسوي مناعة ذاتية أنت منها تجي.
2: إنك أنت تتقبل نفسك، أنت إيش لك في كلام الناس؟ خليهم يقولوا، إذا أنت قابل نفسك وقابل الفعل اللي قاعد تسويه وعارف من وجهة نظرك من منظورك أنت إنه هذا الشيء صح، خلاص ليش تسمع اللي كلمة يقولوا؟ ممكن هم ما شافوا بنفس المنظور وبنفس وجهة نظرك. فالسبب أو من الأسباب التي تؤدي إلى تزعزع الثقة بالنفس اللي هو يقولون، وكيفية تخطيه إنك إيش تثق بنفسك
1: وتكون أنت عارف
2: إنك
1: به.
2: تتقبل نفسك وأنت تكون عالم
1: به. طيب راح أرجع لك دكتور، في بدايات مرحلة البلوغ، ما بقول المراهقة، ومرحلة البلوغ والدخول للبلوغ، أحس إنه الشباب والفتيات يكون مرة حساس ومرهف درجة ممكن يعني كلمتين أو كلمة تؤثر فيه وتقلب كيانه وتخليه يهتز ثقته بنفسه. هل هذا شيء فسيولوجي طبيعي ولا هو تأثير التربية والثقافة من الصغر والآن صار هش زي القزاز دق ممكن يتأثر؟
3: لا، هو يعني ملاحظتك في محلها. أول الفترة التي يدخل فيها الشاب في مرحلة البلوغ وبداية الشباب والرجولة، هذه أخطر مرحلة من مراحل تكوين رجولته بعد المرحلة الأخيرة اللي هي آخر جزئية في الطفولة اللي هي من 10 سنوات إلى لحظة البلوغ.
1: أيوة.
3: هذه الأخطر لأنها تدخل لمرحلة البلوغ هي التهيئة. طيب الآن دخل في مرحلة البلوغ،
1: يعني لو بنحط لها مرحلة 15،
3: من 15 سنة
1: إلى 20،
3: 16 إلى 18 20. هذه المرحلة هي مرحلة تكون ذاته الجديدة اللي هي ذات رجل مستقل،
1: حتمتد معه فترة.
3: ستمتد معه. إيش اللي بيصير فيه الآن؟ فيه يعني ميكانيزم داخلي يحفزه إلى أن يثبت نفسه أنه رجل مستقل. الصعوبة فين تجي؟ الصعوبة أنه كل المحيطين به، الفارق يوم يومين، كان 14 صار 15، شايفينه لسه نفس الولد الطفل
1: بزر.
3: حالات الصراع هذه لا تنتهي لأنه تبدأ من البيت،
1: يعني كلمات كانها راجمات صواريخ عليه مسكين.
3: أيوة.
2: صغير.
3: وهو في في في في سنة أولى رجولة، وهي في سنة أولى أن تصبح
1: أنثى،
3: امرأة وأنثى ناضجة، يواجهون بدل من أن

0: نأخذ بأيديهم نصارعهم، وهم يبدأ هنا تجي مشاكل تشوش الدور، هنا تجي مشاكل يتحدثون عنها في موضوع الهوية، تجي مشاكل في موضوع أنه لما ما يسمع الكلام نسميه صلف وتمرد وخروج عن وطي الشباب. القصة لا، القصة نحن ننازعه قضية فطرية فيسيولوجية طبيعية، المفترض أن نعينه لأن يحدث هذا الاستقلال والانتقال. لو أعناه في أن ينتقل هذا الانتقال الطبيعي ما صار عنده مشكلة في ثقته بنفسه، لكن لما ما نعينه تحصل عنده هذه المشكلة. ولذلك دائما لا تحصل مشكلات تشوش الدور وضعف الثقة وضعف احترام الذات وتقبل الذات أكثر ما تحصل في هذه السن. فإذا تجاوزها انتهى، تصلبت نفسه.
1: جميل.
0: بعد ال 18 ترى
2: وتكونت،
0: بعد ال 18 تتصلب نفسه ويقف راشدا
1: وقادح.
0: اي نعم. الان الان لن يسمح لك بان، لكن ما ندري ماذا مر به من تشوهات، ما ندري ما الندوب التي حصلت في هذه النفس، ما ندري في مواقف معلمين، أساتذة، والدين، الأصدقاء، الأقارب، كل تلك الألفاظ ما ذهبت.
1: صحيح.
0: لكن الموقف الغريب والعجيب
1: أختنبي.
0: اللي دائما أنا أقول هذا الكاتب مشهور مصطفى أمين، تتفق تختلف معه، لكن مصطفى أمين كتب مقالا قبل أن يموت بعشرة أيام، نقل لنا حمد القاضي في المجلة العربية في بعد ما مات مصطفى أمين. قال أنا لا أدري كم أعيش، ولكني استمتعت بحياتي كلها، الانتصارات والهزائم، كنت أجد متعة في أن أسقط ثم أقوم، لست أدري كم مرة
2: سقط
0: قطعوا رأسي فحملت وعدته إلى مكاني ثم سرت.
1: الله الله شو جميل. سريعا تعليق بسيط عندك.
2: تمام.
1: نصف دقيقة.
2: تمام. فزي ما ذكرنا إنه وجدت إنه الإنسان في هذه المرحلة العمرية يبحث عن الضوء إيش في خارجه، فيجب أن يبحث عن الضوء في داخله، يبدأ بالتغيير من نفسه، ما ينتظر التغيير، التغيير ما حيجيله، كل شيء ثابت إلا التغيير. التغيير وحده هو مرحلة يجب أن يتخطاها الشاب في هذه المرحلة العمرية، وأنه يبدأ يكون ذاته. صح ممكن الأهل يجي يرفضوه لأنه لسه يقوله صغير، والله ما يقدر يسوي شيء، لسه ما نعتمد عليه، لكن أنت تقبل، لأنه أمه ما حيبدأ يتقبلوك إلا إذا أنت
1: بدأت. أنا عندي معضلة التقبل، المخرج لازم أنهي الحلقة. إلى هنا مستمعي الكرام وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. شكرا الدكتور عبدالله الطارق، مستشار التوجيه والإرشاد النفسي ومدير الأبحاث في مركز قراءات لبحوث ودراسات الشباب. أيضا شكرا لك رويد قبول مشاركتنا هذه الحلقة. أيضا الشكر موصول للزملاء معي في إعداد وإخراج هذه الحلقة. لكم تقبلوا مني تحياتي، أنا طلال الزايد من خلف المايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: روح الشباب
4: طفشونا كل شوية، يقولوا شباب الغرب شباب الغرب، أبعرف هم أحسن مننا.
5: يا أخي أنا متخرج وأنا عندي حين ما نعرف تخصص، تدري
6: يا أخي الزواج هم خلك منه،
7: بالعكس الزواج مشروع حياة ما في أحسن منه.
8: روح الشباب روح الشباب،
9: برنامج حواري يخاطب الشباب ومن يقوم على تربيتهم من خلال مناقشة بعض قضاياهم.
10: والله يا أخي أنا مظلوم في البيت، دائما أخدمهم بس ما في أحد.
11: الشباب إحنا فرصة، لازم المجتمع يستثمر،
12: لو أعطونا مجال كنا أبدعنا وسوينا فرص.
8: روح الشباب تشع من أرواحنا وطريقنا نحو العلا والمكرمة،
9: مع الدكتور عبد الله الطارقي مستشار التوجيه والإرشاد النفسي، تقديم طلال الزايد.

0: شهور الشهر.
1: أذكار المساء. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق مرة واحدة. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا مرة واحدة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. ثلاث مرات. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبع مرات. قل هو الله أحد، والفلق، والناس. ثلاث مرات.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 100 مرة سبحان الله وبحمده، 100 مرة سبحان الله، 100 مرة الحمد لله، 100 مرة الله أكبر، 100 مرة

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة
2: أعمال القلوب يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة ويلقون ربهم في الجنة سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا في حديثنا عن أعمال القلوب والمنازل الموصلة إلى الله علام الغيوب، وحديثنا هذا اليوم عن منزلتين، عن منزلة الخوف والخشوع. أما منزلة الخوف أيها المستمعون هي من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب، وفرض على كل أحد. قال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، ومدح أهله في كتابه وأثنى عليهم فقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إلى قوله تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقال سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه رجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. قال الحسن رحمه الله: عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم، إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، والمنافق جمع إساءة وأمنا. وفي الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، فإن هو أمنني في الدنيا أخفت يوم أن أبعث عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنت يوم أن أبعث عبادي. والوجل والخوف والخشية والرهبة ألفاظ متقاربة غير مترادفة. قال أبو القاسم: الخوف توقع العقوبة على مجاري الأنفاس، والخشية أخص من الخوف، فإن الخشية للعلماء بالله. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهي خوف مقرون بمعرفة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية. فالخوف حركة، والخشية جماع وانقباض وسكون، فإن الذي يرى العدو والسيل ونحو ذلك له حالتان: أحدهما حركة للهرب منه وهي حالة الخوف، والثانية سكونه وقراره في مكان لا يصل إليه وهي الخشية. أما الرهبة فهي الإمعان في الهرب من المكروه، وأما الوجل فرجفان القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو لرؤيته. وأما الهيبة فخوف مقارن للتعظيم والإجلال، وأكثر ما يكون مع المعرفة والمحبة، والإجلال تعظيم مقرون بالحب. فالخوف أيها المستمعون لعامة المؤمنين، والخشية للعلماء العارفين، والهيبة للمحبين، والإجلال للمقربين. وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. قال أبو حفص رحمه الله: الخوف صوت الله يقوم به الشارد عن بابه. وقال: الخوف سراج في القلب، به يبصر ما فيه من الخير والشر، وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله تعالى، فإنك إذا خفته هربت إليه، فالخائف هارب من ربه إلى ربه. قال سبحانه: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. قال أبو سليمان رحمه الله: ما فارق الخوف قلبا إلا خرب. وقال إبراهيم الشيبان: إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها. وذنوني قال: الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف، فإذا زال عنهم الخوف ضلوا الطريق. والخوف ليس مقصودا لذاته، بل هو مقصودا لغيره قصد الوسائل، ولهذا يزول بزوال المخوف، فإن أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله، وإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. قال أبو عثمان رحمه الله: صدق الخوف هو الورع عن الآثام ظاهرا وباطنا. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال: الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يخاف الله حق الخوف، ومن منزلة الخوف إلى منزلة الخشوع. فالخشوع منزلة عظيمة. قال الله تعالى: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. وقال ابن عباس: إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس 13 سنة من نزول القرآن. وقال سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع أيها المسلمون قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذلة. وقال الجنيد: الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب. وأجمع العارفون على أن الخشوع محله القلب وثمرته على الجوارح فهي تظهره. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يقول: إياكم وخشوع النفاق. فقيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يرى البدن خاشعا والقلب غير خاشع. ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا طأطأ رقبته في الصلاة فقال: يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب إنما الخشوع في القلوب. ورأت عائشة رضي الله عنها شبابا يمشون ويتماوتون في مشيتهم، فقالت لأصحابها: من هؤلاء؟ قالوا: نساك. فقالت: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا أطعم أشبع، وكان هو الناسك حقا. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: كان يكره أن يرى الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه. وقال حذيفة رضي الله عنه: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ورب مصل لا خير فيه، ويوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم خاشعا. فقيل: ما تقول في صلاة من عدم الخشوع، هل يعتد بها أم لا؟ قيل: أما في الاعتداد بها في الثواب فلا يعتد له منها إلا بما عقل فيها وخشع فيه لربه، وما اعتداد بها في أحكام الدنيا وسقوط القضاء فإن غلب عليها الخشوع وتعلق قلبه اعتد بها إجماعا، وإن غلب عليه عدم الخشوع فيها وعدم تعقلها فقد اختلف الفقهاء في وجوب إعادتها فأوجبها قوم وقال بقبولها آخر. ولهذا قال بعض السلف: الصلاة كجارية تهدى إلى ملك من الملوك، فمن ظن أن يهدي إلى ملك من الملوك جارية بها عوار فقد أخطأ، إنما تكون سالمة من العيوب. وبالجملة، مصلحة الإخلاص والحضور وجمعية القلب على الله في الصلاة أرجح في نظر الشارع مصلحة سائر واجباتها، فكيف يظن أن يبطلها بتكبيرة واحدة واعتدال في الركن أو ترك حرف أو شدة من القراءة الواجبة أو ترك تسبيحة أو قالوا سامع الله لمن حمده أو قول ربنا ولك الحمد أو ذكر الرسول بالصلاة عليه ثم يصححها مع فوات لبها ومقصودها الأعظم وروحها وهو الخشوع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يصلح قلوبنا وقلوبكم، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب،
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب.
1: أعمال القلوب.
2: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
1: تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدل.
5: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ذكرت النار فبكيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قلت: ذكرت النار فبكيت، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال: أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا، عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل، وعند تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه، في يمينه أم في شماله أم وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم حتى يجوز. رواه أبو داود من رواية الحسن عن عائشة، والحاكم إلا أنه قال: وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم. حافتاه كلاليب كثيرة وحسك كثيرة، يحبس الله بها من يشاء من خلقه حتى يعلم أينجو أم لا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يوضع الصراط على سواء جهنم مثل حد السيف المرهف، مدحضة مزلة عليه كلاليب من نار يخطف بها، فممسك يهوي فيها، ومصروع، ومنهم من يمر كالبرق فلا ينشب ذلك أن ينجو، ثم كالريح فلا ينشب ذلك أن ينجو، ثم كجري الفرس، ثم كرمل الرجل، ثم كمشي الرجل، ثم يكون آخرهم إنسانا رجل قد لوحته النار ولقي فيها شرا، حتى يدخله الله الجنة بفضل رحمته، فيقال له: تمنى وسل، فيقول: أي ربي، أتهزأ مني وأنت رب العزة؟ فيقال له: تمنى وسل، حتى إذا انقطعت به الأماني قال: لك ما سألت ومثله معه. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن أم مبشر الأنصارية رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة: لا يدخل النار إن شاء الله من أهل الشجرة أحد، الذين بايعوا تحتها. قالت: بلى يا رسول الله. فانتهرها، فقالت حفصة: وإن منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قال الله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. رواه مسلم وابن ماجه. وعن أبي سمية قال: اختلفنا في الورود، فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن، وقال بعضنا: يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا. فلقيت جابر بن عبد الله فقلنا: إن اختلفنا هاهنا في الورود. فقال: تردونها جميعا. فقلت له: إن اختلفنا في ذلك، فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن، وقال بعضنا: يدخلونها جميعا. فأهوى بأصبعيه إلى أذنيه وقال: صمتا، إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الورود الدخول، لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، حتى إن للنار، أو قال لجهنم، ضجيجا من بردهم. ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين. رواه أحمد ورواته ثقات، والبيهقي بإسناد حسنة، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: هل لديك فكرة لكن لا تعرف من أين تبدأ؟ هل تحلم بمشروعك الخاص لكن الخوف يقيدك؟ رحلة رائد، برنامج حواري يأخذك في رحلة عملية لاكتشاف عالم ريادة الأعمال، ويمنحك الأدوات والخطوات لتبدأ مشروعك بثقة. رحلة رائد مع الدكتور رائد بن أحمد العبدلي، يحاوره الأستاذ عبد الله مناوس، كل خميس الساعة 1 ظهرا، والإعادة كل اثنين الساعة 1 ظهرا، على إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت. رحلة رائد، ابدأ رحلتك اليوم ولا تؤجل حلمك.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: التفاسير القرآنية.
2: التفاسير القرآنية.
1: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير. هو تفسير لطيف من تأليف الشيخ الجليل أبي بكر جابر بن موسى بن عبد القادر الجزائري. ولد الشيخ أبو بكر الجزائري في قرية ليوة بولاية بسكرة بدولة الجزائر سنة 1921 للميلاد. نشأ في بلدته وتلقى علومه الأولية فيها، فحفظ القرآن الكريم وبعض المتون في اللغة والفقه المالكي، ثم انتقل إلى مدينة بسكرة ودرس على مشايخها جملة من العلوم النقلية والعقلية التي أهلته للتدريس في إحدى المدارس الأهلية، ثم ارتحل مع أسرته إلى المدينة المنورة. وفي المسجد النبوي الشريف استأنف طريقه العلمي بالجلوس إلى حلقات العلماء والمشايخ، حيث حصل بعدها على إجازة من رئاسة القضاء بمكة المكرمة للتدريس في المسجد النبوي. وعندما فتحت الجامعة الإسلامية أبوابها عام 1380 للهجرة، كان الشيخ أبو بكر الجزائري من أوائل أساتذتها والمدرسين فيها. أثرى المكتبة الإسلامية بالعديد من المؤلفات القيمة، منها هذا الحبيب يا محب ونداءات الرحمن لأهل الإيمان. توفي الشيخ أبو بكر الجزائري عام 2018 للميلاد عن عمر ناهز 97 عاما، وصلي عليه في المسجد النبوي الشريف، ووري جثمانه الثرى في مقبرة البقيع. يعد كتاب أيسر التفاسير للشيخ أبي بكر الجزائري من أهم كتب تفاسير القرآن الكريم العصرية. وطريقة الشيخ فيه أنه يورد الآية ويشرح مفرداتها أولا، ثم يشرحها شرحا إجماليا، ويذكر مناسبتها وهداياتها وما ترشد إليه من أحكام وفوائد، ويهتم فيه ببيان العقيدة السلفية والأحكام الفقهية الضرورية. ويتميز التفسير بخلوه من ذكر الأقوال والخلافات والاقتصار على المعنى الراجح الذي عليه جمهور المفسرين من السلف، ولا يتعرض لبيان المسائل النحوية والبلاغية والشواهد الشعرية. وقد طبع الكتاب عدة طبعات، وفي الطبعة الثالثة أضاف الشيخ أبو بكر الجزائري هامشا على الكتاب سماه نهر الخير على أيسر التفاسير، وهو يشتمل على إضافات لغوية بيانية وبيان لطائف إسنادية وتعليقات على بعض الآيات.
2: التفاسير القرآنية.
1: التفاسير القرآنية.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة الإخلاص من قصار سور المفصل، وهي تعدل ثلث القرآن، وتكثر قراءتها في الصلوات والأذكار. وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها، فعند وصل الآيتين الأولى مع الثانية تكون القراءة هكذا:
3: قل هو الله أحد الله الصمد.
2: أحد الله بكسر نون التنوين وحذف همزة الوصل وترقيق لام لفظ الجلالة. وعند قراءة الآيتين مفصولتين، وذلك بالوقف على الأولى والابتداء بالثانية، تكون القراءة بتفخيم لفظ الجلالة مع فتح همزة الوصل هكذا:
3: قل هو الله أحد الله الصمد.
2: وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة كفواً، فهي تقرأ بضم الفاء هكذا:
3: كفواً ولم يكن له كفواً أحد.
2: ومن الخطأ قراءتها بتسكين الفاء هكذا: كفواً ولم يكن له كفواً أحد. ومن الخطأ كذلك قراءتها بتشديد الواو هكذا: كفواً ولم يكن له كفواً أحد. ولكن الصحيح هكذا:
3: ولم يكن له كفواً أحد.
1: وأن أتلو القرآن.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

حكم البيع بالتقسيط. يجوز للإنسان أن يبيع سلعة ما أو يشتريها إلى أجل معلوم، ولو زاد ثمن بيعها أو شرائها إلى أجل على ثمن بيعها أو شرائها حالا، لأنه قد علم أن للزمن حصة في الثمن، وهذا ما تقتضيه قواعد الشرع وتتحقق به مصالح الأنام. لكن يشترط لصحة ذلك أن يستوفي البيع الشروط المعتبرة، مثل أن يجزم الطرفان ويتفقان على طريقة الدفع قبل إبرام العقد، هل هي بالتقسيط أو بالدفع حالا، لأن عدم الجزم بأحدهما مع تخيير المشتري بين الطريقين هو من باب بيعتين في بيعة واحدة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ففي سنن أبي داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. وأن تكون العين المبيعة مباحة، وأن تكون من مالكها أو وكيله، وأن تكون الأقساط معلومة والأجل مسمى، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وعلى هذا جرى عمل المسلمين في القديم والحديث، والله أعلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. متفق عليه.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل

من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي. رواه البخاري. وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. رواه البخاري. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه رأى رجلا يخذف فقال له: لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، أو كان يكره الخذف، وقال: إنه لا يصاد به صيد ولا ينكأ به عدو، ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين. ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف أو كره الخذف وأنت تخذف، لا أكلمك كذا وكذا. رواه البخاري. والخذف وضع الحصاة أو النواة بين السبابتين ثم يرمى بها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية أو ضارية نقص كل يوم من عمله قيراطان. رواه البخاري. وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أو 6، كنا نأكل معه الجراد. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر بنفر نصبوا دجاجة يرمونها، فلما رأوه تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه في رواية أنه قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: الذكر الحكيم، النور المبين،
2: الفرقان،
1: القرآن،
2: آيات بينات،
1: كتاب مبارك، أسماء القرآن وصفاته. للقرآن الكريم أسماء وصفات واردة في الكتاب والسنة،
2: يبين لنا الشيخ الدكتور عمر بن عبد العزيز الدهيشي في هذا البرنامج
1: ما تحمله تلك الأسماء والأوصاف
2: من مدلولات ومعاني.
1: أسماء القرآن وصفاته.
3: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد سمى الله عز وجل كتابه الكريم بأسماء وأوصاف عدة، وتكرر بعضها في مواضع من كتاب الله حتى بلغ عدها أكثر من 60 بين اسم ووصف مع اختلاف في بعضها. ولأهمية معرفة هذه الأسماء نهض العلماء رحمهم الله قديما على جمعها والاستشهاد عليها بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ولعل أول من جمع الأسماء والأوصاف هو أبو المعالي عزيزي ابن عبد الملك ابن منصور الجيلي القاضي المعروف بشيذلة، المتوفى سنة 94 و400، ثم تتابع العلماء من بعده، إلا أنهم بين مستقل ومستكثر، فبعضهم أوصلها إلى 99، واقتصر البعض الآخر على 4 فقط، وذلك راجع إلى أن أولئك الذين تجاوزوا بالأسماء 50 وأكثر أرادوا الأسماء المجردة للقرآن، وأما الذين اقتصروا على 5 وأقل أرادوا أسماء الأعلام التي يصح إطلاقها على القرآن، أما البقية فهي أوصاف للقرآن وليست أعلاما له. وأسماء الأعلام 5 كما مر معنا سابقا، وهي القرآن والكتاب والفرقان والذكر والتنزيل. وفي هذه الحلقة سيكون حديثنا عن اسم القرآن، وهو الاسم الذي يعد علما أصليا على كتاب الله تعالى. يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله: فاسم القرآن هو الاسم الذي جعل علما على الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يسبق أن أطلق على غيره قبله، وهو أشهر أسمائه وأكثرها ورودا في آياته وأشهرها دورانا على ألسنة العلماء انتهى. أما الأسماء الأربعة الباقية فهي أعلام بالغلبة. أيها المستمعون والمستمعات، اختلف العلماء رحمهم الله في أصل كلمة القرآن، هل هي مشتقة أم جامدة؟ وإذا كانت مشتقة فمشتقة من ماذا؟ هل تهمز أو لا تهمز؟ على أقوال 5 سأعرضها بإيجاز، مع اتفاقهم جميعا على أن القرآن اسم وليس بفعل أو حرف. القول الأول أن القرآن اسم جامد ليس بمشتق ولا مهموز، وضع أول ما وضع علما على القرآن، كما أن اسم التوراة علم على الذي أنزل على موسى عليه السلام، والإنجيل علم على الذي أنزل على عيسى عليه السلام، ذهب إلى هذا الإمام الشافعي. القول الثاني أن الهمزة في اسم القرآن أصلية، وهو مشتق من قرأ بمعنى تلا، ومنه قوله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي قراءته، وفلان قرأ عليك السلام وأقراك السلام بمعنى، ذهب إلى هذا القول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. القول الثالث أن الهمزة في لفظ القرآن أصلية، لكنه مشتق من قرأ الشيء قرآنا بمعنى جمعه وضمه، ومنه سمي القرآن لأنه يجمع السور ويضمها. قال ابن الأثير: والأصل في هذه اللفظة الجمع، وكل شيء جمعته فقد قرأته، ذهب إلى هذا الإمام قتادة رحمه الله. قال ابن جرير بعد أن ساق القولين الثاني والثالث: ولكلا القولين وجه صحيح في كلام العرب. القول الرابع أن الهمزة في القرآن غير أصلية والنون أصلية، وهو مشتق من قرن، يقال قرن الشيء بالشيء إذا جمعه، وقرن بين الحج والعمرة إذا جمعها في سفر واحد. قال ابن فارس: القاف والراء والنون أصلان صحيحان، أحدهما يدل على جمع شيء إلى شيء انتهى. وذهب إلى هذا القول الأشعري. القول الخامس أن الهمزة في القرآن غير أصلية والنون أصلية، وهو مشتق من القرائن، لأن الآيات فيه يصدق بعضها بعضا وهي قرائن، وهو قول الفراء وغيره. ويمكن أن تختصر هذه الأقوال إلى ثلاثة أقوال فقط، هي: الأول أنه اسم جامد وضع علما على القرآن واستعمل أول ما استعمل على القرآن. القول الثاني أنه مهموز قرأ فيكون بمعنى تلا أو بمعنى جمع. القول الثالث أنه غير مهموز ونونه أصلية فيكون بمعنى قرن أو بمعنى قرائن. ولعل القول الثاني أرجح الأقوال، وهو الذي يوافق قراءة الأئمة السبعة ما عدا ابن كثير. وكونه بمعنى تلا أرجح من معنى الضم والجمع، لأن الله تعالى غاير بين المعنيين في قوله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه، فالقراءة هنا مغايرة للجمع، والأصل في العطف المغايرة. بناء على الاختلاف في أصل كلمة القرآن، اختلفت أقوال العلماء والمفسرين في وجه تسمية القرآن بهذا الاسم، بناء على اختلافهم في أصل اشتقاق هذا الاسم، وهو ما سيكون محور حديثنا في الحلقة القادمة إن شاء الله. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الذكر الحكيم،
1: النور المبين،
2: الفرقان،
1: القرآن،
2: آيات بينات،
1: كتاب مبارك، أسماء القرآن وصفاته. للقرآن الكريم أسماء وصفات واردة في الكتاب والسنة.
2: يبين لنا الشيخ الدكتور عمر بن عبد العزيز الدهيشي في هذا البرنامج
1: ما تحمله تلك الأسماء والأوصاف
2: من مدلولات ومعاني.
1: أسماء

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: مواقف قرآنية.
2: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. ها هم أخوة يوسف عليه السلام ينطلقون بعد أن أمرهم أباهم يعقوب عليه السلام: اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. انطلقوا يتحسسون، وأول التحسس وبداية الانطلاق هو العودة إلى مكان الأخ الكبير وبنيامين، على من يقول أن الشقيق يوسف عليه السلام أنه بنيامين، إلى العزيز، لعل العزيز أن يخفف عنهم فيحل مشكلة الأخ الكبير ومشكلة الذي اتهم بالسرقة، وتبقى قضية يوسف عليه السلام قد استبعدوها حاليا. ولذلك قال القرآن الكريم: فلما دخلوا عليه مباشرة. نرجع ونؤكد أن القرآن الكريم لا يفكر كثيرا ولا يعرض كثيرا قضية البعد الزمني. خرجوا وانتقلوا إلى أن وصلوا، ثم أتوا إلى الملك، ثم استأذنوا في الدخول، فلما دخلوا عليه. هذه كلها استختصرها القرآن الكريم باعتبارها قضية معروفة بديهية لا تحتاج أن تأخذ شيئا من القرآن الكريم. فقال: فلما دخلوا عليه. الآن أنا أريد فقط أحبتي أن نعيش مثل هذا الموقف. العزيز جالس في مكان ما، دخل هؤلاء الإخوة يطلبون أمرا معينا. ذكروا أحبتي 5 جمل، هذه الجمل نعتبرها مثل القواعد العامة حينما تريد أن تطلب شيئا من أمر أو من شخص منزلته عالية، خاصة حينما تطلب وأنت في النقطة الأضعف، فأخوهم قد ثبتت عليه السرقة وإن كان لم يسرق كما لا يخفى عليكم، لكن التهمة متلبسة واضحة عليه، والأمر الذي قضي أم قضي على حسب ما اتفقوا معهم عليه. فسيدخلون وسيعبرون بهذه 5 جمل. أول جملة: قالوا يا أيها العزيز. أعطوه مكانته، والإنسان يجب أن تعطيه مكانته، فلم يتكلم يا أيها الأخ، يا أيها الإنسان، لا لا لا لا، مع أنهم أبناء يعقوب عليه السلام، أبوهم نبي كريم، ومع ذلك قالوا يا أيها العزيز. ثم قالوا 2، هذه الجملة الأولى، استمعوا كيف لغة الحوار حتى نستفيد منها في حياتنا اليوم. قالوا: مسنا وأهلنا الضر وليس الضر. الضر يكون في البدن من مرض وهزال وضعف. تذكروا أن يعقوب عليه السلام أصبح مريضا، وأصبح كما عبر القرآن وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، فالجسم ضعيف والبصر تقريبا فقد. لذلك قالوا: مسنا وأهلنا، لسنا فقط نحن، وأهلنا الضر. أما الضر فهو ضد النفع، هنا الضر بالضم. 3، وجئنا ببضاعة مزجات. نعلم أن بضاعتنا ناقصة لا يقبل كل أحد، وقيل دراهم رديئة، وقيل شيء لا يستحق أن يذكر. نحن نعلم أن هذا الأمر الذي أتينا به لا يستحق، وجئنا ببضاعة مزجات. لكن لاحظوا الجملة التي بعدها حينما يقول: فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. هكذا يعبرون: تصدق علينا، كمي بيت الكيل كما تبيع الدراهم الجياد ولا تنقصها، تفضلا منك زدنا. الآن القضية، قضية يعقوب عليه السلام، قضية يوسف وبنيامين والأخ الثالث، ليست قضية بضاعة، لكن انظروا ماذا سيقولون بعدها. كذلك قال الجملة 5 حينما تحدثوا، ما قالوا: إن الله يجزي المتصدقين، يعني نحن ليس عندنا غير هذه البضاعة المزجاة، فأنت أطلب أجرك من الله سبحانه وتعالى فهو يجزي المتصدقين لأنك تصدقت علينا. أعيد الخمس جول بصورة سريعة: يا أيها العزيز، 2 مسنا وأهلنا الضر، 3 وجئنا ببضاعة مزجاة، 4 فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، 5 إن الله يجزي المتصدقين. خذوها قاعدة حينما تريد أن تطلب شيئا، حينما تريد أن تطلب من أمر من شخص ذي منزلة تستخدم مثل هذه الجمل. ليست بالضرورة تأخذونها نصا يا أيها العزيز حسب مكانته، وليست بالضرورة أن تقولوا بنفس النص، لكنه بالضرورة أن تكون هذه الخمس معنا أثناء هذا الطلب. ثم يأتي الخطاب، ماذا قال العزيز؟ يعبر القرآن الكريم: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ الله أكبر، هل علمتم ما فعلتم بيوسف؟ وكأنك تنظر إلى إخوة يوسف عليه السلام أمام العزيز وكأن عيونهم قد فتحت والدهشة قد غلبتهم. هل علمتم؟ لم يقل علمتم، إنما وضعها بصيغة السؤال. هل علمتم؟ حينما أتى استفهام فهو يفيد تعظيم الواقع ومعناه. ما أعظم مرتبة

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: حق يوسف وما أقبح ما أقدمتم عليه، وهو كما يقال للمذنب: هل تدري من عصيت؟ هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ ثم ما أجملك يا يوسف عليه السلام، وما أجمل القرآن الكريم حين يقول: إذ أنتم جاهلون، وكأنه عليه السلام، سبحان الله، الأنبياء عظمة، إذ أنتم جاهلون، وكأنه يعتذر إليهم بفعلتهم، يفعلون تلك الفعلة ويقع في عليه ما وقع، ثم يتحدث ثم يقول: هل فعلتم يوسف وأخي؟ إذ أنتم جاهلون، حين أقدمتم على هذا الفعل القبيح المنكر كنتم في جهالة، في جهالة السن، في جهالة غرور، في جهالة كبر، في جهالة سيطرة شيطان، يعتذر إليهم. ما أجمل العظماء حينما يعلمنا القرآن الكريم كيف يتعامل أولئك العظماء حتى مع من يخطئ عليهم. هل انتهى الموقف؟ لا يزال. بعد أن فوجئوا بمعرفة هذا العزيز بيوسف عليه السلام، كيف سيتصرفون؟ وماذا سيقولون؟ وكيف سيعبر القرآن الكريم عن هذا التصرف؟ سنعرف هذا بإذن الله تعالى بعد الفاصل.
1: مواقف قرآنية، رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
0: أهلا بكم أحبتي من جديد. ساعة الصفر. هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أئنك، وفي قراءة: إنك، أئنك لأنت يوسف، أنت يوسف، وكأنها فيه إشارة منهم إلى أن هذا الذي يعلم بقصة يوسف عليه السلام، وكأنك تنظر إليهم حينما قال هذه الجملة، فإذا بالتاريخ في أذهانهم يعود، يتذكرون ذلك الغلام الصغير الذي ألقوه في الجب، كيف كان شكله؟ هل هو قريب من هذا العزيز؟ ما هي أوجه التشابه بين الأثنين؟ وبدأوا يدققون حينما قال لهم وفاجأهم بهذه الجملة أو بهذا الفعل الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ثم هم، لذلك قال: إنك لأنت يوسف، وفي قراءة: أئنك لأنت يوسف، ويأتي الرد من العزيز الذي أصبح الآن مكشوفا لديهم على أنه يوسف عليه السلام. قال، استمعوا قول العظماء وقول الأنبياء، قال: أنا يوسف، ثم قال: وهذا أخي، ثم قال اثنين. لاحظوا، أنا أدقق بتفاصيل الجمل لأنها مثل المنهج الذي يجب أن نستفيد منه نحن في حياتنا من أولئك العظماء، فكيف إذا جاء في القرآن الكريم بلسان رب العالمين. قالوا: أئنك لأنت يوسف، قال: أنا يوسف، وهذا أخي، ثم قال: إعادة الفضل والمن لله سبحانه وتعالى، قد من الله علينا. أين البقية؟ ألم يمن عليهم؟ لا لا لا، المسألة ليست استعراض من أن الله سبحانه وتعالى العباد، إنما استعراض من أن الله سبحانه وتعالى: أنتم ألقيتموني في الجب وتوقعتم أن أكون مع الهالكين، فإذا بي أكون في هذا المكان، فهو منة من الله سبحانه وتعالى أن نجاني، دون الدخول في تفاصيل كيف نجوت ولا كيف أصبحت في هذا المكان، إنما قد من الله علينا. اثنين، أنا وأخي. ثم قال القاعدة، وما أجمل القواعد القرآنية حينما تخرج من القرآن الكريم بعد حادثة يصفها القرآن الكريم لنبي من الأنبياء أو لبعض عباده الصالحين. قال: إنه من يتقي ويصبر. أمرين: يتقي ويصبر، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يا سلام، يتقي ويصبر، كأن المحسن يتقي ويصبر، فمن اختل عنده واحد من اثنين اختل الإحسان عنده بنفس الدرجة التي يختل فيها. إذن تقوى وصبر. ليس موضوعي دخول ما هي التقوى وما هو تعريف التقوى، ما هو الصبر وتعريف الصبر وأشكاله وأنواعه، لا لا، ليس موضوعي. موضوعي أنها قاعدة احفظوها ولنطبقها في حياتنا. اتق الله واصبر، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ثم يعود الموقف وأنت تنظر إلى إخوة يوسف عليه السلام وهم يتحدثون مع العزيز الذي علموا وأيقنوا أنه يوسف عليه السلام، قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. آثرك الله علينا، نعم، لأنهم نبي من الأنبياء، ولذلك قالوا تالله أقسموا لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. أول خطوة في التوبة الصادقة الاعتراف بالخطأ، الاعتراف بالذنب. إبليس نتيجة لكبره لم يعترف فرفض وحصل ما حصل. هؤلاء قالوا وإن كنا لخاطئين، ولذلك كانت مكافأتهم من يوسف عليه السلام مباشرة أن ذكر لهم عدة أمور. فلنستمع ماذا سيقول لهم يوسف عليه السلام بعد أن اعترفوا بخطئهم أمام يوسف عليه السلام. قال 1 لا تثريب عليكم اليوم، لا عتاب، هذه بيني وبينكم، لن بقي الأمر بينكم وبين الله سبحانه وتعالى. فهذه المعصية تت لها حقوق من على البشر ولها حقوق لله سبحانه وتعالى. أما الأولى فلا تثريب عليكم اليوم، من جهتي لن أثرب عليكم، لن أعاتبكم، بل حتى لن أذكركم بهذا الموضوع. ولاحظوا أنه قال قبل قليل حينما ذكرنا قال إذ أنتم جاهلون، اعتذر لهم قبل أن لعله رأى منهم بوادر التوبة أو علم منهم توبتهم لهذا الأمر، والله تعالى قال لا تثريب عليكم اليوم، هذه واحدة. 2 قال يغفر الله لكم. ما أجمل حينما تدعو لذلك الإنسان الذي أخطأ عليك فتقول قد سامحتك، هذه واحدة، وأسأل الله أن يغفر لك. كلمات حقيقة جميلة جدا، يجب أن نتعودها ونستخدمها نحن في حياتنا اليومية. يغفر الله لكم، ثم قال وهو، أي الله سبحانه وتعالى أعطاهم أمل مع عظم الجرم الذي فعلوه، قال وهو أرحم الراحمين. هذا فيما يتعلق بكم أنتم الموجودون. بقيت هناك الشيخ الكبير النبي العظيم يعقوب عليه السلام، أبي ماذا سأفعل به وأنا في هذه الحال؟ الآن قد انكشفت الأوراق، فخطة يوسف عليه السلام كشف عن نفسه وعظهم ثم انتقل للعفو ثم قال لهم خطوات عملية. اذهبوا بقميصي هذا، أعطاهم قميص. هل هو نفس القميص الذي كان اتهم فيه بدلها؟ ليس موضوعنا أحبتي كم حجمه، كم طوله، كم عرضه، ما هي أوصافه، ما هي أشكاله. قرآن الكريم اذهبوا بقميصي، بأي قميص كان. هذا هو قميص يوسف عليه السلام، هذا 1 اذهبوا بقميصي. 2 فألقوه على وجه أبي، على الوجه، ليس على أي شيء من الجسد، إنما على الوجه، لأن المسألة ربما أخبروه إخوته بأن يعقوب عليه السلام أصبح كما ذكر القرآن الكريم حينما بيضت عيناه من الحزن، ولعله علم فقال ألقوه على وجه أبي، ولذلك قال بعدها يأتي بصيرا، أي أنه علم أنه فقد بصره أو كاد أن يفقد بصره. ثم قال وأتوني بأهلكم أجمعين. طبعا من ضمن أهلكم أنتم، أن تأتوا أنتم أبي وأنتم جميعكم. ثم قال وأتوني بأهلكم أجمعين. وهنا ينتهي موقفنا لهذا اليوم، لننظر في الحلقة القادمة كيف سيكون موقف يعقوب عليه السلام بعد أن يؤتى إليه بالقميص، وما الذي سيحدث بينه وبين بنيه بعد أن حصل ما حصل بينهم وبين أخاهم يوسف عليه السلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يريني وإياكم الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ألتقي بكم بإذن الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مواقف قرآنية.
2: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: نستمع الآن إلى تلاوة بصوت القارئ أحمد النفيس من سورة البقرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم

0: يغنه الله. رواه البخاري.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبن فيتقحمن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبوني تقحمون فيها. رواه مسلم. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله، فجعل الناس يطيفون به يقولون: ما رأينا بنيانا أحسن من هذا إلا هذه اللبنة، فكنت أنا تلك اللبنة. رواه مسلم. وفي رواية قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتا فأحسنها وأجملها وأكملها إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها، فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان فيقولون: ألا وضعتها هنا لبنة؟ فيتم بنيانك. فقال محمد صلى الله عليه وسلم: فكنت أنا اللبنة. رواه مسلم. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون: لولا موضع اللبنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا موضع اللبنة، جئت فختمت الأنبياء. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر، فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره. رواه مسلم وصدق رسول

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام في لقاء جديد من حلقات برنامجكم نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيف حلقتنا معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. فالسلام عليكم ورحمة الله معالي الشيخ صالح.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أحسن الله إليكم معالي الشيخ صالح. هذا سائل يقول: نزل على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عدة سور تواسيه وتصبره على أذى المشركين وتذكره بالآخرة، ومن هذه السور سورة الكوثر، فما هو سبب نزول هذه السورة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. سبب نزولها والله أعلم أن المشركين لما استطالوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وضايقوه في مكة أنزل الله له هذه السورة تسلية له عما لحقه من أذى قومه، ليصبر على ذلك. فقال: إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر هو نهر في الجنة، ماؤه أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل، كيزانه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، ترد عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم كل شربة لا يظمأ صاحبها أبدا. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى لهذا الرسول، تكرمة له ولأمته، وميزة ميزه الله بها. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، أي اذبح على اسمه، على اسمه سبحانه وتعالى، واذبح تقربا إليه بالهدي والأضاحي وغير ذلك من الذبائح التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك الذبح العقيقة للمولود. هذه الذبائح قربات إلى الله سبحانه وتعالى، وتكرمة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولأمته. صلي لربك وانحر، فالذبح مقرون بالصلاة، مما يدل على أنه عبادة عظيمة. قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفي هذه الآية يقول جل وعلا: فصلي لربك وانحر، فقرن النحر مع الصلاة، دل على أنه عبادة عظيمة يحبها الله سبحانه وتعالى. نحر الهدي، نحر العقيقة عن المولود، نحر الأضحية، كذلك النحر المباح لقدوم غائب أو لمناسبة الزواج أو ما أشبه ذلك من المناسبات. نعم.
2: بارك الله فيكم شيخ صالح. هذا سائل يقول: أنا أعمل لفترة طويلة وعملي لا راحة فيه إلا القليل، فهل يجوز لي أن أصلي عدة صلوات بوضوء واحد وأن أجمع هذه الصلوات؟
3: الوضوء فلا بأس، تصلي به ما شئت من الصلوات ما دام لم ينتقض وضوءك، فتصلي ما شاء الله من الصلوات فروضا ونوافل، وأما الجمع فلا تجمع، لا يباح لك الجمع، بل تصلي كل صلاة في وقتها، لأن الجمع يباح للمسافر ويباح للمريض ويباح بين العشاءين للمطر، فهو مباح، الجمع مباح للحاجة وأنت لست بحاجة إليه. نعم.
2: بارك الله فيكم. سائل بعث بسؤاله يقول: هل نقل الأحاديث والفتاوى في وسائل التواصل بدون التثبت منها يدخل في الفتوى بغير علم إن ثبت أن هذه الأقوال غير صحيحة؟
3: الذي يفتي بغير علم عليه وعيد شديد، لأنه يبلغ عن الله ما لم ينزل في كتاب الله وسنة رسوله، فهو متقول على الله وهو موقع عن الله سبحانه وتعالى أنه أحل كذا أو حرم كذا، فيجب على الإنسان أن لا يتسرع في هذه الأمور حتى يعلم ما يقول ويسأل أهل العلم ويتثبت. نعم.
2: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: هل صحيح البخاري وصحيح مسلم هما أصح كتب الحديث؟
3: نعم، الصحيحان صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم هما أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وتكفل كل من الإمامين بألا يذكر في صحيحه إلا الحديث الصحيح، الحديث الصحيح، فلذلك يسمى بالصحيح، صحيح البخاري صحيح الإمام مسلم. وهناك صحيح ابن حبان، فهذان الكتابان صحيح البخاري ومسلم وصحيح مسلم هما أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. نعم.
2: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هذا سائل بعث بهذا السؤال يقول: ما هو معنى فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى؟
3: نعم، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حث على مواصلة السير في السفر وعلى الدلجة، وهي السير في آخر الليل، لأن ذلك أقوى بعد النوم، وأن يكون السير معتدلا، فالذي يسرع جدا هذا قد تنقطع راحلته وينبت، فلا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، فيوازن سيره ويريح رواحله ويرفق بها حتى يصل إلى غايته. المنبت يعني المسرع في السير لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، قد تكل راحلته إذا أسرع وأدلج عليها ولم يوازن سيره في الطريق ويستعمل وقت البراد آخر الليل دلجة. نعم.
2: بارك الله فيكم وأحسن إليكم شيخ صالح. هذا أيضا أحد المستمعين يقول في سؤاله: هل الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكون في يوم الجمعة وغير يوم الجمعة؟
3: نعم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها فضل عظيم، قال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. نعم.
2: هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين؟
3: نعم، هذا حديث صحيح. لينتهين أقوام عن ودعهم، يعني تركهم الجمعات، صلاة الجمعة، صلاة الجمعة. ومن ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه ثم كان من الغافلين كما في الحديث. فيجب المحافظة على صلاة الجمعة مع المسلمين، حضور الجمعة مع المسلمين، لينال الفضل العظيم لهذه الصلاة المباركة. نعم.
2: أيضا هذا سائل يقول: هل حديث إذا لم تستحي فافعل ما شئت يستخدم في سياق المدح أو في سياق المذمة؟
3: الحديث يفسر بمعنيين: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أن الأشياء التي لا يستحي من فعلها أن الإنسان يفعلها، هذا معنى. والمعنى الثاني: إذا لم تستحي، هذا من باب الذم. الحياة يمنع من الأمور غير اللائقة، فإذا نزع الحياة من الشخص صار لا يبالي بما يفعل من خير أو شر، من لائق أو غير لائق. هذا المعنى الثاني. نعم.
2: بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: هل التشاؤم بالأيام أو ببعض الأوقات يكون من الطيرة؟
3: لا يجوز التشاؤم بالأيام ولا بالشهور ولا بالبقاع، وإنما الأحسن التفاؤل، فهو تأميل للخير. أما التشاؤم فهو تأميل الشر، وهذا لا يجوز. فالإنسان يتفاءل ولا يتشاءم. نعم.
2: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الأسئلة هذا السائل يقول: هل الملائكة يختلفون في أعمالهم وفي مراتبهم؟
3: نعم، أفضل الملائكة جبريل، وهو سيد الملائكة. الثلاثة ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاحه للصلاة: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. فجبريل عليه السلام ينزل بالوحي الذي به حياة القلوب، وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض بعد موتها، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي فيه حياة الأموات، إذا نفخ في الصور طارت كل روح إلى جسمها فمشى من قبره إلى المحشر كأنهم جراد منتشر. نعم.
2: بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة هذا السائل الذي بعث بسؤاله يقول: أنا أكثر من الحلف الذي لا أقصد به الحلف، مثل قولي لا والله، وأنا أقولها أريد بها قول لا، فهل تكون من الحلف وعليها كفارة؟
3: لغو اليمين الذي يجري على اللسان من غير قصد، مثل لا والله وبلا والله، ليس فيه كفارة. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. في الآية الأخرى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. نعم.
2: بارك الله فيكم. سائل يقول: هل يستفيد طالب العلم إذا اطلع على كتب أهل العلم بنفسه؟
3: لا يجوز لأحد من غير أهل العلم أن يعمل بالكتب إلا إذا عرضها على أهل العلم ونظروا فيها وبيّنوا ما فيها من صحيح وغير صحيح، فلا بد من عرضها على أهل العلم. نعم.
2: أيضا من الأسئلة شيخ صالح، هذا السائل يقول: ما هو معنى الأثر نفر من قدر الله إلى قدر الله؟
3: نعم، هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد القدوم على الشام وأخبر أن فيها الطاعون، طاعون عمواس، فإنه عدل عن السفر إليها، وقالوا: يا أمير المؤمنين، تفر من قدر الله؟ قال: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. فالمسلم دائما، وكل عبد وكل الناس تحت قدر الله سبحانه وتعالى. نعم.
2: بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: كيف كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يحصن نفسه عند النوم؟
3: أن يقرأ آية الكرسي، ويقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين، ينفث في يديه مجموعتين ويقرأ ثلاث السور، الإخلاص والمعوذتين، ويمسح بهما على ما أقبل من جسده. نعم.
2: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سائل يقول: يذكر كثيرا في الكتاب وفي السنة الإكثار من التحذير من اللسان والفرج، وأنه على المسلم حفظهما، فما هو سبب ذلك؟
3: نعم. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، يعني يحفظ فرجه ويحفظ لسانه، يحفظ لسانه، ما بين لحييه يعني اللسان، وما بين رجليه يعني الفرج. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك يعني غير ذلك فأولئك هم العادون، أي المتجاوزون لحدود الله سبحانه وتعالى. نعم.
2: بارك الله فيكم. شيخ صالح، هذا السائل يقول: لماذا كان بر الوالدين من أكثر العبادات التي حرص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم؟
3: لأن حق الوالدين يأتي بعد حق الله تعالى، ومعصية الوالدين تأتي في الإثم بعد معصية الله جل وعلا، لأن الله قرن حقهما بحقه في كثير من الآيات، كما في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وغير ذلك من الآيات التي يأتي حق الوالدين بعد حق الله سبحانه، ما يدل على أكدية حق الوالدين. نعم.
2: شيخ صالح، من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين صفية: أحابستنا هي؟
3: هذا في نفر من الحج، لما جاء النبي يريد نساءه ويراد صفية، قالوا: يا رسول الله إنها حائض، إنها قد حاضت. قال: أحابستنا هي؟ يعني عن السفر بعد الحج. قالوا: لا يا رسول الله، إنها قد طافت، يعني طواف الإفاضة، قبل أن يصيبها الحيض. دل على أن المرأة إذا أصابها الحيض قبل طواف الإفاضة أنها تبقى حتى ينقطع عنها الدم، ثم تغتسل، ثم تطوف طواف الإفاضة. نعم.
2: بهذه الإجابة نصل إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، والذي أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى قادمة. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: أحمد بن عبد الله الشدي. تنفيذ: وليد بن عبد الرحمن النومان.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم، من حضرموت. كونوا معنا.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال:
1: حيث تتنزل السكينة
0: على النبي صلى الله
1: وتخشع
0: عليه وسلم
1: القلوب
0: رجل
1: وترتفع الأكف بالدعاء، نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة.
0: يا رسول الله،
1: نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.
2: فهو في سبيل الشيطان، ولا يساق لي من الخير إلا ما
0: رجال الصحيح،
2: ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم،
0: وعن عمرو بن أمية رضي الله،
2: ولا يوهب لي من العطايا إلا ما
0: عثمان بن عفان أو عبد الرحمن ابن عوف
2: سبحانه
0: بمرط واستغلا.
2: أنت المسبح في كل مكان وزمان،
0: على عمرو بن أمية،
2: وأنت المحمود بكل لسان، لك الحمد يا رب
0: بنت عبيد
2: من السماوات
0: ابن المطلب،
2: ولك الحمد يا رب
0: فمر به عثمان أو عبد الرحمن،
2: ولك الحمد ملء ما بينهما،
0: ما فعل المرط الذي ابتعت؟
2: اللهم،
0: قال عمرو،
2: إن نحن عددنا أنعمك علينا لم نحصها عددا، وكيف يحصي المحاط المحيط؟
0: إن كل ما صنعت
2: وما حمدناك يا ربنا حق حمد.
0: فقال عمرو:
2: لا عن تقصير منا،
0: رسول الله صلى الله
2: ولكن
0: عليه وسلم
2: عن قصور فينا،
0: ذاك
2: وكيف للقاصر.
0: فذكر ما قال
2: أن يفي بحق المتصرف فيه.
0: فقال:
2: يا راحم،
0: صدق عمرو،
2: فعفو يا راحم،
0: صنعت إلى
2: عبادك عن تقصيرنا في طاعتك وشكرك وحمدك، فإن أنفقنا العمر في الشكر والحمد ما وفيناك حقا.
0: من صوف
2: فسبحانه يا كاشف الضر بسلطان،
0: رضي الله عنهما قال:
2: سبحانه،
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع مالا،
2: يا واهب العطايا بإحسان.
0: رواه أبو داود.
2: ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
0: قال: من يعول،
2: يا من أشرقت الأرض بنوره الأسنى، يا من علت الوجوه لك شرفا،
0: عن نبي الله
2: وخضعت الجباه لك كرامة وعزة،
0: إن الله
2: وخشعت القلوب لك محبة وعنفة،
0: أم ضيع.
2: فسبحانه،
0: حتى سبحانه، يسأل الرجل عن أهل بيته،
2: يا من أعززتنا بكرامة الحضور
0: في صحيحة،
2: وآنستنا بمحبة
0: الخشوع، وعن أنس بن مالك رضي
2: ولك
0: الله
2: الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
2: يا من تحتار العقول،
0: إن الله سائل
2: عن إدراك
0: كل راع عما استرعى،
2: وتعجز الأفكار عن الإحاطة بسر من أسرار صفاته.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت:
2: يا قادر بالنعمة
0: علي
2: على أوليائي،
0: ومعها ابنتان لها
2: وبالنقمة
0: تسأل
2: على أعدائي،
0: فلم تجد عندي
2: أسألك
0: شيئا
2: يا الله
0: غير تمرة واحدة،
2: أن تهبني نعمة ولي ولا
0: إياها،
2: وأن تحجبني
0: فقسمتها بين ابنتيها
2: عن نقمة عدو الأعداء
0: شيئا،
2: وأن تقيني شر معصية
0: فخرجت
2: تزيل النعم،
0: فدخل النبي صلى الله عليه
2: عني
0: وسلم علينا
2: شر ذنب
0: فقال:
2: يوجب النقمة،
0: من ابتلي
2: اللهم اجعلني شاكرا نعمتك غير
0: ناكر،
2: مثنيا بها
0: النار
2: غير جاحد.
0: رواه البخاري.
2: فأتمها علي
0: الترمذي
2: تفضلا منك وكرما،
0: من ابتلي
2: يا منعم بغير سؤال،
0: فصبر عليهن
2: اللهم
0: له حجابا من النار،
2: اسلك بي في محياي مسالك الأبرار
0: عليه وسلم،
2: وتوفني في زمرة الأبرار، واحجبني في محياي عن طريق الأشرار.
3: هلم هلم يا إخوتي، وأمي أبي زوجتي وابنتي، بني صديقي وجاري وصحبي، إلى الخير في عشر

0: العالمين.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
0: إياك نعبد وإياك

0: أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.
1: يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم. أقرب إليكم أينما كنتم.
0: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا

0: لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. متفق عليه.
1: الحث على دوام العمل الصالح. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل.
2: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: باسم أبي
1: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام،
0: فانطلق يأتي
1: تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
0: فانتهينا إلى أبي سيف،
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: فقلت يا أبا سيف أمسك، جاء رسول الله صلى الله
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية،
0: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم
3: هدى للناس
0: فضمه إليه وقال ما شاء الله أن يقول. رواه مسلم. والقين هو الحداد.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
0: قال
3: ربنا اغفر لنا ولوالدينا
0: من رسول الله
3: وارحمهما كما ربونا صغارا.
0: قال
3: اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء
0: فكان ينطلق ونحن
3: ومن ساعة السوء
0: فيدخل البيت
3: ومن صاحب السوء
0: ليدخن
3: ومن جار السوء
0: وكان ضئره قينا
3: في دار المقامة
0: فيأخذه فيقبله.
3: اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك.
0: قال عمرو
3: وتحول عافيتك
0: توفي إبراهيم قال
3: وفجاءة نقمتك
0: عليه وسلم
3: وجميع سخطك.
0: إن إبراهيم ابني وإنه
3: اللهم اجعلنا لك شاكرين
0: وإن له
3: لك ذاكرين
0: تكملان رضا
3: لك راهبين لك مطواعين إليك مخبتين أواهين منيبين.
0: القرى التي عند المدينة.
3: ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا
0: وفي سن رضاع
3: وأجب دعوتنا
0: أو في حال
3: وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسننا
0: وزوجها
3: واسلل سخيمة قلوبنا.
0: فلفظة ضئر تقع على
3: اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين
0: عنها قالت
3: واحفظنا بالإسلام راقدين
0: على رسول الله
3: ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك.
0: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
3: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب

0: العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان،
1: النبي صلى الله عليه وسلم:
0: نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته.
1: إن لي عشرة من الولد،
0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء،
1: فقال رسول
0: وأنت الآخر فليس بعدك شيء،
1: إنه
0: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء.
1: وعن جرير بن عبد الله:
0: اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. ربنا اغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم.
1: وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد الجبير من سورة الرعد.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سورة الفتح.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. متفق عليه.
1: الحث على دوام العمل الصالح. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام، فسميته باسم أبي إبراهيم، ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين يقال له أبو سيف، فانطلق يأتيه واتبعته، فانتهينا إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيرة قد امتلأ البيت دخانا، فأسرعت المشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا أبا سيف، أمسك. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي فضمه إليه وقال: ما شاء الله أن يقول. رواه مسلم. والقين هو الحداد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة، فكان ينطلق ونحن معه، فيدخل البيت وإنه ليدخن، وكان ظئره قينا، فيأخذه فيقبله ثم يرجع. قال عمرو: فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم ابني، وإنه مات في الثدي، وإن له لضئرين تكملان رضاعه في الجنة. رواه مسلم. عوالي المدينة هي القرى التي عند المدينة، ومات في الثدي معناه مات وهو في سن رضاع الثدي، أو في حال تغذيه بلبن الثدي. والضئر هي المرضعة ولد غيرها، وزوجها ضئر لذلك الرضيع، فلفظة ضئر تقع على الأنثى والذكر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقالوا: نعم. فقالوا: لكننا والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن، فقال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من لا يرحم لا يرحم. رواه مسلم. وعن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: And
1: السجود في الصلاة ثلاثة أنواع. واحد، سجود ركن وهو سجود الركعة. اثنان، سجود واجب وهو سجود السهو، وسجود السهو جبر للنقصان وإرغام للشيطان وإرضاء للرحمن. ثلاثة، سجود مستحب وهو سجود التلاوة.
2: الأربعون النووية.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. في كل آية نور ورحمة،

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Lo diremos. Lo diremos. الذين يقولون ربنا ربنا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا ربنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما اللهم إنا نسألك الجنة قل ما يعبأ بكم ربي قل ما يعبأ

0: ربي لولا دعاؤكم، فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: قدمت لكم هذه التلاوة من موقع tvquran.com.

مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم

يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل،

بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك

والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير.

وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم

0: يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر فقال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. الحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي. وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتبه إلى أهل اليمن وبعث به مع عمرو بن حزم: وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير الحق والفرار في سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمي المحصنة وتعلم السحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم. الحديث رواه ابن حبان في صحيحه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان عطاءه، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، والرجلة. رواه النسائي والبزار واللفظ له بإسنادين جيدين والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. والديوث هو الذي يقر أهله على الزنا مع علمه بهم، والرجلة هي المترجلة المتشبهة بالرجال. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر الخبث في أهله. رواه أحمد واللفظ له والنسائي والبزار والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يراح ريح الجنة من مسيرة 500 عام، ولا يجد ريحها منان بعمله، ولا عاق، ولا مدمن خمر. رواه الطبراني في الصغير. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ ماجد بن عبد الله الزامل من سورتي الأنفال والتوبة.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.

0: قال العلامة السعدي رحمه الله: هذا فيه تنبيه على كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعة درجته وعلو منزلته عند الله وعند خلقه ورفع ذكره، يثني الله عليه بين الملائكة وفي الملأ الأعلى لمحبته تعالى له، وتثني عليه الملائكة المقربون ويدعون له ويتضرعون.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الصبحي من سورة الحجر.

0: أليم.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الكهف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الكهف.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر كان يصلي بهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك، فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر، فتوفي من يومه. رواه البخاري. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف. وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما انصرف قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة الأنعام.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة الرعد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.